عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي
1: تشدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساكم واهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويلتقي عددا من المواطنين بمنطقة لافايت. وترامب يؤكد عدم تمديد مذكرة التفاهم والحرس الثوري، ينفي التفاوض مع واشنطن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع الرئيس على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 من أوت 26 و2000 يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما تم في ذات التاريخ تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت، ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. وبعد زيارته إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، تحول رئيس الجمهورية إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. تحتضن تونس اليوم فعاليات المؤتمر الليبي للاقتصاد بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الليبي، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسية. وينعقد المؤتمر في ظل جملة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه ليبيا، وفي مقدمتها أزمة النفط والكهرباء وارتفاع الأسعار، فضلا عن تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين. ومن المنتظر أن يفتح المؤتمر نقاشا حول سبل تجاوز هذه الصعوبات من خلال طرح رؤى ومقترحات عملية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية ودعم الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ترامب أنه ضروري، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وترامب يضيف أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا، واصفا الفكرة بالعظيمة وفق قوله. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يصف حديث ترامب عن محادثات خلف الكواليس مع الحرس الثوري بالأوهام الناجمة عن العجز والهزيمة في الحرب، نفيا وجود أي مباحثات مع واشنطن. دولي إيرانيا أيضا. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومية الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. وفي شأن متصل، نقلت مصادر عالمية أمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة فاتك.

0: 72 24 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: جوهرة FM Music Number 1.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.
1: كل ما اقول انا رايق بيحصل حاجه واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجه واتخانق، كل ما اجي اتدلع فجاه

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. الخامسة صباحا والتسعة وخمسين دقيقة هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 5 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق ل 18 أوت 2026. العلامة البارزة هذا الصباح في خصوص طقسنا أنه نجم نقول درجات الحرارة تعرف اليوم انخفاضا طفيفا، واللي حذوه حتى في الصباح باكر الباكر هذا فما شوية نسمة هكا شوية، والحمد لله بعد ما سجلنا درجات حرارة ثلاثينية هي أغلبها وخاصة في المناطق الشمالية، ولكن الندوة هذيك مش الندوة شو اسمها الرطوبة عملت فينا، معناها الرطوبة قاعدة تزيد بين 3 ل 4 ل 5 ساعات 6 درجات في الإحساس بالسخانة. نرجع لهذا ونرجع على درجة الحرارة لليوم باش تكون نعطيكم فكرة عليها القصوى بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 37 و 43 درجة ببقية الجهات. نطلبوا من ربي سبحانه وتعالى استيق ما تقصش علينا الضوء، وحتى لو كان فما قصان متاع ضوء تعلمنا، البارحة قصى الضوء دون إعلام وتقريبا مرتين في المدينة الجديدة من ولاية بن عروس، مرتين، مرة الأولانية دامت ساعة ونص ساعتين تقريبا، والمرة الثانية رجع الضوء بقى ربع ساعة نصف ساعة وعاود قص مرة أخرى ودامت العملية يجي ساعة أخرى ولا ساعة وربع. لماذا؟ علاش؟ هل بدرجات حرارة ثلاثينية نوصلوا ما عندناش الانتاج الكافي باش نغطيه، وخاصة معناها في القايلة راهي تمت العملية هذه، ولهنا سؤال يطرح روحه ما الأسبوع القادم أو نهاية هذا الأسبوع اللي باش ترتفع فيه شوية درجة الحرارة باش تكون 40 في العديد من المناطق، شو مش يصير؟ أنا نقصوا الضوء مصباح باش نوليو ما عادش عندنا ما ننجو ونعملوا المعادلة، سؤال نطرحوه على المختصين وإن شاء الله نلقاو من عندهم الإجابة ومن عند ستيك الإجابة. هذا وغيره خلينا نرجعوا له بعد قليل، لكن هاد في البداية ننطلق على بركة الله كما تعودنا بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أحسنش وما أفضل شيء من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش تفق نحن هي حسن حسين، وزاد راي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكالعادة زاد في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. ننطلق على بركة الله ونبدأ في المسامع اللي ناخذوها في يوم جديد ويوم نتمناه سعيد لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين. ننطلق بآيات بينات من الذكر الحكيم، واليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: شهر صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن ترافقكم كان السلامة وانتم عاونونا استحفظوا روحكم شوية يرحم والديكم. احنا خلينا نمشي وفي التوقيت هذا كما تعودنا أمبريف مي أمبريف بطريقتنا اليوم المرة هدية باش تاخذوا فيها أمبريف في خصوص المؤشرات المالية يوسي تاخذوا هم العناوين اللي عندنا في الماتينال متاعكم اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 متاع الصباح اللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. قول صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم استاذ مروة شباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين خاصة للشادين الطريق كما قلت شاء الله يوصلوا سلمين سلسوا راحنا في الطريق ولباس
1: ثم نسمة ولا هي نسمة وفما ملاحظة قلناها منذ صباح الباكر اليوم فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة
2: الحمد لله
1: باش نسجلوها مقارنة مع البارحة ستيك انخفاض طفيف في درجات الحرارة
2: البارح.
1: شو القصد مرتين
2: هاي. انا مسقصت
1: ساعتين وتقريبا ساعه
2: القايله
1: تنبك القايله والسخانه ثلاثينيه
2: انا بدي استغربت والله
1: يظهر لي الانتاج ما عادش يغطي الطلب في تونس في حاله عاديه بين ظفرين بين ظفرين لانه ماهيش سخانه كبيره الجمعه الجايه خليفه انطلاقا من نهار السبت هذا
2: باش
1: نمشيو ل 39 ولا 40 و42 نهار الاثنين و43 شوف ايش يصير معنا
2: يقصوا ياسر
1: معنا يذول لي باش نعديو نهار كامل ضو مقصوص
2: قدر الخير البارح انا قلت لك انا بنت فاجات البارح قص ضو وشد مده زاده في القصان هذا بالنسبه لينا احنا
1: حتى احنا برشا اماكن حليتك فما ضو عده اماكن في مختلف تقريبا العمادات والمعتمديات نتاع الجمهوريه التونسيه
2: يطرح نقطه استفهام
1: اروع حاجه بعد بنتي كلمه استيك جاوبها بكل تربية الله يرحم والديه
2: أي.
1: ما قال لها كلمة خذيت التليفون فكيته قال لها يا أخي ما استنستوش دوا
2: بالله
1: أقسم بالله خذيت التليفون قلت له أنا فلان الفلتاني ورب العينك ويعطيك الصحة يرحم والديك ما مازمناش نستنسوا رانا يلزمكم تعلمونا أوموا راهو إذا كان طبعنا واستنسنا معناه بشوالي من العادات والتقاليد متاع بلادنا اللي عمرها ما عاشتها هذية أنه الضوء يقص وقت اللي يحب الماء يقص وقت اللي يحب ودون بلاغ يرجع وقت اللي يحب ودون بلاغ والضوء يقص زاد كيف كيف ونخلط عليه الغاز ما تسيرش
2: ياسر قلت بالذات ضوء البارحة تفاجأت لأنه الطقس ما حسيتش ما ثماش خدمة زادة تو من عائلاتنا أن الواحد يعرف مداره ما ثماش هذه كلمات زادة تخدم واحد بالقوة هذيك اللي كانت قبل
1: الله أعلم إن شاء الله
2: ربي قدر
1: إن شاء الله ربي قدر الخير وعندنا ثقة احنا في ولاد ستيك وفي الإدارة العامة بتاع ستيك وفي الناس اللي تخدم في ستيك باش يلقاو الحلول الكفيلة لتحقيق المعادلة اللي هي خدمة المواطن التونسي بطبيعة الحال المؤسسة هذيك عمومية مؤسسة بتاع التوانسة باش تخدمهم وتوفر لهم الخدمة الضرورية لأنه الضوء ولا ضروري في حياتنا حساب الجاري الخزينة بتاريخ 14/2026 عندنا 2061 مليون دينار وهذا جيد للغاية باعتبار أنه المداخيل الجبية جاية في الطريق وتوصل وتزيد تحسن الكونت كورون تاع الدولة التونسية الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17/2026 معنا بتاريخ البارحة عندنا 24811 مليون دينار نقصنا في المجموع وزدنا نقصنا طحنا في الأيامات أيام التوريد ولينا 97 يوم ريزيرفون دوفيز شوية
2: ما
1: 97 شوية نحبوا باقي ترواشيف
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: طحنا من 99 وطلعنا فجأة ل 99 طحنا ل 98 تو طحنا ل 97 إن شاء الله ذاك حد الباس نرجع لنا ساق التصاعدي والترواشيف الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معناها الاسباس اللي قاعد يدور اي شد عندك سيدي خليفه
2: أيوة.
1: 29994 مليون دينار
2: زيد شويه
1: 6 مليون دينار 6 مليون دينار
2: اكاهو اعملوا جهدكم اليوم
1: 30 ما هذا
2: ياسر ياسر ياسر.
1: الدولار طاح شوية على البارحة في 1927 مليم فاصل 7 معنا 1928 مليم، وال اليورو خذاهم فكهم كلمات ولا 3380 مليم فاصل 3. شو عندنا في الماتينال سيدي؟
2: اللي عدنا واحنا ديما في المتابعات، والبارح يوم العلم واجتماع المجلس الأعلى للتربية في لفايات بحضور رئيس الجمهورية البارحة بشأن المجلس الأعلى للتربية. مش تكون معنا السيدة المديرة العامة للشؤون الطلابية عن وزارة التعليم العالي السيدة أحلام الدخلاوي، اللي باش نحكيو معها موضوع التوجيه الجامعي وما أدراك ما التوجيه الجامعي، شيء قابل بالنسبة للطلبة الجدد على مستوى التوجيه الجامعي، الاعتراضات كيفاش تتم تلبية الطلبات.
1: احنا رانا في الدوزيام تور الآن يسميوها الدوزيام تور، اللي ما عجبوش التوجيه في الدورة الأولى يعمل مطلب، وفما زاد المطلب الاجتماعي لظروف اجتماعية ولا لظروف صحية. احنا في الدوزيام تور، الدوزيام تور انطلقت نهار 17 وتتواصل إلى حدود نهار 19.
2: والإسعافات في مكان التوجيه أو في الشعب اللي هو مش قابل بها وطلبها وغيرها أعطاها للأورديناتور في نهاية الأمر، الحسابات اللي موجودة، هذا الكل باش نحلوه الملف في استضافة طبعا ديما في الاستوديو حاتم، باش نمشي وزاد نتابعوا واقعة وتواجد ياسر بقوة على مستوى مقاطع مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بصفحات التواصل الاجتماعي يوثق اقتحام مجموعة من الأشخاص لمنزل بجهة ابن خلاد حاتم، والاعتداء بالعنف على المتواجدين به. شنو هي الحكاية هذه بالضبط واللي مفتوح فيها طبعا التحقيقات؟
1: مع بارونتيز راهو باش نبداو بي سورتير، لأنه فما بعض اللي زاد الملح والدقيق ودرشون. لا راهو الأمن تدخل أو قام بواجبه وعمل الإجراءات اللازمة، والقضية خشد مسارها نحو القضاء والعدالة. باش تقول كلمتها وتبين أنها خلافات متاع أجوار
2: مبدئين،
1: خلافات أجوار معناها كبرت شوية وصلت إلى هذاك، معناها ما نزيدوش بربي ما نبدأوش نعطيه في أخبار ما نحبش نقول مغلوطة، ولكن لربما لغاية في نفس يعقوب.
2: الأخبار هذه ونفس يعقوب مش يوضحها نسي نبيل ساسي رئيس المجلس المحلي بني خلاد عن دائرة بير دراسن، ورئيس المجلس الجهوي باش يكون عندنا معاه كذلك اتصال هاتف في متابعات اخرى. طبعا مروه تكتم على متابعاتها في هذا الشان، سواء كان في القيروان
1: الحسن فما ولا
2: موجود
1: مروه
2: ما حبتش تعطينا
1: الجواب
2: بالضبط وضعيه الحصان والوصل.
1: مروه الحصان ماهوش موجود، عجب حصان حرت فيه باش تخليه موجود. هاتوا خليفة يخرج ويجيب الحصان ونتعدى معنا الحصان، وكل زم ينطق وراه ينجم ينطق الحصان يتكلم يقول شكون اللي ضربك وكسر لك ساقيك وعمل فيك اللي ما يتعملش.
2: هذا وغيره من متابعات أخرى في حصتنا اليوم، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعات والمستمعين. حال
1: أهم حاجة هي السلامة اليوم، إن شاء الله ربي يحفظهم يساعدون رواحهم هم رسم البلاد هذه. ستة متاع صباح و 39 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها، قيد باش نمشيو إلى أنونشينمون مطول. نبدأه كالعادة بصوتها، أترككم في بدايته مع رائعة من روائها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي وطريق السلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد إرساء المجلس الأعلى للتربية بهدف الإصلاح بعيدا عن التجاذبات السياسية. انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في سد بوهرتما، وغارات جوية تستهدف مطار أبو ظهور العسكري بسوريا. وفي تفاصيل أخبارنا، احتفاء بقيم العلم والمعرفة بتونس وتكريم المتفوقين في جميع مجالات التحصيل العلمي والمعرفي وتحفيزهم على مزيد النجاح والتألق. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم بعنوان السنة الدراسية والجامعية المنقضية بحضور رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة وسامي إطارات الدولة والمحتفى بهم من المتفوقين وأوليائهم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار رئيس الدولة قيس سعيد إلى أنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، قائلا إنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم والعلم، وتم إرساؤه واختيار أعضائه لينطلق في أعماله في يوم العلم بهدف الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية بعيدا عن التجاذبات السياسية.
2: حري بالتذكير في هذا اليوم أن أشير إلى أنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم، مجلس أعلى للتربية والتعليم، وتم إرساؤه وتم اختيار أعضائه، وسينطلق اليوم في يوم العلم هذا في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة أو في السنة الجامعية الواحدة.
1: هذا وأفاد رئيس الدولة بأنه سيتم الأعلان عن عديد المشاريع التربوية والمعرفية حينما تتوفر الأسباب كلها لنجاحها حتى تكون تونس منارة في العلم وفي كافة المجالات، مشددا على أن تعليمنا يجب أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل تونسيين على قدم المساواة.
2: تونس هو تعلقة بالتعليم، وكما قلت لا يمكن أن توقفه عند محاولات الإصلاح منذ القرن الماضي وقبل القرن الماضي، وهناك محاولات إصلاح كثيرة تمت في عديد المدن، تمت في عديد المدارس، لم تأخذ حظها المشروع في أن يتم التعريف بها. كان هناك عمل دؤوب، لا تحدث عن عمليات الإصلاح في السنة 20 في تلك الفترة، مدير التربية الذي أراد أن يستعيض باللغة الفرنسية عن اللغة

0: العربية. وهناك أيضا من لا زال يحن إلى هذه السنوات العشرين وليس هذا مجال الحديث عنهم لأنهم لا يستحقون حتى مجرد الإشارة إليهم. مجلس أعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية وسيكون الإصلاح إن شاء الله وطنيا ديمقراطيا. ويجب أيضا أن نعمل على توفير الأسباب التي تمكن ناشئاتنا من العلم. لا يكفي القول بأن التعليم إجباري إلى حدود السنة 16. طيب هذا في نص الدستور ولكن نريده في حيز الواقع والتنفيذ. وهناك عديد المشاريع الأخرى إن شاء الله سيتم الإعلان عنها حينما نوفر الأسباب كلها لنجاحها.
1: وإثر ذلك توجه رئيس الدولة أمس وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات مشددا على أن التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته خاصة فيما يتعلق النقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. ثم توجه رئيس الدولة إلى شارع الحرية بالعاصمة حيث التقى عددا من المواطنين مشيرا إلى أن الحلول لكل المشاكل ولكل العقبات يجب أن تكون حلولا جماعية. مواطنون متطوعون ينتشلون جثتي طفلين في 16 والسابع عشرة سنة توفيا غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلط طبوع عوان بولاية جندوبة وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان. ووفق المصادر ذاتها فإن الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية غرقا في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبها أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغريقين قبل إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. ويشار إلى أن مخزون سد بوهرتما ما يزال عاليا مقارنة بالسنوات الأخيرة حيث تفوق نسبة امتلائه 75% وفق ما أكده مصدر من الإدارة العامة للسدود. تونس تحتضن اليوم فعالية المؤتمر الليبي للاقتصاد بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الليبي وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. وينعقد المؤتمر في ظل جملة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه ليبيا وفي مقدمتها أزمة النفط والكهرباء وارتفاع الأسعار فضلا عن تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على الحياة اليومية للليبيين. ومن المنتظر أن يفتح المؤتمر نقاشا حول سبل تجاوز هذه الصعوبات من خلال طرح رؤى ومقترحات عملية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية ودعم الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي. وليان أيضا سجلت عدة غارات على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب اليوم وفق ما أفادت به مصادر محلية مرجحة أن يكون مصدر الغارات إسرائيليا دون أن يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية. ختاما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران لم تقبل الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضروريا لإنهاء النزاع.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: اللي نجد لهم دعواتنا بالسلامة، وأيضا نطلب منهم بكل لطف بكل محبة يساعدوا رواحهم في ثنية وحيدة وحيدة. يعيشكم، راكم توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. نرحبوا بالخليفة متاعنا صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين كما قلت، اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين، طريق سلامة للجميع لو رضيت الوالدي.
0: أحسن ما قلت خويا العزيز. احنا خلينا نمشي ولي 18 أوت. قبل ما نمشي للتهاني حبيت نقول اليوم ذكرى وفاة سفيان الشعري اللي مازال حي بيناتنا بأعماله والعمل الخالد اللي التوانسة الكل تبع فيه شوف لي حل. غادرنا في شو الإيماتش تجري في 2011
1: ربي يرحمه
0: وينعمه. 18 أود زادة فورشانيس تحتفل بعيد ميلادها اليوم، ونقولوا لها كل عام وانت حيا مليون ألف خير. وفما العزيز عليهم عملوا مبادرة أنهم بعثوا SMS على 85 990 للعزيز عليهم، كتبونا الاسم واللقب متاعه ورقم التليفون وقالونا هنيوه وديولو الكادو المتمثل في المونجالة الرائعة من سيتي واتش، واحنا طبقنا التعليمات في قوم عيدك اليوم.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقة مع أمال قاسم. صباح الوردة لأمال.
0: ألو أمال. ألو عسلامة يا أمال.
1: على الخط هي تبدو لي،
0: مانيش عارف يدور لي مش أمال. تسمع فينا أمال. ألو صباح الورد أمال، نعود الاتصال بها.
1: شو اللي أحلام عيسى
0: نشوف المروة، هل نمشوا لي بعدها؟ نعود نمشوا لي بعدها به.
1: الأحلام عيسى صباح الورد. أحلام مشكل في التليفون
0: بين عود الاتصال. عندك شي المشافة خليفة في انتظار انه نعود الاتصال؟
1: عندي ثلاث تليفونات.
0: الثالث شكون؟
1: نادية النوالي. صباح الوردة لنادية.
0: اعتقد
1: أمال قاسم أحلام عيسى نادية النوالي
0: هما الثالوث اللي معنا. من وين الثالوث هذا خليفة؟
1: أحلام قاسم المروج. عفوا أمال قاسم المروج، أحلام عيسى هرقلة، نادية النوالي جرومباليا.
0: باهي نحاولوا الجاهز زي معناها المروج جرومباليا يدخل معنا.
1: هرقلة يدخل.
0: مرحبا بالجميع وشكرا لهم على ثقتهم في جوهرة وأيضا على التواصل بيناتنا والمشاركة في تقديم التهاني وأيضا أحياء الأفراح إن شئنا على جوهرتهم على موجات جوهرة FM TV. أمال معك تقول.
1: أمال صباح الورد ولا أمال؟
3: إن شاء الله نهارك زين.
1: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعيشك بارك الله فيك.
1: أمال من المروج هكا ولا تكلم فيه؟
3: من المروج.
1: خداش عملت اليوم يا أمال؟
3: والله 65
0: إن شاء الله في المية يا أمولة، والصحة هي هي وقوية.
3: ربي فضلك يا سيحات.
0: ربي خليك يا بنت حومتي. أنا هي من المروجات الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. أي الرابع جارة جارة جارتنا جارتنا.
1: أي
0: مرحبا بك يا عزيزة. ربي خليك إن شاء الله ديما فرحانة.
3: يعيشك خويا.
1: أعطينا شكون صاحب المفاجأة الأمال بعثنا لسمال.
3: والله شو نقول لك، عندي راجلي عندي ولادي.
0: اي شكون تختار؟ شكون قلب لشكون يمشي؟ شكون زعما؟
3: راجلي يحبني برشا.
0: هو يحبك برشا. راه خلينا نشوف.
1: والجواب صحيح. سي حموده هكا ولا؟
3: سي حموده. اي
1: سي حموده ومعاه الاولاد عاد منال واحمد. اي
3: عندي بنتي عندي منال وعندي احمد ومحمد سليم.
1: محمد سليم ربي يفضلهم ويفضلك انت معاه.
3: يفضلك.
0: سي حموده شو تقول له؟ اي
3: ربي يفضله.
0: اي اي هيا وهو
3: ربي فضله ربي خليه تاج فوق راسي.
0: وانتي قل له راني
3: راني نحبك
0: برشا. زادة برشا كما هو يحبك برشا. ربي يدوم حبتكم وعشرتكم. ربي يدوم حبتكم وعشرتكم ويفرحكم بنورات نوراتكم ان شاء الله. ان شاء الله ديما في الافراح لله العزيزة. نورنا لله.
3: يعيشك يا سي حاتم بارك الله فيكم يعطيك الصحة.
0: شكرا لك أمال قاسم من المروج.

0: احلام عيسى.
1: لا ناديه عندك.
0: ناديه النوالي. صباح الورد يا ناديه.
2: صباح الخير. مرحبا.
0: كل عام وانت حي بخير. يلا
2: يفضلك يا خو بخاطرك. بارك الله فيك. عايشك.
0: منين تكلم فينا ناديه؟
2: من جرومبيليا.
1: جرومبيليا وصابه وسنام تاع العنب ورخاص. العنب شيء من عجب. رخص رخاص. قداش يمشي الكيلو عنب فينا في جرومبيليا بنتي؟
2: مازال غالي شويه. غالي شويه.
1: ريت اقل حاجه 6500. انا ريت هكا
2: 6000 من... 6500
0: كرموس.
1: يا ما نستو فيه في جرومبيليا. راهو في جرومبيليا نتاعنا. عنب نتاعنا نتاعنا ماهوش جايبينه من برا. مانيش شارينه بالدوفيز. مانيش دافعين عليها. ديوانه لا عاد شيء. الله يا ربي جري على سلاحك.
0: اي لنادي قداش عملت اليوم؟
2: قداش عملت؟ 59 سنه
1: ان شاء الله في المية يا بنتي. والصحه هي هي وقويه.
2: يفضلك يفضلك يفضلك. يعيشك. امين.
0: يا بنت جرومبيليا شكون اللي بعث لنا الاس ام اس؟
2: نتصور جوهرة فاهم. عندي الوالدة أمي ربي فضلها مغرومة بجوهرة فاهم على الأخر على الأخر على الأخر.
1: شو اسمها أمك؟ شو اسمها؟
2: أمي هنية.
1: ريتها هنية بوسالي من جبينها.
2: أي فضلك.
1: تبع وتبع ثنية أمك. هذيك ثنية صحيح.
2: إن شاء الله يا ربي.
1: رضايتها هي الأولانية. كيف هي تبع في جوهرة فاهم؟ أنت تبع جوهرة فاهم زيد رو الحديث.
2: اللي قالوا لي جوهرة فاهم قلت أمي خاطر ياسر مغرومة بجوهرة فاهم وتبعها.
1: ربي يحفظها وربي يخليها.
2: يفضلك يفضلك يعيشك يرحم والديك.
0: ربي يفضل لك الوالدة. وفعلا هي الأهنية. أي الأهنية هي اللي بعثته معاها زاد أولاد خوك.
2: مرحبا.
0: وسارة.
2: توفيق وسارة. وسارة العزيز ولد خوي العزيز.
1: ولد خوي العزيز محمد علي. شو ولد
2: خوي العزيز؟ يفضلك أمي ربي يفضلها هذيك تاج فوق روسنا الكل الكل الكل الحمد لله. يفضلك
1: نادية. شو اللقب نتاع الوالدة؟
2: التريفي.
1: التريفي
0: هني التريفي.
1: ربي يخليها لك.
2: وانا نادية النوالي.
0: انت نوالي طبعا.
1: يا نوالي يا نادي يا باهي. ربي
2: يعيشك.
1: ربي يحفظها لك وربي يخليها لك هذيك الخير والبركه. لالا كل عام وانت حيه. مليون الف خير. نجموا نختموا بالمكالمه الثالثه. هاي مشافه فقط تسال.
0: احلام عيسى من هرجله زوجها كريم واولادها محمد امين ومهند وميار يقولوا له كل عام وانت حيه بخير يا احلام.
1: مروه التصويت يا عش بنتي. رقم واحد شكون؟
0: أمل قاسم.
1: أمل
0: المروج.
1: قاسم من المروج هي اللي تحصل على المقالة الرائعة من أهداء سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
4: Publicité. Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 marais Bahma Beko.
5: Imchi l'Aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
4: Waouh! Oui, n'alqaou les points de vente.
5: Tabarna à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
4: Yalla, imchi à la Bekri. Qabal Matoufa.
5: Beko. Numéro 1 en Europe du gros électroménager.
4: Publicité.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو لخليفة بن سالم في الاريير بلون اليوم ياخو تقريبا تجاوزات قاعدة تصير غير مفهومة بالمر. تصور واحد يقول لك حرم الدار واللي ما ينجم يفوتها حتى حد ويدخل لها حتى حد إلا بإذن صاحب المحل ولا صاحب الدار. هو قاعد هو عائلته ويصدموا عليه وكان لازم ياكل مكلاه الطبل نهار العيد والإذر ومضروب وحمد الله وفات سلامات ما فاتش بكارثة.
2: فيديو موثق.
1: أما الفيديو
2: على مواقع التواصل
1: فيديو الكاميرا هذية تاع المراقبة أو نشوفوا فيها أهاي شوفوا كيفاش دخلوا زدموا على دار واعتداوا على الأهالي اللي فيها.
2: أي كانت المبررات عملية غير مبررة وهذا يعكس منسوب معين من نوع من العنف اللي في بلادنا غريب. آخر مرة شفنا في قفصة الفيديو اللي يحكي على بيعان المخدرات يعني على قارع الطريق. شفنا كذلك نعتبره استشهاد عون أمن وهو معناها
1: يلاحق
2: جريمة المخدرات واللي هي بالحق حزت في قلوب كل التوانسة البارح شهيد الأمن لأنه زاد وصلنا لوضعيات إن شاء الله ما تكررش ما تكثرش في بلادنا ولكنها تقتضي هذه كذلك معالجة ورؤية وقراءة المنسوب هذا متاع الجرائم الفظيعة اللي يخلينا نقاط استفهام محطوطة في مجتمعنا اللي المنسوب قاعد يتطور. حاتم
1: نعم.
2: يقتضي مقاربة علمية لما يحدث في المجتمع.
1: لاريير بلون
3: أغيير بلون
4: أغيير بلون
1: تو إذا كنت تشوف الفيديو زدموا وأغلبية نساء اللي في الدار اعتدوا عليهم ضرب هربوا مانيش يعرف شو اللي عندهم في مخاخهم
2: الفكرة تقودهم ما يفعل
1: الفيديو هذا خذ عدة تأويلات ولكن راهي العملية بسيطة جدا. هي معناها خلاف بين
2: عائلات
1: جيران
2: خطر قبل شفنا فيديوهات مثلا اعتداء على وسائل النقل العمومي لكن تلقاهم مولاد صغار تقول جانحين تقول منفعلين تقول تحت تأثير مخدرات ما نعرفش كيفاش ولكن حتى في الأسر تقع من نوع من هذه الجرائم. كعلاش قلت لك يمثل شكل من أشكال الصدمة يعني بالطريقة هذه نشوفهم في تذكر الواقع اللي وقعت في القصرين ما بين زوز أطراف ومعناها بدورة وحيلة للتحقيق وقوام
1: نعم.
2: المتناطحة في بعضها وغيرها هذا
1: ثم الشهيد نتاع الامن اللي دفنوه البارح قلت البارح جو بونس دفينا نتاعه قلت البارح مش البارح
2: البارح البارح
1: البارح دفينا نتاعه الله يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته باش يقوم بواجبه. مجموعه منحرفه تبيع في الدروك ف
2: اي واللي هي حالات
1: يتعرض الى
2: عون امن
1: بالضبط عون امن
2: هي شهيد في
1: شهيد
2: مقاومه الجريمه.
1: يمكن حتى الفيديو موجود عند مره كان نجمو نشوفه الفيديو متاع جنازة مهيبة
2: الجنازة المهيبة
1: وحبينا نستضيف سي علي الزرمديني فعطينا شنو الحكاية هذه
2: خبير الأمني
1: بالضبط الحكاية متاع هذه التجاوزات اللي ما كناش نسمعوا بها ونروها ما نعتديوش على أمني
2: ما كنتش هذا
1: قبل في الحومة احنا صغار بوليس واحد سي عبد الرحمن الله يطول في عمره كان حي والله
2: يرحمه
1: نهرب والناس الكل صغار طرش نعيطوا له سي عبد الرحمن جيمس بوند معناها تلمو يخوفنا جيمس بوند توا ما عادش احترام ما عادش
2: ثم مشكل مانيش عارف ولكن ثمة مشكلك علاش معنا سي علي الزرمدين الخبير الامني ومش نطلب منه قراءته الامنيه والعلمية لما يحدث في مجتمعنا من قبيل تداعيات هذه الجرائم اللي يقولوا له صباح الورد سعلي
5: صباح الياسمين صباح الفل لكم وللسادة المستمعين والسيدات المستمعات.
2: أكيد تبعتم ما يحدث من جرائد من جرائم عفونا آخرها استشهاد عون الأمن اللي هو في سياق مقاومة الجريمة سيدالي.
5: شوف والله الحقيقة أتابع هذا الوضع بقلق كبير ولأول مرة ينتابني هذا القلق لعدة اعتبارات. اليوم قبل كل شيء نترحم على هذا العون اللي مات وهو يؤدي واجبه المهني بما يقتضي الأمر. اليوم أصبحت عنا عصابات منظمة تعتمد العنف في تعاملها مش مع الأجهزة الأمنية فقط بل حتى فيما بينها. اليوم ظاهرة العنف تفشت بشكل كبير وكبير جدا في المجتمع التونسي. اليوم وقتنا نشوفوا احنا الظاهرة التي حصلت في بني خليل والعديد من الظواهر الحقيقة اليوم اذا كمش عدوها سلسلة كاملة من الاحداث التي تتالت وتلاحقت بشكل غريب وبعيدة كل البعد.
1: لكن خطير الشيء اللي صار في بني خليل خطير نزم على دار احنا دار تحمينا عادة ندخل لداري انا في حمايتك الحرمة متاعي داري معناه
5: هي كل هذه الظواهر أنا قلت كيف كان عدوها سلسلة كاملة من الأحداث كله تشكل خطرا على المجتمع. اليوم المجتمع التونسي يعيش أزمة حقيقية فعلية اليوم نتيجتها تظهر في هذه الممارسات التي تأتي من هذا ومن ذاك. العصابات التي اعتمدت الكلاب الشرسة اليوم يجب اتخاذ تدابير وإجراءات قبل الخطر أو الخطر بيزن على شفاء حفرة من الانهيار الكامل. يلزمنا نحط الموضوع في إطاره. اليوم ماهوش لعبة. اليوم الأحداث التي تتتالى وتتلاحق راي تؤكد أن هنالك أزمة مجتمعية كاملة يجب النظر إليها في عمق من كل جوانبها.
1: هذا يا سي علي بربي سي علي نحب زاد قراءتك فيما تعرض له عون الأمن الشهيد اللي هاون شاهدوا في صورته وفي وصول جثمانه إلى عائلته ومنطقته. جثمان شهيد الأمن شهيد تونس أنا نقول رمزي محمدي الله يرحمه وينعمه ويصبر عائلته ويصبر التوانسة الكل.
5: نحب قراءتك اليوم الحقيقة نقول أن هنالك عصابات منظمة أخذت من العنف شكلا ممنهجا وشكلا فعليا. اليوم شو معناها الأطراف هذه تربي الكلاب الشرسة لحماية نفسها من المداهمات الأمنية. اليوم هذه العصابات لا تختلف في الشكل عن الشيء اللي نشاهده فيه في الأفلام وفي السيناريوهات الغربية التي تحدث سواء في أوروبا أو في غيرها. اليوم يجب القطع بتدابير وإجراءات صارمة. واليوم يلزمنا كما قلت نحلوا المجتمع بتاعنا. اليوم المجتمع بتاعنا يعيش أزمة مردها عدة أسباب سواء اقتصادية أو اجتماعية أو كذلك أخلاقية وهذا الأساس.
2: الاقتصادية والاجتماعية ما تبررش أنك تمارس العنف ولا تمارس الجريمة أين كانت الظروف الاجتماعية والاجتماعية للشعب.
1: شوف في الستينات وفي السبعينات الظروف الاقتصادية والاجتماعية متاع التوانسة كانت متوسطة وأقل من متوسطة منعيشوا الخصاصة وقتها ولكن ما نوصوش إلى ممارس العنف. أخلاقية يمكن نمشي فيها أخلاقية ثقافية
5: وأزمة قيم إذا فقدنا أزمة القيم وأزمة إذا كان عشنا أزمة القيم وأزمة الأخلاق طبيعي جدا تولي تتساعر مع جوانب أخرى اللي هي الاقتصادية والاجتماعية. قبل كانت هنالك قيم، كانت الجار يحترم الجار، كان رجل الأمن يحترم وطريق يؤدي الواجب متاعه ولا ننظر إليه نظرة أنه حامي الحماة وحامي حامي حامي الحماة وحامي البلاد وحامي الدين. اليوم هذه المفاهيم تغيرت في مجتمعنا. اليوم مجتمعنا فقد هذه القيم والأخلاقيات وبالتالي كل جوانب أخرى تأتي من ورائها تؤثر تأثيرا فعليا على هذه الأفعال.
2: نقرأ في التعليقات سمي يقول لك علاش ما نرجعوش الرفل.
5: لا شوف الإجراءات شيء آخر. اليوم مطالبين الرفل مش بشي حد من هذه الظاهرة. إذا كان اليوم اللي يطلع على منبر الجامعة ويحدث فينا على الزكاة وعلى الصلاة وما يتناولش المواضيع الحياتية هذه مش في صدر المجتمع. اليوم إذا كان الأسرة تفككت إذا كان البو هو في حد ذاته يدفع نحو الجريمة ما عادش كذا كان ثم قيم تجمعنا.
1: هو سي علي شو المعلمين يقولوا لك نحبوا على قانون خاص بينا وحماية أمنية. الأساتذة كيف الأطباء التلامذة يقول لك داخل المعاهد متاعنا صايرة الكوارث. توا باش نوصلوا لديارنا نعملوا شي باقة قدام كل دار ولا قدام كل حاجة.
5: هذا علاش قلت لك اليوم المجتمع يعيش أزمة يجب أن تتضافر كل الجهود المجتمعية كل أطراف في هذا المجتمع اليوم للتصدي للظاهرة ونرى المجتمع بتاعنا انحل وتفكك وهذه بدايته ونقول لك
1: لطف لطف إن شاء الله نسمع هذه الملاحظات وهذه القراءة سي علي فتنة يعطيك ألف صحة. إن شاء الله نخدموا على هذا لأنه العمل مجتمعي يمشي للعمق ماهوش مقاربة علمية تهم الناس الكل. شكرا ليك أستاذ علي زرمديني الخبير الأمنية. 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كنا تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
6: صباح النور. صباح الورد. هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت تمديد ب 48 ساعة في أجال منح رخص المشاركة في البطولة، وذلك لتمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية. والبارح نادي حمام الأنف تمكن من الحصول على إجازة المشاركة في البطولة في انتظار نادي رياض البنزرتي والأولمبي الباجي، وآخر أجل هو غدوة هو أجل نهائي حسب ما أعلنت عليه هيئة الدرجة الأولى. المكتب الجامعي لكرة القدم يجتمع اليوم للرد على مراسلة واستفسارات التاس المحكمة الرياضية الدولية في خصوص النزاع والشكاية المقدمة من الشبيبة القيروانية ضد الجامعة في خصوص ترتيب البطولة الموسم الفرط. نجم الرياضي الساحلي وصل تحضيراته الأولى مقابلته في الموسم الرياضي الجديد، يواجه الترجي الرياضي التونسي لحد القادم الأربع ونصف في ملعب حمد العقربي برادس. البارح دارت مباراة تطبيقية في ملعب محمد معروف بين فريق الأكابر وفريق النخبة، وانتداب جديد في النجم ما يخص المدافع السنغالي أبو بكر ديارا اللي أمضى 3 مواسم على النجم قادم من مستقبل سليمان. نبقاو مع النجم الرياضي الساحلي ولجنة فضل النزاعات أعلنت رسميا حصول الفريق على الترخيص الرسمي للمشاركة في بطولة 2026-2027، وتقدمت بالشكر والتقدير لجماهير النجم على المجهود الخرافي والكبير اللي قاموا به من أجل تحقيق الهدف هذا. الاتحاد الرياضي المونستيري يواصل مساعيه على كل الواجهات لرفع عقوبة المنع من الانتداب. هيئة الاتحاد وحسب مصادرنا تمكنت من الحصول على تراخيص من وزارة الإشراف، وتم إيداع الملفات وعددها 6 لطلب تحويل العملة في البنك المركزي وانتظار تحويل المبالغ بالعملة الصعبة، ورفع المنع في كل الحالات باش يكون بعد الجولة الأولى. يعني الاتحاد الرياضي المونستيري باش يواجه أمل حمام سوسة السبت القادم باللاعبين المؤهلين منذ الموسم الفارط يعني دون منتدبين. الترجي الرياضي التونسي أعلن في بلاغ أنه تم بالتراضي فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب، وذلك على خلفية اعتبارات تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصرف التونسي. اللاعب يتمسك أنه يتقاضى أجرته الشهرية بالعملة الصعبة رغم حمله للجنسية التونسية، وهو ما تعذر مواصلة التعاقد معه وتم فسخ عقده بالتراضي. المدافع السابق للنجم الرياضي الساحلي نسيم هنيد يتعاقد مع نادي الرمثة الأردني. نسيم هنيد مواليد 1997، تقمص أزياء النادي الرياضي الصفاقسي أياك أثينا اليوناني سيريا القطري والنجم الساحلي. بعد محمد علي نفخة اللي غادر أمل حمام سوسة، مدرب آخر يغادر فريق من الرابطة الأولى قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 هو لسعد معمر اللي انسحب من تدريب الأولمبي الباجي، والفريق يواصل اتصالاته مع بعض المدربين، والأقرب لتعويضه هو المدرب نصيف البيوش. الجامعة التونسية لكرة السلة تنطلق في بيع تذاكر النافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027، واللي باش تحتضنها قاعة متعددة الاختصاصات في رادس من 27-30 أوت الجاري بمشاركة منتخبات تونس، الرأس الأخضر، الكاميرون وجنوب السودان. تذاكر متوفرة على موقع الجامعة أو موقع تذكرتي، أسعارها 10 و20 دينار. الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد إنهاء تعاقده مع المدير التنفيذي للفيفا كيفن لامور بسبب انتقاده خطة أنفانتينو لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم للمستثمرين خواص. وبعد أنجلترا وويلز سكوتلندا تسحب دعمها لأنفانتينو وتأكد أنها ما هيش باش تنتخبه في انتخابات الفيفا العام القادم. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

Let's go.

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر
1: اف ام بيبليسيتي. حضرتش الكهرباء
2: مريق؟ لا اما نصيحه، اعود اعمل لها لونترتان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
2: بالطبيعه اذا ما تعملش لونترتان في وقته تخلص ليسانس.
1: هاي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقه مدام، جست خنزيد نفقدوا العجل.
1: حتى العجالي داخلين في لونترتيان؟
2: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
2: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
1: اي بي
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: صيانة وقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
1: جوهرة أثاث.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. باش نرجو نحكيو اليوم على العمرة وعلى رحلات العمرة المبرمجة سنة مع براء فواياج، جملة من الخدمات الرائعة والهدايا القيمة في انتظاركم لكل من حالفوا الحظ وباش يكون إن شاء الله من زوار بيت الله الحرام هذا الموسم مع براء فواياج.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براء فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: الرحلة الجاية إن شاء الله إلى البقاع المقدسة باش تكون بتاريخ 24 أكتوبر في رحلة مباشرة لضمان راحتكم ووصولكم في أفضل الظروف. السكن كالعادة في فنادق من فئة 4 و5 نجوم، وبالطبيعة الخدمات واللهوة والرعاية الصحية والمزارات والمتعة والترفيه هذوكم ولاو نعرفوهم، هذوكم الكل ولاو من اختصاص براءة فواياج بإمضاء ثلة من خيرة المرافقين والمرافقات والمشرفين والمشرفات، وبالطبيعة تحت رقابة ورعاية فريق إداري محترف متمرن على كل التفاصيل والجزئيات اللي تعمل الفرق. ملا اللي ناوي باش يزور بيت ربي ومازال يخمم ولا يلوج على أجونس ثقة وعندها الخبرة ما يضيعش الوقت، يكلم توا توا براء فواياج على 70 550 020. نعود لكم 70 550 020، وإلا 21 881 882. نعود 21 881 882. الرقم الثالث 21 882 881. 21 882 881. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. حد من الخيان نعلق يقول لي فما برشا ناس تعمل في الحوادث. هي صحيح برشا ناس وعندنا برشا حوادث موجود، لكن في الطرف المقابل خل نغزروا للكاس المعبي، عندنا برشا ناس ناجحة بشكل يعمل الكيف، وصلت 45 سنة كما البارحة وحتى 54 سنة، عندها 5 سنوات أو أكثر، قلنا مرورا ب 20 و 30 و 45 و 50 و 54 سنة ما تثبت فيها حتى حادث. رغم هذو متوانسة، ما همش جايين من كوكب آخر، لا توانسة عاملين مجهود مركزين يحبوا يستحفظوا على سلامتهم هما، سلامة الركبين معاهم وسلامة كل مستعملي الطريق. زعما يقول القائل النجمو الكلنا الأغلبية يا سيدي نوليه كيفهم، هي النجمو العملية ما هي صعيبة، هي إرادة عزيمة وتركيز، ما فماش حاجة أخرى، ما هي السحر فسي بوسيبل، بإمكاننا ذلك. وهو العينات والشهادات والموجات الإيجابية تاخذوها من لي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس.
2: جات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: اليوم شمشيو الجات أسيرونس أجونس ريم مفتوحي في سنتر يوربانور تونس، والسائق لو سوبر كوندكتور دي جور اليوم نكتشفوه مع بعضنا. نقول له ألو.
3: ألو،
1: أهلا وسهلا سي عمار النقاشي، هكا ولا لا؟
3: هي نعم سيدي، بارك الله فيك. عايش
1: سيدي عمار، مرحبا بيك، منورنا سيدي، صباح الورد.
3: نورتنا سي حاتم، انت عميد المنشطين راهو.
1: العفو يا بابا، العفو، ربي يخليك، انتم منورين بوجودكم انتم ومحلاكم، وتبارك الله عليكم وعلى مجهودكم اللي قاعدين تقوموا به، واللي تعطيونا في دروس كاريمون، ناخذوا في دروس انه تنجموا حافظوا على سلامتكم، سلامة الركبين معاكم، وسلامة كل مستعملي الطريق. إذا كان نتعرف شوية سي عمار نقاشي، قديش عندك أسوري عند جات أسيرونس ريم الفتوحي سنتر يوربانور تونس؟
3: عندي أكثر من 5 سنين. أكثر من خمس سنين.
1: قديش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: عندي 37 سنة نسوق.
1: قديش عندك أنت سي عمار ما تسببت في حتى حادث؟
3: بلا حياتي كاملة.
1: اللهم صلي عني بيه وتبارك الله، إن شاء الله 37 سنة أخرين و50 سنة أخرين أخوي عمار،
3: ربي يفضلك أخوي.
1: اللهم صلي عني بيه. معناها اللي قاعد نقول فيه ما هو سيونس فيكسيون، ما هوش حلم وما هوش خيال، لا حقيقة. النجم هاو 37 سنة واحد ما تسبب في حتى حادث.
3: مش صعيب. هو
1: كيفاش تركيز،
3: هو واحد يركز ديما يكون هو يشوف الكياس. فما مثل انجليزي يقول لك شوف العباد الكل مهبله الا انت بعقلك.
1: صحيح.
3: هذا هذا هذا سر المثال. واحد باش يوصل في ساعه، لا خويا خلينا نوصل في ساعه وربع، فهمني. ثم واحد يطبق قواعد المرور كما يلزم، تمام فيها. ما يخافش، قدره ربي، ما فما حد، فما كان خير.
1: هو السبب الرئيسي في الله لا قدر الله، ولا لا يوريك ولا يوري الكل اللي يسمعوا فينا في الحوادث، اعتقد السرعه.
3: هما فما زوز عوامل، فما عندك الهاتف الجوال يفقدك التركيز، وعندك السرعه.
1: الهاتف الجوال اللي الجماعه اللي قاعده تتكلم وزادت تفرس ساعات في حاجه،
3: مش يتكلموا بركه، يعملوا حتى في السيلفي، يعملوا حتى في
1: السيلفي. اي نجم ويتفرج في حاجه ويبعثها ويبعث له فيديو ويشوفه ويعلق، ويزم كان يكتب يعلق عليه وهو قاعد يسوق.
3: اي فما عامل اخر زاد، حتى الغرور نتاع صغار السن عنده دور كبير برشا زاد.
1: بما معنى
3: غرور، ومعناتها تلقاها موليديات عمر 18 سنة ياخد ترمي، ولا 20 سنة مش فايق بروح، مازال فرحان بروحه، أكل جري، أكل يمشي على اليمين على اليسار، يسبب الروح.
1: يقول لك أنا نعرف نسوق وطيارة، ما يهمنيش، نجري ونعطيها، أعطيها الكرب، أعطيها.
3: يعطيك الصحة. هو ما يخممش كونه فما إكلات موندور، وفما واحد قص عليه، فما عدة عوامل تعرض في الثنية اللي يفقد التوازن تاعه ويسبب في كارثة.

0: سي عمار انت تعتني بسيارتك والا متهزة لحد اخر يعتني بها
1: اليومية
0: والدورية؟
1: انا اخويا انا سيارتي كيف تصير ساعه طب عندي كما هو ناس نعرفهم نمشي نصلح والعطب ناخذه من الاول ديما ناخذ من الاول مش نقعد حتى تكسر حاجه وثانيه وثالثه وكذا كذا لا.
0: والعنايه هذيك نتاع واحد يتفقد الماء الزيت الضغط العجلات معناها الهواء في العجلات وحدك
1: وحدي كل شيء وحدي كل شيء وحدي انا نتفقد نشوف الزيت نشوف الماء ناقص ولا مش ناقص العجلات تعدى ننفخهم معناتها الموتور نسمعه فهمتني الرنه نتاعو كالعاده ولا مش كالعاده شنو نهز الميكانيكي فهمتني وكيك نطلع الاخطاء اللي فيه فهمتني ونصلح.
0: برافو عليك خويا والله شيء يعمل الكيف اللي نلقى خونا سي عمار نقاشي حريص هذا الحرس والحرس هذا يوصل الحمد لله 37 سنة دون أي حادث وإن شاء الله ربي بقي دائما وبدن عليك الستر وإن شاء الله تواصل هكايا 37 سنة أخرين وحتى أكثر فهذا يسعدنا ويشرفنا وقات سيرونس راهي تكرم يوميا معنا في جورة في الصباح في الماتينال السوبر كوندكتور من خلال هذه المصافحة ومن خلال هدية قالوا لك اللي فما ان كادو ولا ما قالوا لكش؟
1: قالوا لي فما كادو فمني بقى حتى كيف كنت
0: عارفوا شو هو ولا كادو. نعم ربي يخليك انت الكادو محليك لكن عندك فكرة على الكادو ولا ما عندكش فكرة؟
1: لا اخويا ما عندي حتى فكرة.
0: انت محظوظ معناها كيف عندك الحظ في الارقام ولا ما عندكش الحظ؟
1: والله الحظ هو عند ربي واللي يعطي ربي ذاك هو.
0: بيا ونقول لك على حاجة شو عنا في اللي كادو وانت باش تختار رقم عنا
1: هي.
0: بورتوكلي تاع كهرباء
1: هاي
0: عنا غسيل سيارة بالشايح بغير ماء
1: هاي
0: وعندنا 500 دينار كارتاجي ليس 500 دينار ريسونس كارتاجي ليس متاع جيل انرجي اختار لي من 1 إلى 3
1: من 1 إلى 3
0: انت وحظك شو مش يجيب لك اي
1: رقم واحد
0: بورتوكلي
1: اخويا فيه البركة
0: يكفي
1: فيه البركة
0: اخويا العزيز بورتوكلي نهديه لك انا ولكن قاتا سيرونس قتلك راك عزيز وغالي وقايم مجهود كبير تهدي لك لي 500 دينار هذوكم كارت اجيليس اسونس 500 دينار اسونس اللي هي من تاع عجيل انرجي مبروك عليك وشرفنا خويا عمار نقاشي يعطيك الف صحه باهين 500 دينار اسونس باهين كوير تبيه تعمل كيف هكا ولا لا في السي في خويا ياخو بخاطرك نورتنا وشرفتنا سيدي عمار نقاشي
1: عايشك
0: ميرسي بوكو.

0: حياتي. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. بوبليسيتي. بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي. ديما ربح مع بيكو.
1: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان، دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور، لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو. بلان دو كادو ا غانيي دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
0: واو، وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
1: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
0: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
1: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
3: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم. اليوم 18 أوت إشري غلاسير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبو التبريد بلاش.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
5: اسمعوا من الاثنين للجمعة
6: الساعة 9
5: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على الجمعة التي موج مع الموجة.
5: ميتيو على جوهرة أفهم.

صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. خذينا التحينات مع مروة، هاي موجودة أمامنا، ونعطيكم كل التفاصيل متاع تطور الحالة الجوية بالنسبة لطقس اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026. سحب عامة قليلة لكنها تتكاثف بعد الظهر بالجنوب الشرقي، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما راهي تتقوى نسبيا بأقصى الجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية. بحرنا اليوم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، والانتباه ضروري والحيطة ضرورية، يعيشكم استحفظوا على روحكم. قلنا البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، وين؟ بالشمال، وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نمشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا وش عندنا فيها أهم الظواهر الجوية اللي نقواها في الفترة الصباحية وكيف كيف بعد الظهر وحتى ليلة. في الفترة الصباحية على المناطق الشمالية وعلى تونس العاصمة باش تكون هنالك طقس مغيم جزئيا فقط، ثم رياح قوية باش نقواها على نابل ونسجلوا فيها 32 درجة هذا الصباح. درجة الحرارة اللي موجودة على الشمال تتراوح بين 30 و 32 في الكيف، 31 سليانة، 32 باجة، 33 جندوبة، 32 بنزرت، 34 تونس الكبرى، 32 زادة في زغوان، قلنا 32 نابل ورياح قوية، 33 في سوسة مغيم جزئيا، مغيم معناها طقس مغيم جزئيا، وأيضا منستير 33 والطقس مغيم جزئيا، طقس صافي سماء صافية في المهدية و 33 درجة، 34 نقاوة في صفاقس، 33 تتعاود زاد في القصرين وفي سيدي بوزيد هذا صباح، 35 في القيروان، ونمشي نحو الارتفاع في الجنوب 36 في قفصة، وأيضا في مدنين 37 في تطاوين وقبلي، و 38 في توزر، وأيضا في برج الخضرة. بعد ظهر هذا اليوم كيفاش يكون طقسنا ودرجة الحرارة بشكل خاص؟ فما مناطق بشكون ثلاثينية اللي هي الشمال والساحل، وفي الجنوب بشكون مرتفعة أربعينية ولكن مع ظهور الشيلي. هات نبدأ ساعة بالمناطق الشمالية، بنزرت رياح قوية ودرجة الحرارة توصل فيها بعد الظهر ل 34 درجة، تونس الكبرى 37 ورياح قوية، 36 في نابل ورياح قوية، رياح قوية في زغوان و 38 درجة بعد الظهر هذا اليوم، 40 درجة في القيروان ورياح قوية، 36 درجة في سوسة، 35 في المستير والمهدية، 36 في صفاقس، و 36 في قبلي. في الشمال الغربي نقاو 36 زاد في سليانة وفي الكيف وسحب قليلة، 38 جندوبة و 37 باجة. نمشيو الآن ل 40 درجة قلنا سيدي بوزيد عليها و 37 في القصرين، 40 درجة هي سيدي بوزيد والقيروان، لكن ما فماش الشيلي، الشيلي 36 زاد في جبس، الشيلي باش يبقى في 5 ولايات في الجنوب، ودرجة حرارة 40ية، 42 درجة في قفصة وفي قبلي والشيلي، 40 درجة في مدنين وفي تطاوين والشيلي، 44 درجة في توزر والشيلي وهي أعلى درجات، لأنه حتى في برج الخضرة نسجلوا بعد دور هذا اليوم 43 درجة والشيلي. ليلا هل تكون ليلة مروحة ولا سخونة؟ مبدئيا على الشمال 20ية إلى 30ية درجة الحرارة، 26 درجة في الكيف، 27 سليانة، 28 في زغوان، 27 باجة، و 29 جندوبة، و 29 زادة بنزرت، معهم تونس الكبرى 29 هذه الليلة، 28 في لله الله محمد رسول الله نابل، 30 في سوسة، وأيضا 30 في المنستير هذه الليلة، 29 في المهدية، ووصولا إلى أعلى درجات باش تكون 34 درجة في توزر و 35 درجة في برج الخضرة. غدوة الأربعاء ناخذ فكرة على حالة الطقس بالنسبة للغدوة، السماء صافية، الرياح باش تتقلص،
في الفترة الصباحية درجات حرارة أغلبيتها ثلاثينية، تتراوح بين 29 درجة في الكيف أقل الدرجات في الفترة الصباحية نهار الأربعاء، وأعلى الدرجات هي 36 أولا في توزر و 38 في تطاوين. على الشريط الساحلي درجات حرارة مستحبة سواء في بنزرت 32، تونس الكبرى 33، 32 في نابل، 33 في سوسة والمستير، و 32 في المهدية. بعد الظهر غدوة ترتفع نسبيا درجات الحرارة، باش تكون ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء 40 درجة في القفصة، 42 في توزر، 41 في قبلي، و 43 في برج الخضرة، مع الإشارة كونه ما فماش الشيلي غدوة بعد ظهر الأربعاء، ما فماش الشيلي. درجة حرارة مستحبة على المناطق الساحلية، بنزرت 33، 36 تونس الكبرى، 35 في نابل، 36 سوسة، 35 المنستير، 34 المهدية بعد ظهر الغد، وبالتالي هي أقل درجات. إذن درجة حرارة تتراوح بين 34 و42 درجة، الأربعينية درجة الحرارة الأربعينية مش نقواها في الجنوب التونسي. في الليل زاد درجة حرارة مستحبة ماهيش عالية برشا، أقل درجات 27 درجة في الكيف وأيضا في سليانة وفي نابل، نقاو في سوسة 30، 29 غدوة في ليلة غدوة معناها في المنستير، و 28 في المهدية وفي زغوان وتونس الكبرى وبنزرت. أعلى الدرجات باش تكون 34 في كل من توزر وقبلي، و 35 في برج الخضرة. هكا خذينا فكرة على طقس اليوم، طقس غدوة زادة ودرجات الحرارة اللي مستحبة ماهيش كيما هالأيامات هذوما، فما انخفاض بالنسبة خاصة لليوم في الشمال، تبقى مرتفعة، تبقى كيما مستقرة كيما الدرجات متاع البارحة في الجنوب، لكن ماهوشي موجة متاع حر، طقس مقبول. إلى جانب أنه الطقس هذا باش يتواصل في الأيامات القريبة القادمة. الارتفاع اللي يتحدثوا عليه حسب الخرائط اللي أمامنا راهو ينطلق يظهر مع نهاية هذا الأسبوع، بداية من نهار السبت والأحد فما ارتفاع في درجة الحرارة بشوالي أربعينية، وتتواصل مع بداية الأسبوع القادم. ما هيش موجة حر ولكن ارتفاع مقارنة بهذه الأيامات. كانت هذه الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة في المتابعات. باش نمشي الآن مع خليفة بن سالم لهذه هي المتابعة. حادثة
2: غريبة وعجيبة.
1: الغريبة والعجيبة كيف
2: والله غريبة وعجيبة
1: يعني. أعطينا متابعات خنشوفوا الغريب. باي.
0: متابعات متابعات.
2: طبعا منذ مدة وككل مرة يعني احنا نتطوع كمحامين عن حيوانات تتعرض إلى اعتداءات. حاتم
1: نعم.
2: آخر هذه الاعتداءات حصان معناها يبدو في تونفهم التفاصيل والأسباب
1: نشوفوا بالفيديو طبعا.
2: لكن مسكين ساقه مكسره هكاك ومطيش علاش كيفاش أدى الأمر بالأستاذ المحامي حامد مغربي أنه يتطوع حتى لتقديم قضية
1: في
2: شأن هالوضعية هذه
1: نيابة على جمعية اللي هي تبنات العملية
2: هذا
1: وتكفل يعطي صحة الأستاذ حامد المغربي
2: بتتبع الموضوع قضائيا.
1: لكن في الأثناء
2: احنا مش كون معنا سي محمد بن عمر عز الدين مالك الحصان. شنو هي وضعية الحصان الآن؟ علاش قاعد هكا؟ شنو الحلول الممكنة؟ يتعالج ما يتعالجش؟ سي محمد نقولك صباح الورد.
3: صباح النور. صباح النور
1: سي محمد. انتم في من بوحجله جو بونس هكا ولا لا؟ ولا
3: لا كبير جبته له من هبيره معتمديه تهبيره ولايه تتبع ولايه المهديه.
1: وانت وين
2: سيدي عمر؟ انت
3: سيدي عمر بوحجله ولايه فرجاله الشماليه كيلومتر 14 طريق سفاقس.
1: باه هذايا الحصان نتاعك انت هكا ولا لا؟
3: هذا الحصان نتاعي. هذا الحصان نتاعي. هذا ما كسبت في حياتي كامله. الحصان نتاعي هذا مور درس نتاعي. نجيب بلاصه ماتش في غير جهك بلاصه ماتش لا ما ولا كياس ولا ناقل ريفي. حتى الناقل الريفي هجرنا عنده 5 سنين لما نطلع فيه الناقل الريفي الرخص نتاعه واخذها على الاساس الطريقه نتاعنا نحن نخدم بها في الباسا جاي وكل شيء يمشي بها مع الكياس. الكياس يدور الرومبو نتاع الرمضانيه اللي يخدم بها في جماعه الباسا جاي. نحن كان من سعله من سوء كل شيء اللي يوصل يموت ما نقولش فاش ننقذوه. كان ما نعطش كيف العاده. كان من طلعت له سخانه كيف العاده. عندنا مستوصف مهجور. اصل مستوصف مهجور الفرم اللي يجيه كان نهار الاثنين.
2: الحصان هو وسيله النقل نتاعك.
1: الحصان هو يديك. هو يديك. هو ساقيك وسيله النقل نتاعك. هو الخدمه نتاعك. علاش
3: هو مورد الرزق نتاعي. نهز عليه في يوم ما تدق عليه في زريقه نجيب عليه في شكاره سديري نبدل عليه في دبوسه نتاع غاز اي حكايه نحش عليه في زيتونات المفيد هذاك العقل تو عنده بريسك من الجمعه الفات من نهار 9 الحادثه صارت ليله لحد اللي تعدى نهار 9
2: شنو هي الحادثه هو شنو اللي وقع صار
1: شنو علاش زوج ساقيه معناها تكسروا عليه
3: مطول في مطول في ارض بيت خالي اسمعني وينو
1: تفضل
3: تفضل
1: انا معك
3: مطول في ارض بيت خالي قلت لحد عندنا سوق بحذانا سوق اسبوعي سميك مشيت الصباح باش نجيب فيه نقص في الجرة نتاعه ونلقيه في دار جارنا على اساس نلقيه ان صاحبه مملوس ما كان نتاع ليه الفجائيه وكل شيء وربطينه جيت نشوف نلقي السياق نتاعه اليسار مكسره في ثلاثه اصل جيت نشوف السياق نتاعه اعتبار انسان راكب في درجيحه تمشي وتجي خليته روحت طلبت العمدة نهرتها عنده حبيبه وعنده عرس كلمت العمدة رئيس ديرة توقع قال لي انا مانيش موجود في الدار مشيت مع شكون يجيب في طباخ برا يجيب له البيتري او لبيه يشوفوا البيتري كان فيه دواء فيه دواء ما فيش دواء ما فيش دواء هون الحاكم قلت لهم تتصرف
1: جبت له بيتري
3: جبت له بيتري كل شيء شافوا على عين المكان البيتري قال لي هذه رجله ما عادش فيها ولد عمي والحصان رجله ريق زيز قال لي ما يتجبرش وما يدواش واللي يقول لك يتجبر ويداوى قال لي راهو يخسرك وانا بتبعت الحاله خسرت من تالي ومن قدام
1: سامحني ساق ولا زوج هما اللي مكسرين؟
3: لا الساق اللي صار الساق اللي صار
1: الساق اللي صار
3: مكسره على ثلاثه وخرجت منها العظام لين ضربت الساق الاخرى
1: حيد وشكون اللي عمل الحكايه هذه؟ شكون اللي عملها؟
3: الله اعلم النار بمالها والجنه بمالها اما هم حاطينها في طفل بكوش اللي هو اسمه ناجي.
1: شكون اللي حاطها هذايا في طفل شكون؟
3: في دارهم عندي عليهم تسجيل دارهم وكل شيء جو البيت عمي وكل شيء طالبين السماح ويسامحنا ورانا ورينا اخونا كي يضرب فيه وما نعرفش شنيه وما نعرفش شنيه وما نسخبوش الحصان يوصل بالطريقه هذه نسخبوها ضربه عاديه.
1: وسبب شنو هكاك ضربوا عليه معناه ما
3: طلعتش كل شيء عندما عندما ترسم طاوله بحذانا الغدو نتاعها راهي بالحصان ما يروحوا بالغدو يحب هم يروحوا به ويرجع هم يروحوا به ويرجع الشيخ له في مخه يقلع الحصان نتاعي باش يربط غدوه ويكسر لي الحصان نتاعي معني حطم لي حياتي من تالي ومن قدام
2: شنو مصيره الحصان معناه كي ما يتعالجش
3: والله مصيره ما خلاش اليوم قدام الراي العام وعند الحاكم راهو عند ربي خلصوا اعظم واعظم بكمة هذا علاش يا خويا مو ضرك مو كليلك اربط الحصان ما تخليش مولاه يروح بيه وفما حاكم فما قانون اشتبية قوم عليه
2: معاش يقوم معاش يقوم الحصان بكله معاش يقف
3: كيفاش خويا
2: قلت معاش يقف
1: معاش يقف على ساقيه
3: الماكل اش تعرف الرول اعتباره كانه بالدير الرول في شوي سداري هو راقد هو راقد يا خويا لو تعمل منزيه ومن يعمل عليه نظره وكل شيء ابعثوا له الامن يشوفه على علم كان الدود ولا خارج من سابه اللي صار الدود
1: إيه قدمت قضيه انت شكيت ولا ما شكيتش
3: شكيت وكلمت الجمعيه نتاع الرفق بالحيوانات من سوسه والجمعيه عملت لي محامي سي حامد المغربي كل شيء وخرجت معاينه عند عبد المنفذ والمشكله نتاعي من نهار الاثنين اللي فاتت وكل شيء في المركز وقال لك انا بعثنا ما نعرفش تسخير للنيابه العموميه بعثنا مترجم هذا باش نفهموه
1: واضح يا سيدي ان شاء الله ربي يظهر لك حقك ان شاء الله تظهر حق زاد الهيش البكمه هذيا ما فهمت شنو عباد تدخل الخليفه بحاجه معناش يعني عصا حاجه حديده هذه كسرت وساقه
2: ممكن على ثلاثه مشكل كنت تفكو تعيط الحاكم تشوف اصحابه وليش الضرب من اصله
1: ما والله لا هي مفهومه العمليه مش مفهومه جمله نبقاو في المتابعه مع سي محمد بن عمر عز الدين ايضا ماذا بينا نشوفوا سي حامد المغربي المحامي اللي تطوع مع جمعيه الرفق بالحيوانات بسوسه للقيام بهذه القضيه يعطينا التفاصيل تو نتابعوه غدوه ولا بعد غدوه ناخذوا تفاصيل اكثر من الناحيه القانونيه شي يقول القانون لهنا وعلاش ما صارتش لحد الان الاختبار والدنيا الكل نبقاو في المتابعة ويعيشكم هيشة بكمة
2: الرفق بالحيوان
1: خليها تمنع منا يا ربي حتى هيشة بكمة مش منع منا يا لطيف يا لطيف المنتسل يا لطيف يلا فاصل ونستقبلوا ضيفة الدنيا وما فيها
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
4: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم اليوم 18 اوت اشري غلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبوة تبريد بلاش ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. حديثنا كان الأيامات الفارتة على التوجيه الجامعي سكور وكيفية الكمبيوتر يخدم ولا فما ليجان وفما يقول لك فما مهنة البارح تحدثوا على مهنة
2: مستقبلية
1: مستقبلية باش تطيح ولا ما عادش فما مهنة أخرى باش تظهر. هل في الاختصاصات الجامعية عندنا هذا التوجه وبدينا نتفتحوا على التطور متاع الاي اي والحكايات هذه او النوفيل تكنولوجي؟ فما رقم البارحة مهول تقدش من مهنة باش توفى بالعالم مخليفة بالملايين معنا.
2: قال حوالي 90,000 مهنة هك
1: 90,000
2: 90,000 اختصاص
1: اختصاص معنى
2: الأستاذ المختص باش ينتهي ويبقى هذا وكله. أهم سؤال في المرحلة هذه خذيت شعبتك ولا ما
1: خذيتش
2: قابل ماكش قابل كيف قيت على خطر حاتم مازالت فرصة لإعادة النظر في الناس اللي هما
1: اللي نوصلوا للدورة الرابعة والأخيرة
2: يدول هذا اللي هو
1: احنا في توبك هذيك. علاش سعدنا اليوم باستقبالنا ونشكروا الوزارة ونشكروها على تلبية دعوتنا السيدة أحلام الدخلاوية المديرة العامة لشؤون الطالبية.
3: ضيف الدنيا وما فيها
1: سيدة أحلام نورتنا مرحبا بك.
4: عايشك شكرا شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعين الكرام.
1: إذا كنا نتحدث يذولي هذه الدورة الرابعة والأخيرة واللي هي مفتوحة أو فتحت من نهار 15 إلى حدود نهار 19 معناها اليوم وغدوة مازلت
4: دوك دورة التوجيه هي تو بديت من دورة المتفوقين وبعد دورة الرئيسية والدورة النهائية وتو دورة إعادة التوجيه. دوك عنا 4 دورات. الدورة النهائية هو اللي تم توجيه كل الناجحين في البكالوريا دوك كلهم تو عندهم مقعد في الجامعة التونسية العمومية واللي ما عجبتوش الشعبة دونك عنده فرصة أنه مش يعدل المسار بتاعه دونك يختار الشعبة. دونك عنا 4 أنواع من إعادة التوجيه. دونك عنا إعادة التوجيه لأسباب معناها عادية حب نبدل شعبة توا ولا مجموعة آخر موجه مجموعة نقاط آخر موجه لكل شعب الكل دونك متوفرة وصار نشرها على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.in
1: اللي فيها قداش الأماكن هذيك
4: هذه مش فيها الأماكن فيها مجموعة آخر نقاط آخر موجه معناها سكور متى آخر واحدة تخلي الشعبة هذيك. دونك توا معلوم بالنسبة لي 2026 خاطر كي بدينا دورة الرئيس بدأ المترشحين يعرفوا كان مجموعة نقاط آخر موجه ل 2025 عنده 26 تو الناس الكل تواجد دونك عنا معناها مجموعة آخر موجه بالنسبة ل 2026 ونجم إذا كان شعبة مثلا ما حتىش بطاقة اختيارات متاعه دونك نجم يطلبها وهذا في حدود طاقة الاستيعاب المتبقية خاطر وقت اللي بسكور هو يلزم توفير الساعة شرط آخر معناها نقاط مجموعة نقاط يجب يكون موجود معناها يلزم عنده مجموعة نقاط متاع هو تكون تفوق مجموعة نقاط آخر موجهة للشعبة ذيك مش نجم يدرجها في بطاقة الاختيارات متاعه.
1: نعم.
4: البطاقة الاختيارات مش تكون عنده 5 معناها اختيارات نجم يختار. هذا بالنسبة للدورة العادية معناها دورة إعادة توجيه لأسباب عادية معناها هو مجموعة نقاط فقط هو اللي يحكم وطاقة الاستيعاب اللي هي متوفرة ومتبقية.
2: قلت كل الأورديناتور هو اللي يحكم
4: ولا دوك من غير ما يستحقش ملف ما يستحقش إيداع ملف بورقي دوك يدخل على البلاتفورم دوك يعمل الاختيارات متاعه الخمسة يركز مليح خاطر نعرف وراه ساعات يمشي المترشح أكثر من المؤهلات متاعه ساعات يحط اختيارات معناها حتى قبل وما تحصلش عليها وما عندوش فيها سكور دوك ما معناها ما يلزمكش تحط اختيارات اللي انت
2: احنا تو في دائرة الاعتراضات في المرحلة متاع الاعتراضات النهائية. أستاذة فمش ناس ما تواجهوش أصلا خذ الباك وما جاكمش معناها ما عملش كيما في الباك يجي هو باك وما يمشيش يعدي فمش ناس ما قايدش أصلا
4: هاي دوك هذيك هي في عادة هذيك في التوجيه في الدورة النهائية خاطر في الدورة الرئيسية دوك يدخلوا يعمروا فما ناس متغيبين ما يدخلش يشارك فهمتني دوك نعطيه فرصة في دورة التوجيه النهائية أنه اللي سا يتعدي خرجت النتيجة بتاعها
1: معناها كان خلطت عليها خلط ما خلطش
4: لا كان ما خلطش لا ليتواجه نعطيه بصفة آلية
1: بصفة آلية
4: وكيفاش يصير تتم بصفة آلية دونك نمشيو حسب نوعية البكالوريا وحسب طاقة الاستيعاب المتبقية والأقرب لولايتي دونك هو يفكتي الأقرب لولايتي واللي تتلائم مع نوعية البكالوريا وحسب ما هو متبقي من الأماكن.
2: توا احنا في المرحلة نتاع الاعتراضات النهائية اللي تبدأ معناها توا توفى نهار 19
4: هذاك علاش أنا قلت لك توا عنا الناس الكل اللي هم نجحوا في البكالوريا كلهم متوجهين عندهم مقعد
2: هذا هو وإحنا هلا كانوا من هنا النداء اللي ماهوش عاجبه شيء عنده فرصة غدوة آخر أجل باش يعمل مطلبه اللي هو يعترض
4: هكي.
2: نوعية الاعتراضات
4: لأنه وإعادة توجيه
2: ثم اللي يقولك لأسباب مش عاجبته الشعب ثم اللي يقولك لأسباب مش عاجبته الجهة معناها ما تولمش الجهة بعيد على دارهم الناس اللي مش عاجبتهم الجهة يقال أنه تلقى فيهم أسباب ثم أسباب اجتماعية ثم أسباب صحية هكا ولا
4: هكيك
2: كيف
4: دو كده ما ننتقلوا للنوع الثاني والثالث من إعادة توجيه
1: في النوع الأولاني بربي كملناها معناها واضح النوع الأولاني اللي هما يطلب إعادة التوجيه والإجابة تكون حسب السكور حسب قديش طاقة الاستيعاب اللي عندنا في الشعبة اللي اختارها ولا في الفاكولتي اللي اختارها المتبقية وأيضا ينجم ياخذ هو فكرة السكور آخر سكور تخللها لك الفاكولتي هذيك
4: هو يزمو يطلع عليها قبل ما يبدأ
1: قبل ما يبدأ
4: هل هي هكذا
1: مش يعمل حسابه هذيك
4: هي ديجا كتاب كامل وموجود على موقع توجيه www.orientation.n دونك يجبدو ويركز مليح ويشوف معناها مجموع نقاط آخر مواجه ويطلب الشعبة اللي هي تفوق مجموعة نقاط يعني المجموعة نقاط وتفوق المجموعة آخر مواجه
1: هذا الولد نمشي للثاني الثاني شنو؟
4: الثاني هو فما شكون اللي هو جاي في شعبة بعيدة على مكان الإقامة بتاعه ويلزم نقربوه معناها الهدف هو التقريب الجغرافي أنه يقرأ في شعبة قريبة للعائلة بتاعه لأسباب صحية وإلا لأسباب اجتماعية دونك نعرفوا فما بعض الفئات اللي هي عندها أسباب اجتماعية ما تنجمش
1: ما تقدرش
4: سينو باش ينقطع دونك هذه فرصة أنه باش يقدم الملف نتاعه والمؤيدات اللي تثبت الحالة الاجتماعية وإلا الحالة الصحية نتاعه
1: المؤيدات فيها قائمة نتاع مؤيدات في الحالة الصحية والحالة الاجتماعية إذا كان الاجتماعية أهم المؤيدات شنية
4: خلنا نبدأ من الأول بالصحي
1: الصحي
4: دونك الصحي يزم المعني بالأمر هو عنده ملف صحي مريض والمرض نتاعه هو يلزمه يستوجب أن يكون بحث عائلته وفما لجنة من وزارة الصحة دونك مشكورين اللي هما يقوم بتقييم الملفات الملفات ينجم يكون فيها الملف الطبي متاعه نسخة من الملف الطبي ما مش الأصل ما خاصات يحطوا الأصل دونك نسخة من الملف الطبي متاعه رابور ميديكال يعطي معناه تقرير طبي يعطي حالة المترشح معناها الهيستوريك متاعه ومع الحالة الحالية والمستقبلية متاع المرض متاعه المؤيدات الكل معناها كسوا معناها حاجات طبية لكل ما هو
1: تحاليل صور شهادات طبية من عند الطب
4: مختصين مختصين
1: ينجموا يكونوا من القطاع العام ولا من القطاع الخاص
4: هم يثبت المرض نتاعه بالنسبة للمرحلة الأولى دونك يلزم يدخل على المنظومة دونك www.orientation.n دونك يعمر دونك إعادة توجيه لأسباب صحية ويختار معناها نوع واحد من إعادة توجيه يا عادي يا صحي يا اجتماعي دونك ومع
2: الزوز
4: لا الزوز لا دونك يختار حاله يا اجتماعيه يا صحيه هو يعرف روحه معناها اسكو هو حاله اجتماعيه ولا صحيه دونك بالنسبه لي بعد ما يعمر دونك كي يدخل ياكد دونك ياكد ما نجمش يعاود يرجع مره اخرى يبدل الاختيارات نتاعو ما لازم يركز مليح وقت اللي يعمر البطاقه نتاعو في الاختيارات نتاعو دونك وقت اللي ياكد دونك فما واصل يخرج له فما قصاصه دونك القصاصه هذيك يحطها على الظرف ويحط الامبريمي هذيك بيان سور مع الملف الطبي نتاعو ويحط في انفلوب ويبعثه بالبريد
2: اذا كان ملف طبي يتعلق بوليه مش به هو أنا أخذت الباك بابا معاق مثلا ولا ولد
1: الكبير اللي زمني تلهبي الولد اللي القائم
2: هذا مش هو مريض ولكن ولدي.
4: دوك احنا نمشوا للصنف الآخر اللي هو صنف اجتماع
2: هذا في
4: الاجتماع دوك الاجتماعي دوك ينجم في حالة اجتماعية الدخل يكون محدود ينجم يكون
1: في المرض حتى نقصنا احنا شوي نكملوه. شو الأمراض اللي تعتمد من طرف اللجنة؟
4: هما الأمراض حددها اللجنة الطبية ويعرفوهم معنى القائمة اللي هما يلزم يكون محض عائلته داكور دونك يلزم معنى مش معناها إذا كان جه رفض راهو معناها مش مريض المرض متاعه ما يستوجبش أن يكون قريب لعائلته معناها نجم يعيش حتى بعيد
1: معناها إذا كان نفهم حاجة الأمراض النفسية اللي تطالب أنه يكون في المحيط العائلي
4: هو الأمراض النفسية فيها أنواع أما أنواع معناها خطيرة برشا وبالرابور ميديكال يبدأ منصص عليها ويتم معناها الأخذ بعين الاعتبار فما أحود أخرين لا
1: الأمراض المزمنة زادة تعتمد يقولوا هكا ولا لا
4: اللي فيها بي سي دونك مي هما يصنفوهم دونك الأطباء عندهم جدول كامل دونك
1: هما اللي يصنفوا
4: فوالا هما اللي يصنفوا ويعطيوا الأولوية خاطر كي يعطي الموافقة دونك اللجنة الطبية تعطي الموافقة تعطي حسب الأولويات دونك الأولوية عالية جدا معناها هذاك يلزم يكون معناها بحث عندك الإعاقات هذا اللي يبدأ عنده معاق هو بيدو المترشح يكون
1: معاق
4: هو صاحب معنى
1: عنده أولوية يخوه
4: أولوية حسب الدرجات متاعه والأسكم معاقة متعددة
2: كينو سكور آخر
4: أي
2: باغلي
4: بوان أي باغلي بوان خطر هذاك يصير عليه التنفيذ معنى عندك الموافقة متاع اللجنة الطبية والتنفيذ اللي هو بشي معنى بونيفيكاشون على السكور متاعه الأصل معنى نقاط إضافية اللي تكون محددة من نجمشي معنى تكون معنى هلانفيني معنى بش تكون محددة موجودة في الأورديناتور حسب الأولوية بتاعه
1: به لأن هذا كمان الملف الاجتماعي نبدأ بحد هو معناها ركيزة العائلة مثال اللي قال عليه خليفة
2: بوه قاضية هو اللي بيهز
1: بوه عنده معناها مسؤولية داخل العائلة
4: هو في الحالات في الاجتماعية دونك كيف كيف اللجنة الاجتماعية تصنفهم وحسب الأولويتهم تاعهم دونك ياخذوا بعين الاعتبار مجموعة من العناصر منها معناها قداش من فرد من ذوي الحاجات الخصوصية زادة معناها الأمراض المزمنة بالنسبة للوالدين ولا الأفراد اللي موجودين العدد متاع معناها اللي في الكفالة الأبناء اللي في الكفالة اللي مدرسين ينجم يكون عدد كبير معناها عنده تلامذة وطلبة وما ينجمش يواجه الدخل اللي هو مهم معناها العنصر مهم الدخل يكون محدود عنده معناها بطاقة كالبيضاء العلاج المجاني معناها ما يثبت كل ما يثبت حالته الاجتماعية معناها الحال الاجتماعي للعائلة بكل مش ينجم معناها اللجنة الاجتماعية لأنك تنجم تقيم الملف من الجوانب متاعه الكل وتعطي الموافقة كي تعطي الموافقة مش معناها الموافقة ما تصيرش آليا معناها يصير لافكتاشون دونك يصير معناها البونيفيكاشون قداش هو عنده الحق معناها باش ياخذ البونيفيكاشون معناها إضافة بعض النقاط إلى مجموع نقاطه باش يخلط للشعبة اللي هو معناها طالبها في الليستة معناها تاع 5 اختيارات
2: المطالب هذه حسمها وانتهاء منها قبل موفسة معناها انطلاقة السنة الدراسية
4: هما الإعلان عن النتائج باش تكون 4 سبتمبر
2: قبل ما تبدا معناها الانسكريبسيون في النهايه في الجامعه الكل مع بعض اللي يتوجهوا من الاول واللي باش يتوجهوا في الاخر
4: هما اللي تو توجهوا في بالنسبه للدوره الرئيسيه والدوره النهائيه واللي ما شاركش في عاد التوجيه ينجم يجبد بطاقه معناها التعيين نتاعه يبدا في اجراءات الترسيم ويطلب السكن نتاعه ويطلب المعنى
1: يبدا في الاجراءات هذاك اللي خلال التوجيه نتاعه ما عملش دوره ثانيه
4: خاطر اللي في اعاده التوجيه بيشارك في عاد التوجيه دونك ما ينجمش ياخذ بطاقه التعيين نتاعه باش ينتظر حتى 4 سبتمبر وقت اللي تجي النتيجه نتاعه دونك وقتها باش ياكد التعيين نتاعه ما بين يختار الشعبه اللي خذاها من الاول والا الشعبه اللي تحصل عليها في
2: جاتني الموافقه بدلوني من قابس لتونس مثلا
4: هي.
2: لكن انا كي توجهت من الاول قابس نمشي الجامعه قابس نجبد التوجيه هذاك الاولي ولا اليا هو
4: هو
2: في الحاسوب تخدمه العمليه
4: في الحاسوب اللي تمشي للمؤسسات كان معناها قاعه البيانات اللي هما ديجا ما همش مشاركين في هذا التوجيه معناها ما ينجمش يمشي يعمل معناها التسجيل نتاعه فهمتني دونك باش يبقى معناها حتى يبت الامر في الملف نتاعو يبقى انستانس ووقت اللي سايي معناها صارت له افكتاسيون ولا عنده شعبه ولا وشعبة ثانية تحصل عليها في إعادة التوجيه دونك يزمو مش يختار ما بيناتهم الزوز دونك هذيك علاش وقت اللي عنده زوز شعب دونك يزم يختار عنده 72 ساعه دونك باش يختار ما بين الشعبه
1: يؤكدوا الشعبه الاولانيه ولا الشعبه الثانيه اللي جات في الاعاده التوجيه.
4: واذا كان معناها
5: لازم خبير هذه
4: مدام لا يلقاه بالكل على
1: البلاتفورم
4: وحتى السيت
1: فيه كل شيء
4: معناها السيت فيه كل شيء حتى تخرج له دي ميساج معناها وقت اللي قبل ما ياكد كل وراهم بعد راك باش تاكد
1: حتى فما مطبوعات يطبعهم السيت فما حاجات ياخذهم فما
5: باش يسجل
1: كل شيء السيت هو تقريبا مرشد في التوجيه
4: هو اللي فيه المعلومات الكل والمصدر الموثوق
1: لهنا انا نمشي لحاجه اخرى نهار 4 سبتمبر
4: أي.
1: في الملف الاجتماعي ولا في الملف الصحي فما حد ما خذاش ولا ما قربش هل عنده الحق في اعتراض اخر ولا مطلب اخر ولا سيفيني الوقت
4: انتهت سيك هوت وقتها
1: الحل اللي عنده
4: اكهو دونك عنده اعاده توجيه مارس
1: مارس
5: اعاده توجيه في مارس هناك اعاده توجيه
4: دونك اللي هو معناها بالنسبه اللي هو الشعبه ماهوش راغب فيها بون فما شكون يجرب وراهم بعد يلقى الحق نتاعو يعني ما ناخذوش معناها افكار مسبقه على الشعب راهو المجتمع والاقتصاد راهو حاجته بالشعب وفما افاق في العديد من الشعب خاصه انه السنه صارت حمله التاهيل وكنت نسمع فيكم على تغيرات الكبيره في حاجيات سوق الشغل اللي هي تتطور بصفه سريعه وذاك علاش وزاره التعليم العالي باش تواكب هالتطورات نتاع حاجيات سوق الشغل دونك عملت حمله تاهيل بالنسبه للشعب والاوفر دو فورماسيون كلها واللي هي تواكب هالتحولات هذه.
5: المخذاش الشعب هذه مش يبقى المارس يقيد ولا ما يقيدش ولا يقيد ويسحب الانسكريبسيون كما كنا قبل ولا كيفاش يعمل؟ خاطر ساعات واحد ما يقيدش يقول لك كانوا ضاع عليك العام ولا ما نعرفش.
4: هو احنا ماذا بينا اذا كان هو معناها تحصل على الشعبه وما يمشي يكتشفها. ما يبداش عنده افكار مسبقه خاطر النجم اللي يمشي ويجربوا وقراو دونك في الشعب هذيك لقى روحه وراه الافاق موجوده ولقى اللي هو معناها انتظرته حتى في الايام الاعلاميه نجيبوا لهم معناها قصص نجاح اللي مشى للشعبه ماشي في باله اللي هي ماهيش الشعبه اللي نتاع الامل نتاعه واللي هي الافاق نتاعه يكتشف اللي هي فيها برشا افاق وينجح فيها وجبناهم وعرضوا القصص نتاعهم هذاك علاش انا ما نشجعش انه ما يقراش خليه يقرا خاطر باش يخسر عام اما اذا كان مقتنع اللي هي الشعبه هذيك نتاعه ماهيش ماشيه مع المؤهلات نتاعو والا مع الامال نتاعو ينجم عنده فرصه ثانيه انه باش يصح المسار نتاعو في اعاده توجيه اللي تنظمها الجامعات دونك الجامعات في شهر مارس دونك تنظم معناها اعاده توجيه معناها اللي هي تفتح عبر الاختبارات معناها يمشي يعدي معناها بعض المواد ويطلب الشعب اللي هو يحب يطلبها في الجامعه اللي هو يحب يدخل لها وفما شكون اللي هو معناها يظافروا الحظ انه يغير المسار نتاعو في الشعبه اللي هو يحب عليها ويواصل.
1: نعم.
4: هو عنده الحق في اعاده التوجيه سنتين بعد الحصول على البكالوريا، معناها عنده العام
1: سنتين
4: بعد الحصول على البكالوريا عنده الحق
1: بكالوريا.
4: انه يشارك في اعاده التوجيه، واذا ناخذوا نعرفوا اللي التوجيه هو في برشا حيره وبرشا تذبذب وماذا بينا ما يبقاش فيك الحيره خاطر النجم يضيع برشا معناها سنوات واحنا ما نحبوش يضيع خاطر نحبوه يشد المسار نتاعه وينجح
1: ياخذ
4: الشهاده الاولى وما عاد ينجم يواصل في شهاده ثانيه
1: ولا
4: ينجم يبدل حتى الشهاده الثانيه من بعد
1: مش الماستر في حاجه
4: اخرى منه
1: ينجم. سيد احلام دخلوي المدير العام للشؤون الطالبيه بقى معايا باش الجزء الثاني باش نمشيو نحكيو زاد على الباب اللي فتحناه هل اختصاصات ولا حاجه اخرى زاد نكملوا زاد نكملوا عليها ناخذوا الجزء الثاني بعد الفاصل مباشره.
6: تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام
7: ليسن اب
6: الدنيا وما فيها
7: جوهرة اف ام
8: بوبليسيتي.
9: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
10: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هراتني ذو.
9: قداش انتم في العائلة؟
11: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
9: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
10: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
9: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعد بعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
10: يعطيك الصحة خويا.
8: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
12: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 18 اوت اشري غلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبوة تبريد بلاش.
13: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
14: جوهرة
15: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
16: الساعة 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
17: على الجمعة موش مع الموجة.
1: السيدة أحلام اللادخلاوي المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وموضوع الساعة بطبيعة الحال التوجيه الجامعي، وإحنا نعيش بربي نذكر يعيشكم، راهو الدورة مازلت متواصلة إلى حدود نهار 19 معناها اليوم وغدوة
5: اللي بعد اليوم روحوا،
1: ثم نهار 20 أعتقد
4: إيداع الملفات.
1: إيداع الملفات
4: بالنسبة الاجتماعي والصحي
1: والصحي،
4: وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي ما زلنا ما حكيناش عليه.
1: أنا جايينهم أما بربي العملية هذه إيداع الملفات بأن هي طريقة بالبوستة فقط
4: حصريا بالبوست. إيداع الملفات الاجتماعية والصحية دونك نأكد لازم تكون في أنفلوب ومحطوط عليها القصاصة، خاطر كان من غير قصاصة تلغى تماما. تكون معناها مرسلة عن طريق البريد السريع، دونك البريد السريع ولا مضمون الوصول. ويتم معناها دراستها من اللجنة الطبية ولا اللجنة الاجتماعية.
1: واضح.
4: وكل ملف وارد خارج الأجل دونك ملغى.
1: دونك الاجتماعي هذا
4: ويزم يسجل على البلاتفورم، دونك يزم يدخل ويعمر البطاقة متاعه على معناها منصة التوجيه www.orientation.tn ويختار النوعية إعادة التوجيه يحب يختارها، عادي وإلا اجتماعي وإلا صحي.
5: يعود على المنصة وبعد يسلم بالبوستة الملف متاعه المبررات يعني متاعه،
4: دونك يدخل على المنصة دونك يحط الاختيارات متاعه، يختار نوعية الإعادة التوجيه عادي
5: صحية واجتماعية
4: ولا صحي ولا اجتماعي. دونك خد ساعات يغلطوا راهو ردوا بهنا. دونك يزم يثبت معناها وين مشي توجه، خد كي توجه للصحي ما عادش عندنا الحق نرجعوا الاجتماعي ولا انفيرسمون.
5: ثم الملف اللي يبرر ذلك يمشي عبر
4: عن طريق البريد، يعني يجبدك لامبريمي والقصاصة اللي مصاحبة من السيت، وبعد يحط الملفات الملف نتاع
5: الوصول
4: حطها مضمون الوصول ولا بريد سريع دونك حصريا عن طريق البريد.
1: بالنسبه للتخيير معنى الاختياري، انا اخترت باش نبدل ما عجبتنيش الشعبه باش نبدل، ما فيهاش ملف بالبوسطه ما فهمتش.
4: لا هذيك عادي لاسباب عاديه
5: اللي خداش عددها مذومة.
4: توا خلطنا البارح بركة 6300
5: من حوالي 55000 و
4: لا عاد 76000
5: 76000
4: البارح هذا 6000 البارح
1: في من 3 فوريان بارابور 76000
4: تقرا حسابك الكاباسيتي اللي بقات
1: بارابور
4: طاقة الاستيعاب المتبقية. وبيان سور نمشيو بالميزان معناها اللي لونترون وسورتون معناها اللي باش يخرج من الشعبه دونك اللي نمشي تعوض بالبلوميريتون.
5: اما بالنسبه لاعاده توجيه الاسباب الاجتماعيه والصحيه ولا ما اقل بكثير هذا مؤكد.
4: اي اقل دونك ونحب نحيي كل معناها الطاقم الاداري واللجان اللي تخدم والطاقم الفني زاد، خاطر هي ما عمليه التوجيه معقده صعيبه برشا، هي شان وطني، عنا جند الخفاء اللي يخدموا معناها ليلا نهارا مش يامنوا عمليه التوجيه، قدم لهم تحيه من هذا المنبر.
1: وانا نحييكم الكل، تعرفوا علاش؟ لانه بهذه الطريقة اللي عنده حق باش ياخذ عدالة تامة بين الشرائح العمرية والاجتماعية والمالية وكلها عدالة تامة، هيك لا ترونسبارونس توتال موجودة قدام عينيك شاهد الله عليك. نحب نواصل في حاجه اخرى يدول اللي ما جيناش عليها يدول اللي كملنا هذوما
4: يعني المواهب.
1: مواهب المواهب هذوما اللي عنده موهبه في الموسيقى في الغناء في ما نعرفش في الرسم في الابداع مبدع معناه
4: هو مبدع خاطر نعرفوا فما طلبه مغرومين بالمسرح بالفن بالسينما دونك عندهم فرصه انه باش يدخل الشعبه دي أي نجم سكور وما حالفوش أنه بش يدخل شعبة من شعب هذه موسيقى وإلا مسرح ولا سينما ولا فن تشكيلي دوك هو عنده فرصة أنه ميسي صح المشار نتاعه على خاطر هو صاحب موهبة دوك اللي أصحاب الموهبة دوك هذو ما تفتحت من 17 ل 20 أوت دوك إلا المطالب هي مطالب ورقية دوك مع المحامل الرقمية معناه كل ما هو مؤيدات تثبت الموهبة نتاعه دوك يحطها في محامل ورقية ورقمية ويحطها في ظرف وترسل اكسكلوزيفمون عن طريق البريد بيان سور مع التنصيص اللي هي إعادة توجيه لأصحاب المواهب
1: إلى حدود نهار 20
4: نهار 20 دونك
1: مازال اليوم وغدوة وبعد غد
4: هكاك
5: رياضي النخبة يدخلوا في المواهب وإلا لا؟
4: لا بالنسبة للرياضة ما تدخلش في المواهب دونك رياضي النخبة هما صنف آخر دونك من التوجيه اللي هو تنظموا وزارة الشباب والرياضة دونك هما يعرفوا رياضي النخبة عندهم لجان يقوموا بديزابيل معناها تو في البريود عندها تو مدة باش ياخذوا الملفات ينسقوا مع الفيدراسيون الكل رياضي النخبة معناها شكون النخبة ديجا منصص عليه في نص قانوني فما لجنة مشتركة اللي هي تشوف الملفات وتشوف معناها الاستحقاقات الرياضية ويصير معناها تحديد القائمة من وزارة الشباب والرياضة اللي هي تمدنا بها للتنفيذ وبيان سور هو قرار مشترك بين زوج وزراء
1: لهنا يدول اللي جينا على كل ما يهم هذا التوجيه الجامعي هكا ولا لا توا باش نمشيو لحاجة أخرى احنا وقت اللي بداو يبنيوا في كليات وجامعات وأقطاب جامعية للداخل الجمهورية فرحنا قلنا سيد حلت المشكل متاع المركزية مش تولي موجود فتبين ظهر لنا اسكر وعمل فينا العمل تلقاه يقرأ ويسكن في بنزرت واسكر ويجيبه نعرش أنا في
5: قبلي
1: قبلي نجم يكون في صفاقس نجم يكون في جابس نجم يكون والعكس وبالعكس معناه من الجنوب تقاه موجود ومعاناة كبيرة خاصة على مستوى ما فماش المبيت كيف بشكري تصور البو ولا العائلة حل الدار أخرى تولي لكل الطالب ولا الطالبة هذيك منش يعرف هل فما حل مستقبلي قاعدين نشوفه في حل مستقبلي أنه نبني على مركزية هدية
4: هو المركزية هي حاجة مهمة دونك والجامعات الفتية ولا تستقطبها معناها خلف اللي راهو قاعد يروجوا له معناها الجامعات الفتية فيها برشا استحقاقات برشا نجاحات في العديد من الشعب والراو هذايا من عدد اللي هما يختاروا معناها انه مش يمشي في جامعة فتية ويلقى معناها الأفاق متاعه المستقبلية كسوا في المنحة مع بالخارج وفي معناها الكونفنسيون ما بين الجامعات الفتية هذية والجامعات العالمية حبيت نعرج على نقطة

0: فما تشجيع من الوزاره كونه باش نبقاو قرار في الولايات نتاعنا قرار من
1: اي باركونتر. هو شو اللي يصير بالنسبه للاختيارات بطاقه الاختيارات؟ تلقى هو ما يحبش يكون في الولايه هذيك دونك يسكن فيها دونك يحب هو بدون نقل معناها ما يدونهاش. واحنا في الوزاره ما نجموش نوجهوا معناها ناجح جديد في البكالوريا كان في بطاقه الاختيارات نتاعو دونك اذا كان ما دونهاش دونك ينجم يؤجل اذا كان لا كاباسيتي داكوي معناها سي وفات ومجموع النقاط نتاعها وما ما ما ما ما يمكنوش باش يدخل الشعبه هذيك. دونك هذاك علاش نحبوا ماذا بينا يرشدوا الاختيارات نتاعها. راهو ترشيد الاختيارات ما تمشيش الى اللي هو معناها اكثر من الطاقه نتاعك اكثر من المؤهلات نتاعك فهمت. دونك ماذا بيك تمشي في الحاجات اللي تمشي تتماشى مع المؤهلات نتاعك ومع طاقه الاستيعاب. وكل شعب راهي فيها افاق راهو كل شعب فيها افاق كسوا
0: اللي جايين هذا
1: اي لا فيها شعب
0: في ظل التغيرات البديه السريعه
1: اي للسوق الشغل
0: السوق الشغل من ناحيه والاختصاصات اللي يقول لك البعض منها مع الشغل اللي موجوده كريمون فهمني. هل احنا جاهزين كوزاره التعليم العالي لهذا الكل ولهذه التغييرات السريعه معناها؟
1: جاهزين على خاطر احنا لو كوزاره التعليم العالي صار تاهيل المسارات دونك كان توا مده ما صارتش تاهيل الشعب جديده دونك فما مسارات اوقع معناها مسارات جديده في دليل توجيه او مسارات جديده العديد من المسارات الجديده. فما مسارات اللي فيها معناها اختصاصات معناها متكامله معناها تلقى فيها الذكاء الاصطناعي مع الادبيات مع الفنون
0: موجود الذكاء الاصطناعي
1: اي هو مش مره هو الاختصاص الذكاء الاصطناعي ماهوش راهو اختصاص في حد ذاته هو معناها ترانسفيرسال مع الشعاب الكل مي فما ولا موجود في العديد من الشعاب.
0: اما الذكاء الاصطناعي ما نقراوش في جميع الجامعات
1: موجود مواد معناها مواد معناها مواد مش اختصاص ما نجم يكون اختصاص من بعد في مرحله متقدمه ينجم يكون هو اختصاص فهمت. مي وقع معناها اعاده النظر في معناها لي زوفر دو فورماسيون اللي عرضها في دليل التوجيه اثر حمله التاهيل الوطنيه ديجا شملت كل الشعب وفما شعاب جديده
0: وفما نسمع في شعاب جديده خرجت
1: متجددة وفما شعاب متجدده معناها
0: تجددت معناها
1: تجددت معناها
0: بإضافة
1: وزاد كيف كيف فما شعاب اللي هي ولات بالش شراكة مع مؤسسات اللي هي عندها اختصاصات متكاملة اللي هي ما بين مثلا البيولوجيا وما بين الإعلامية ما بين الكيمياء والإعلامية معناها فما ديكوش اللي هما تزادت لها معناها معناها اللي هي معناها فيها أفاق ويلزمهم كفاءات أخرى رقمية وإلا متاع ذكاء اصطناعي وإلا دي بيك داتا وإلا معناها إضافة أخرى كومبليمونتير وبيان سور حتى العلوم الإنسانية زاد كيف كيف.
2: وهي الشعب الأكثر إشكالية في علاقة بالتشغيلية شعب العلوم الإنسانية
1: أي.
2: وشعب التعليم في العادة الأداب العربية التاريخ الجغرافيا الفلسفة الاقتصاد غير هذوما نقوا في مصر عدد كبير من المعطلين عن العمل تأهلوا هذوما ماشيين في مسار تأهيلهم بشهود وما يخافش يقولوا كان باش نعمل بها العربية ما نقولوا فيها هكا باش نعمل بها الشهادة في العربية ولا في التاريخ ولا في غير
1: هو راهو حتى الأدبيات والإنسانيات العلوم الإنسانية وقع تجديدها معناها بإضافة معناها مواد تعزز معناها من من معناها التشغيلية على التشغيلية والتكيف على حاجيات سوق الشغل. بيان سور احنا ديما نقولوا الطالب راهو ما يبقاش كان في التكوين معناها الأكاديمي ونجم يعمل دي فورماسيون فمهارات زاد يكتسبها من الأنشطة الثقافية والرياضية والذي نحثوا عليه أن الطالب ينخرط فيها خاطر فم مهارات ناعمة اللي هي منجمش يخذها من قاعة الدرس النجم يخذها كان من الانخراط في النشاطات الثقافية والرياضية واللي هي عنصر مهم جدا للنجاح في سوق الشغل بعد.
0: صحيح. حب نشكرك سيدة أحلام الدخلاوي المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي على كل هذه التوضيحات وستي فاسيل معنا فهمنا صعب عليها صعب نقول اوريونتاسيون كانوا يزمك كل شو اسمه المرشد نتاع اوريونتاسيون خبير ولا المرشد
2: ولا كما عملتوا اكيد يعني
0: عملوا دورات
2: دورات
0: لكن سي فاسيل معناها اذا كان تبع السيت تبع التوصيات تنجم تعرف الامور كل هذه كود لاروت توصل باش تاخذ الخيار اللي يناسبك. تحبه ويناسبك ويواصلك زادة. شكرا لحضرتك، نبقاو في تواصل من أجل إيصال المعلومة بطبيعة الحال لأولادنا من طلبة وطالبات ولعائلاتهم بشكل خاص، لأنه العائلة
2: استضافة مسبقة.

0: يبقى للمشاكل الاخرى طبعا من هزوم للجامعه والمبيت والكراء وكل
1: هذيك
2: هذيك
1: هذيك
2: عندك عندك انت زاد
0: لا لازم راهو حاتم استضافه
2: تو نعاودوها لاله نورتنا وشرفتنا ميرسي بوكو من السيده احلام الدخلاوي.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: لو بون بلون دو جور نختمو به المرادي ينزل المرادي وحقيقة مش حكاية من حكايات ولا طلعة من الطلعات، لا مع نزل المرادي سيفكم على كيفكم وتفرهيدة صغيركم على المرادي. يقول لك علينا المرادي تودي العائلات بأقوى عرض للصيف، الطفل الثاني أقل من 6 سنوات أو من 12 سنة بلاش جراتوية، بين اللعب في التوبوكون جو الميني كلوب التحويس على البحر، اختار البلاصة اللي تحب عليها فرهد عائلتك وصغارك في المرادي جربة منزل، المرادي حمامات، المرادي منزه، مرادي بور القنطاوي وإلا كلوب القنطاوي، المرادي سقانس وإلا في المرادي كلوب سليمة. ما تضيعش وقت سيفك، ما يستناش، العرض هذا للإقامات من 23 أوت حتى 3 أكتوبر، انت تختار وقتش تحب من 23 أوت حتى 3 أكتوبر، لكن لا ريزيرفاسيون يلزمها تصير من توا من اليوم إلى حدود 20 أوت نهار 20 أوت. كلموا بسرعة المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720 70 105 720، ولا ادخلوا على السيت المرادي www.المرادي.com. مرسي المرادي ومرسي لكم انتم مع المتابعة والاهتمام. في آخر الحصة نوصيكم استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم رسمي البلاد هذية، ربي يعطانا أحسن هدية راهو المواطن التونسي والمواطنة التونسية. استحفظوا لي على روحكم واستحفظوا على بلادكم، راكم مما ليها، لكم سياح لكم راي فيها، أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.
2: جوهرة FM.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو في كلمة خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم إلى تخصيص بعض الوقت في بداية الحصص التعليمية للتحسيس بالأخطار المحدقة بالناشئة وبخطر المخدرات، خاصة وأن هناك من يريد تفجير الدولة والمجتمع وفق

0: العمل دوما على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر.
1: الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية. وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ضر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا. ما ضر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها. وسنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
0: أعوان وإطارات شركة فوسفات جفصة يقررون الدخول في إضراب كامل غرة سبتمبر والثاني والثالث من سبتمبر المقبل في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات جفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 15 و 2000 و 16 و 2000 و 17 و 2000 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. دوليا، دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تعلن اليوم أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، وعرض دعم أنقرة لجهود السلام. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الجهود الدبلوماسية في التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات بين الطرفين. ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده ستواصل دعم جهود السلام لتعزيز الاستقرار في المنطقة. ختاما، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، موضحة أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم، فيما يتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العمانية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
4: نوجه كلامي للسلطات الجهوية والوطنية، تعرضت المظلمة. نخدم في التنشيط السياحي على الدواب وعلى الكواد منذ 1999، كنت نكري من نزل اللي موجودين في القرار بالرغم الكرام ممنوع. ما رأيت اللي ما عادش النجم نغطي الشارج متاعي الوتيل، قلت له أنا مش نخدم برخصتي في النقطة متاعي المرخص لي فهد من طرف لابال، وأنا عندي رخصة من الدولة. ما رأيت اللي بدي أعمل في المشاكل، بعد نحولي النقطة اللي هو مزوز نقاط في الدواب وفي الكواد حمامات، وما ريت لأن حولي النقطة الملكوات وعطوها لشخص آخر بالرغم زملائي أصحاب النشاط لهم 4 نقاط وأنا عندي نقطتين سحبولي منهم نقطة وعطوها لواحد آخر منهم. وقابلت السيد الوالي وعملت له مطلب مقابلة مطلب متاع شكاية في رفع مظلم، وقبلني السيد الوالي، قلم السيد الوالي رجعوا له النقطة متاعه، وإلى حد الآن من عمناه الجويلة إلى يومنا هذا. وراني بعت أرضي باش شريت كوادات لولادي، عندي 3 ولاد قارين وعندي 7 خدامة بالجملة 10 من الناس. حالتنا مادين تعبة، لولي بالأرض اللي بعتها وشريت بها الكوادات، لولي بالنقطة اللي وعدوني مش راجعوا لي ما راجعوا ليش. الرجاء رفع هذه المظلمة

0: أتوجه كلامي بمن يعم العمر.
1: مواطن متقاعد نخلص من التمويل المباشر للدولة 180 دينار، أو سيد وزير الشؤون الاجتماعية جاء في جويلية 2024 قال ولد 240، جاء في جان في 2025 في الأخبار قالت 280 ولد 260، ولكن إلى يومنا هذا ما تمش سيد السيد وزير الشؤون الاجتماعية.
2: السلام عليكم. نورمال ما اللي يحتكروا في الماء هذوماي عبارة عن كتبهم مش موجودين أصلا، هذوما قاموا بالحرب من الأول، لا يكلمهم ولا يحسبهم ولا يشاورهم. وكان جاتني دنيا أما وأنا ماشي، ما اللي يحتكر في الماء هو بادي بالشر، معناها والشر بالشر.
3: السلام زورة فهم بالله يعطونا على خد مخ بالشاني غال توا ستاك ولا تنعش تبع الفاتورات متاع الضوء بس يقول قايل باش الواحد مش يعرف ما عادش نجم يعرف اش يعمل، واللي يهز العداد وحده الحريف يهز ويمشي للستاك ونقول بعد شهرين ولا ثلاث شهور يعطيه لنداك شرب على الاورديناتور تك تك تقول مثلا 200 300 واش، يقول قايل كيفاش يطلع شنو الشيء اللي يثبت لهك الفلوس هذيك، ما عندوش ما يثبت، كيفاش يحسب المعالم القاره، كيفاش يحسب الرات، كيفاش يحسب الاذاعه والتل، هو تلقاه يخلص اما يخلصهم على مرتين ولا يخلصهم بالحاضر، ما عادش يبعث الفاتورات ايش ياخو فيهم كي يجي خارج ياخو ورقه ياخو توصيل في الفلوس هذيك، واذا كان يدفعهم على اقساط يزيدوه زاد يزيدوه في الانتيري مال مش سايبهم لك هاك وبرا.
4: جو فاهم اصحاب المحطات تاع البنزين تاع ليسونس والمازوت في سوسه اخويا راه اوبليغاتوار باش تحط فيها الهواء، مش تصويره باش تحطها غادي كوم كوا عندي في الهواء. انا الصباح اليوم 6 كيوسكات، زوج في الزاويه وزوج في حي الرياض، واحد في حي التعمير، واحد في عبد الحليم، واللي ندور من بلاصه لبلاصه باش نفخ شويه هواء، ما ثماش، يا خويا راه ماشي مزيه راه باش تحط لي الهواء في الكوس، وشكرا جوهر فهم.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نشكر ولا تنقص عندك
1: جوهرة
0: وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000
2: 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: Business News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المديرة الجوية للتجارة بنابل سيام المبروك أكدت أن الإدارة الجوية للتجارة بنابل شرعت في ضخ قرابة 36 ألف قارورة مياه معدنية لتخطيط النقص المسجل في الجهة، وذلك في إطار تدخل عاجل لمواجهة اضطراب التزويد بالمياه المعدنية.
1: ولاية نابل يعني تشهد نوع من الاضطراب والنقص في المياه المعدنية. الحق الإدارة الجهوية للتجارة بنابل طبعا بالتنسيق مع مصالحنا المركزية بوزارة التجارة وقع معناها تكثيف المجهودات على مستوى معناها التنسيق مع جميع وحدات تعليب المياه المعدنية من أجل توفير كميات إضافية، لأنه الحق الكميات العادية اللي تمشي بالنسق العادي ماهيش كافية لتغطية الطلب الحالي اللي هو معناها طلب مرتفع جدا، باعتبار أنه كما تعرفوا ولاية نابل ولاية معناها سياحية بامتياز تستقطب معناها عديد المصطفين والزوار من داخل البلاد ومن خارجها، وبالتالي كانت عندنا مساعي كبيرة برشا بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنية والمتدخلة في الموضوع. اليوم سيتم معناها تدعيم التزويد بالمياه المعدنية بقرابة 36 ألف قارورة، سيتم الإشراف على توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع مصالح طبعا أمنية بوزارة الداخلية بطبيعة الحال من أجل تعزيز المشهد، وطبعا فما تكثيف لعمليات المراقبة الاقتصادية، لأنه كما تعرف في كل معناها إشكاليات تصير من هذا القبيل يعني فما ما يعرف بالتجار الأزمات اللي يستغلوا الوضع باش يزيدوا في أسعار المياه المعدنية بزيادات غير مبررة وغير معقولة. بالطبع احنا كفرق مراقبة ايضا يعني بالمرصد لهذه الممارسات.
0: كذلك كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة بنابل في موفى الأسبوع المنقضي تدخلاتها الرقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمعتمديات قليبيا وحمام الغزاز والهورية وقربة والحمامات ونابل، مما أسفر عن رفع 65 مخالفة اقتصادية إثر 97 زيارة تفقد، حسب كذلك المديرة الجوية للتجارة سهم المبروك اللي وضحت أنه تدخلات الفرق الرقابية تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية والخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم البيضاء والبيض والأسماك، خاصة في المعتمديات الساحلية اللي تعرف خلال عطلة نهاية الأسبوع إقبال مكثف من طرف المصطفين من عديد مناطق الجمهورية. كذلك أكدت المبروك أن قطاعات الخضر والغلال والمياه المعدنية واللحوم البيضاء والبيض استأثرت ب 60% من نسبة المخالفات المرفوعة، فيما أتوزعت بقية المخالفات على قطاعات التبغ والمواد الغذائية، وأشارت أنه الفرق الرقابية حجزت فعليا 1200 بيضة من أجل مخالفة الترفيع في الأسعار. مؤشر بورصة تونس تيونانديكس أنهى معاملة الاثنين على تراجع بنسبة 1.02% ليستقر في حدود 19429.14 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 5.6 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 14 أوت انخفض إلى حدود 2061 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 12 أوت في حدود 2196 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17 أوت فانخفضت إلى حدود 24811 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 14 أوت في حدود 25155 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوما. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران أنها ستتخذ موقف أكثر هجومية واستبعاد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، مما عزز المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت 27 سنت أو 0.3% إلى حدود 91.14 دولار للبرميل صباح اليوم بعد ما سجلت البارح أعلى مستوى لها منذ 30 جويلية. الذهب تراجع اليوم متأثر بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر جويليا بحثا عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى حدود 4391.14 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و380 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و927 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و204 مليم. Business News. Genre FM. Tendance. Tendance.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا معكم في فقرة توندونس. اليوم جولتنا باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وين كملت أكبر طائرة تخدم بالبطري الكهربائية في العالم رحلتها الأولانية، والكلفة متاع الكهرباء المستخدمة في الرحلة التجريبية هذه ما فاتتش 5 دولارات أمريكية. نعطيكم التفاصيل. الطيارة التجريبية هذه اللي سماها X1 طورتها شركة اسمها هارت أيروسبيس، خرجت من مطار بلاتسبرغ الدولي في نيويورك، وقعدت الطائرة المأهولة في السماء لمدة 27 دقيقة تقريبا، ووصلت إلى ارتفاع 1100 قدم فوق مستوى سطح الأرض. بحسب شركة الطيران السويدية، طول متاع الجوانح متاع الطائرة هذه 32 متر، والوزن متاعها فات وقت اللي عملت الديكولاج متاعها 11340 كيلو. وفقا للتقارير، الطائرة هذه ولدت كهرباء لقاوها أكثر من 1 ميجاوات خلال الرحلة هذه، وهك تكلفة الكهرباء المستخدمة في المهمة بأكملها ما فاتتش 5 دولارات. أندريس فورسلوند هو مؤسس شركة هارت أيروسبيس وهو المدير التنفيذي، يقول اللي كانوا الرحلة الأولى للطيارة هذه أثبتت قدرة الشركة على تنفيذ الطيران الكهربائي على نطاق طائرة تجارية. الرحلة التجريبية الأولى كانت بموجب شهادة صلاحية طيران خاصة خرجتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية المعروفة أكثر بالفاعة ضمن الفئة التجريبية، برنامج الاختبار. بالطبيعة نلقاو فيه كل المكونات متاع الطيران، مثلا السير على المدرج، الإقلاع، الصعود، المناورة إلى جانب الهبوط. الطيارة هذه X1 باش تكون قادرة على نقل ما يوصل ل 30 راكب، من المقرر اللي كانوا باش تدخل الخدمة سنة 2031. الطيران والاختبارات السيريوز بالطبيعة باش تكون في 2028، ومن توا لو كارني دو كوموند نلقاوه موجود. يونايتد ايرلاينز عدت كوموند الخطوط الجوية الكندية، وحتى من شركة GSX عدوا دي كوموند لشركة الهارت أيروسبيس باش يشريوا الطيارة الكهربائية هذه. هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس. غدو إن شاء الله نحكي لكم على جديد شركة الجوجل فيلم.
3: توندونس للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن، الموجة على 105 على 105.
7: جوهرة FM.
8: الدنيا
9: جوهرة FM.
10: جوهرة FM.

اسمه بيلولو مع سامن هن على جوهر اف ام. على جوهرة فام صباح النور صباح الخيرات، أهلا وسهلا مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو متجدد ديما من بي دون لو على جوهرة فام بتاريخ اليوم 3/18/2026. كان حين ربي بخير إن شاء الله. ثلاثة جاية باش يكون المولد النبوي الشريف، وأكيد الإيقاع باش يكون سبيسيال وتخي سبيسيال كيف ما عودناكم ديما على موجات جوهرة فام. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لنا طيلة ثلاثة سوايع من زمان كيف ما تعودتوا. الرونديفو متاعنا عادة يقعد ثلاثة سوايع، نرافقكم في الصبح الثانية أو الجزء الثاني من صبحيتكم في نهار جديد إن شاء الله. مبروك سعيد عليكم الكل، ليكيب الكل زيدا تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سعاد العدواني في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا. جيهان الرحومة في الإخراج التقني، مرحبا جيهان. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بش نبدأ اليوم، نبدأ بأحلى موسيقى وأحلى أغاني بيان سور تسمعوها معنا، وبعد شوية تتعرفوا بشوية بشوية على المحتوى متاع اليوم، فقراتنا، الخدمات اللي حضر متابعتنا بالنسبة لليوم في منتصف الصيفية، أكيد بتكون قريبة برشا منكم مستمعينا. مرحبا بكم الناس كلها.

على جوهرة فامي وصلنا للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة على مجريتنا وقيت باش نعمل طلع على بورصة الأسعار اليوم ونشوفوا الحركية والأجواء اليوم اللي باش توصلنا مباشرة من المنستير مع وليد الجزيري. صباح النور يا وليد، أهلا وسهلا. ألو ألو، وليد الجزيري اون بيرسون معنا في المباشر على جوهرة فام في متابعة لبورصة الأسعار اليوم في قفة الصيفية. كيفاش الحركية أول حاجة؟ ثاني نقطة، فما إقبال على الفواكه الجافة وزقوق وحب، وإلا أغلب النساء والسيدات ولا يحبوا ياخذوها مرحي، وخصوصا هل من تراجع في أسعار اللحوم البيضاء اللي مقارنة بالأسبوع الفارط؟ بيان سور لاحظنا الناس الكل اللي فما ارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء، فما زاد ارتفاع في أسعار الغلال. الإجابة الكل بشجينا بعد لحظات مع وليد في المباشرة.

0: رجعنا لكم على جوهرة فيم. وليد الجزيري حاضر معنا بمتابعة لبورصة الأسعار توت سويت. وليد أهلا وسهلا، مرحبا بك يا وليد.
1: صباح النور سناء، أهلا وسهلا بك جيهان عبد الحميد، الناس كل اللي يسمعوا فينا مروح، نجم نقولوا طقس مروح، فما نسمة مش كيما البارح، اليوم أبرك طقس من البارح. وأعطينا نفرق رمانة، فما إقبال ولا ما فماش
0: ساعة بيه. أنت الدخلة متاعك الحقيقة فيها وعليها باش نعلق، وين مروح؟ مروح يكونش في المستيرة كهو وين مروح يا وليد؟ وين
1: في المسير؟ في المسير عملنا جولة.
0: أنا جايين ملا، خليك النسمة، شد هاك النسمة اللي عندك هذيك، شد أنا جايين. فما إقبال ولا ما فماش؟
1: أي فما إقبال ولا ما فماش؟ راهو توا الميزة الأساسية، ما احنا بلغتنا يكونوا بين الحوات والحوات، فما حوات نحكي لك في الأنهج وفي الأحوام وكل
0: إن شاء الله.
1: بين الخضار والخضار فما خضار، بين الجزار والجزار فما جزار، معناتها ما عادش بقياس مثلا السوق المركزية في يصير بخلاف السبت ولا حد. مع ذلك الناس معناتها يقول لك اني ندوب نخرج من داري نلقى الخضار ونلقى الحوايج ونلقى الجزار.
0: كمين وليد اسعار السوق مش كيما اسعار البيع بالتفصيل، معناها عند التجار هذوما ربي جري قسمهم وربي يعينهم بالطبيعه.
1: اي مثلا على المول توا فما معناتها فما ناس تشوف توا كيفاش ناخذ مثال اي الفواكه الجافه كيفاش ولا تعرض تقول معناتها ما نعرفش يعني اوتيل خمسة نجوم معناتها في وسط البلار وفي وسط الصحفة وكيفاش تتحل وكل أي. ما
0: هذا المطلوب، هذا العرض الصحي للمنتوجات. معليش
1: لا بصراحة معناتها فما ناس بالغت، فما ما التجار بالغوا كيفاش حاطين السلعة نتاعهم نتاع هو منطقي كي تشوف كيلو البندق 180 دينار.
0: معليش تقول بالغت يا وليد، إذا هي طريقة من طرق التسويق للمنتوجات راهو هذاك يتقرى وليد راهو
1: تشوف البندق 180 دينار معناتها هذا الحل الوحيد، أن يشجعنا نمشوا للفروحات وكل حل الوحيد.
0: عليه يلزمك تمشي للفروحات راه كمل قول لنا ترى مش كان شهيد مش كان شهيد كيستي بالبندق تلقاه غادي هكا
1: بلا شنو
0: علاش ليه وتفرح للغير علاش ليه باش العبيد تفرح لك اي
1: احنا بدينا بالبندق 180 دينار كما قالت شيراز، حتى البارح شيراز قالت 180 دينار، لكن تفاجئت بحاجه بصراحه اللي ان شاء الله تصدقوني، اللي هي حتى حكيت مع التجار يقول لي صحيح رخصه مثلا اللوز ما بين 36 و42 دينار.
0: ساعة البارح بركة شيراز قالت انه اسعار مشطة في اللوز
1: 50 و52 ب 50 و52. اولا حكيت مع التجار يقول لي العرض اكثر من الطلب هذا معناتها شهر جويلية وجماع بعد العيد مثلا مش اقبال برشا وثم السلعة جديدة دخلت
0: هكا فما منافسة
1: فما معناتها وفي رمضان التونسي ما مش كيما كان متوقع اللوز وكل هيك علاش يقولوا لي ب10 دينارات معناتها الكيلو رخص ب10 دينارات اللي نتاع 52 ولا ب42 ونتاع 46 ولا ب36 اليوم مثلا اللوز بين 36 و42 دينار مع ذلك الاخرين الكل معناتها كيما قالت شيراز البارح تقريبا نفس الاسعار البصريه 42 دينار الفستق ما بين 84 و94 دينار هذوما هما معناتها لكن الاقبال لا ما فماش اقبال ثم البارح نقارن ديما بين البارح واليوم في سوسه الزقوق 54 اليوم ب 50 دينار
0: باهي 50 دينار الكيلو
1: ب 50 لكن هذه هي معناتها كيما احنا نلوجوا على البطاطا نتاع عفريت ولا نتاع تطيب نلوجوا شكون يشري العصيده الحاضره في حكوك ولا يشريها زقوق ثم التنظيف والرحيان وكل.
0: وانت من اي شق معناها؟
1: والله السنه والعاده انه نشري زقوق ولكن اللي يحب يشري يشري توا لانه باش يغسلوا ويشيحوا في الشمس ثم يرحيه ثم ما في خدمه معناتها في خدمه السنه والعاده اني نشري زقوق هذا كما قلت في المستير 50 دينار.
0: صحة وبشفاء اللي يقدر
1: لكن محلاه العرض والله العظيم محلاه العرض معناتها كي تمشي لبلاد العرض مثلا الباب الغربي ولا أي. المحلات محلاه كي العرض كيفاش يحطوا الدنيا تعرفها كل حلوة جويدة كي الدنيا
0: بالطبيعة
1: ملي وكل معناتها محلاه العرض ممتاز جدا كيفاش طريقة العرض نتاع انه كيشره المواطن انه يشري تقريبا الباك كاملة تلقاها في بلاصة مش لازم تقعد بعينيك تغزر على اليمين وعلى اليسار لا باك كاملة نتاع زقوق وتلقاها حاضرة في مكان واحد
0: وذلك كل بحسابه يا وليد
1: الكل بحسابه
0: باهي يا سي وليد ادخل بينا للمرشي وخلينا في الاساسيات خويا.
1: ندخل للمرشي اليوم البطاطا تقريبا في 400 2500 انت و500، الفلفل ما بين 1800 و2600، طماطم بين دينار و1300، البصل ما بين دينار و1200، السلق والمعدنوس 600، ما نعرفش تقبلوا عليه ولا، الخاصه اللي تي 3 دينارات غالية بس مش وقتها، لأنه مش وقتها، لكن موجودة بثلاثة دينارات، القراع ثلاثة دينارات تقريبا، هذا هو نقول استقرار، في استقرار ماهوش غالية ماهيش رخيصة، في استقرار. ولو أنه سناء اللي يقول شهر أوت يقول الفلفل 12% و13%، لكن اليوم نلقاه واصل حتى لل 2800 وثلاثة دينارات. بالنسبة للأسماك اليوم التريليا بديت نبدأ بالسردينة قبل التريليا، السردينة بين 3 دينارات و4 دينارات و500، السبارت ما شاء الله 4 دينارات، المجن 6 دينارات و800، السكومبري شوية 6 دينارات و800، السكومبري الأخشين 8 دينارات و800، اللمبوكة 13 دينار و800 حتى 16 دينار و800، تريليا 12 دينار و800 حتى 16 دينار و800، فيمشي العلاقة 800 في كل حاجة، في الخضر مع 12180 13180، في الاسماك ديما 13 دينار و800، حتى البقري 45 دينار و800، فهمت شنو حكايه الثمانيه مع التجار
0: مسبيختين بها هاي باراي.
1: الدوراد 20 دينار 22 دينار، القاروز 24 دينار 28 دينار، الشوله البحريه 30 دينار، كلب حر 16 دينار 22 دينار، الحصيره ما بين 16 دينار و 18 دينار. ما شاء الله اليوم الأسماك كل قدير وقدره، تنجم تشري الحاجة الرخيصة، تنجم تشري المتوسطة، تنجم تشري الغالية. بالنسبة للدجاج عندك تنجم معادلة تفسرها لي
0: هيت كان نجمت
1: الدجاج مش موجود لكن السكالوب موجود.
0: ما نعرفش هذايا كيفاش البنات قالكم الدجاج مش موجوده ما الاسكالوب موجود، اي خاطر الدجاج اللي كان موجود شرحوه في ليت اسكالوب هكا.
1: لازم نقول على الاسكالوب قداش؟
0: اي قول
1: 19 دينار و500.
0: باه
1: 19 دينار و500، واللي حاجه اللي قعدت كيما الدام كيما الدجاج. لانه معناتها في بالي كان ديفيرنسا بيناتهم بثلاثه دينار، مثلا تلقى سكالوب الدجاج 19 دينار، تلقى الدان 17 دينار 16 دينار و500، اليوم الزوز كيف كيف، الجوانح امبارح نسمع شراء 7 دينارات و500، اليوم 4 دينارات و500 في المستير، جوانح 4 دينارات و500، الفوضى نتاع الدجاج 11 دينار و800. بصراحه ما فماش اقبال تقريبا الناس الكل في الاسماك. بالنسبه للعلوش 50 دينار، فما اقبال عليه 50 دينار، لانه البقري تقريبا وصل ل 46 دينار، بين 45 دينار و 46 دينار. بالنسبه للغلال 6 دينارات اليوم العنب، الدلاع 1380، شنو فما اخر، الفقوت 2500 3 دينارات، الرصاص عندي برشا ما ريتوش 9 دينارات، البطيخ 2000 1950 لل 2000، التفاح الانواع الكل تقريبا موجوده 3 دينارات 3 دينارات و500 لل 4 دينارات، الكرموز بين 13 دينار ولا 14 دينار، وهل هلاله الزيتون موجود ب 2500، والهندي 3 دينارات و500، الحكه هكيه بكيلو ونص تاع طن 3 دينارات. كي نحوصل كل شيء موجود، مازال ما فماش اقبال، مازال اسبوع كيما اليوم، هو المول كيما اليوم، وتقريبا التونسي تو السبت في الويكاند، سبت ولا حد يتذكر اللي يحب يشري، بطبيعه باش تلقى الاقبال كبير، وتقريبا المارشي نتاع المستير ما هو فماش اقبال، تدخل للسوق الاسماك ما شاء الله تلقى الناس الكل موجوده غاتي
0: ما شاء الله. دونك ان شاء الله الناس الكل تكون فرحانه ومتززيه، هذا هو اللي يظهر لي احسن ختام نختموا به المداخله هذه. وليد الجزيري يعطيك الصحه الحقيقه على المتابعه. دونك ما قلتليش وليد انه الحركيه كيفاش، معناها انت قلت لي صحيح الاقبال الاكثريه على ولد البحر، اما راهو كي تقول لي حركيه معناها الناس قاعده تشري ولا تتفرج
1: به الحركيه
0: خضره. اسمعني دوره المرشي وليد راهي فيها متعه.

0: صحيح، هي دورة المرشي فيها متعة. قبل المرشي المكتبات صحيح خرجوا الكرتابلات
1: يفجعوا فينا ذوك ما كهذا.
0: لا لا لا، تتعدى على المركز البيداغوجي ما شاء الله، معناتها ازدحام كبير، ناس كل في الكتب وكل من توا فما ناس تلوج على الكراسات المدعمة. لكن البارح في الأخبار سمعنا اللي توا بديت التوزيع متاعها توا، واحد من الناس اللي بديت تلوج ما لقيتش البارح. فما كما قلت فما ناس تحب حتى ما يستقضي فما تعمل دورة في المرشي، راه ما يستقضي ما تحب تقضي حتى شيء، تعمل دورة في المرشي تشوف الأسعار تشوف شنو فما وتخرج. يا فما أو نطاسة وبرج سيترون، يا صحف البلادي يا صحف دروع.
1: صحة صحة صحة وبشفي سي وليد، مشكور جدا على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم مباشرة من المنستير. انتم تعليقاتكم مستمعينا تهمنا برشا في علاقة بالأسعار اللي قاعدين نرصدوا فيها يوميا في بيدون لو، دونك حسب المناطق اللي انتم تسكنوا فيها. ميساليش سمعونا أصواتكم شهاداتكم على البوات فوكال على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100.

0: هذا اللاعب والبطيخ قريب يخرج دونك
1: أيوة. يدخل موسم العنب، هو العنب من وين ناكلوا فيه؟ يدخل موسم الرمان، يدخل موسم الدقله، مالك كيفاش؟
0: أيوة. والله والله هما راهو ايدك في تخوك، ولينا تقريبا كل شيء نشوفوا فيه العام 12 شهر راهو الحقيقه. اما احنا ديما نشجعوا على استهلاك الحاجه في وقتها،
1: باهي في الاستهلاك والتدويع في الغيلان، لكنه راهو الغله الصحيحه هي الغله الفصليه.
0: اي
1: ايش معناتها فصليه؟ معناتها فيها مكوناتها الكل كامله. كامله فيها مكوناتها الكل من فيتامينات وملح معدنيه، هو الباز الغله راهي فيتامينات وملح معدنيه. جزء ما عناش احنا توا البطيخ والدلاع من اكثر الغلال المستهلكه عند التونسي. الاشكال نتاعهم يندرى سؤال، يندرى الدلاع والبطيخ غله باهي، ايش معناتها باهي؟ كلمه باهي وخايبه من تحبش برشا في الغذاء، معناتها يندرى فيهم برشا منافع ولا ما فيهم شيء؟ الدلاع والبطيخ والله العظيم من احسن الغلال عندنا في تونس، وفيهم المنافع وخاصه ما فيهمش برشا مضار، كان نعرفوا كيفاش نستهلكوهم. المشكل في استهلاكنا الكبير فيهم في الكميه،
0: راهو بالبرشا احنا ناكلوا بالبرشا
1: بالبرشا، معناتها مش معقول توا هذا. اما كان جي هي الراسيون قداش تقريبا؟ ديما احنا نقولوا راسيون بصفه عامه ل 100 جرام، لكنه نقولوا في الدلاع والبطيخ في 150 ماكسيموم 200 جرام. 200 جرام مش كمية كبيرة، بالعكس تعطينا قيمة غذائية عالية وما تضرش البدن، دون ريسونس ما تضرش البدن في كمية السكريات.
0: بمعنى مدام نادرة انه في النهار 200 جرام
1: في الوجبه؟ لا لا في الوجبه.
0: في الوجبه
1: في الوجبه
0: في الوجبه في الوجبه.
1: تعرف هات نبداو بالبطيخ، تعرف مكونات البطيخ شنو فيه؟ 100 غرام فيها 31 فريره، معناتها بريس كميه ضئيله وضئيله جدا، ما تخوفش. معناتها حتى كي مش تاخذ 200 غرام 60 فريره مش برشا. كميه السكر ما تفوتش 7 غرامات في ال 100 غرام، هذا كل حاجات باهيه بيان سور. كما نعرفوا البطيخ ما فيش زلاليات وما فيش دهنيات، دونك فيه السكريات والحريرات جايه من السكريات، لكن ما فيش كميه كبيره، في كميه 92% منه ماء. ريتك الالوان نتاع البطيخ المتنوعه،
0: أي.
1: اكل الاورانج اكل الاصفر اكل، ريتك الالوان المتنوعه المحليه هاك المزيانه هاكم الكل اللي تشوف فيهم تقريبا ماشيين في البيتا كاروتين.
0: البيتا
1: كاروتين هذه من احسن الفيتامينات الا تقينا، وهي ضد الاكسده، تقينا من الراديكول ليبر من الحاجات الخايبه اللي موجودين في دنيتنا الكل. لو ولينا متعرضين لهم برشا. دونك البطيخ راهو قيمته الغذائيه عاليه، كان نعرفوا كيفاش نستعملوه وننوعوا، معناتها من الاصفر للاخضر ديما نبدلوا. راهو احنا النهار كامل نلوجوا الغله على الفيتامين سي، من اكثر الاغذيه اللي تعطينا الفيتامين سي هو زاد البطيخ، فيه كميه كبيره نتاع فيتامين سي، وهذا فيتامين زاد اونتي اوكسيدون، معناتها ضد الاكسده. حاجه مهمه برشا، فهمتني؟ دونك في بالك ال 200 غرام بطيخ تنجم تعطينا نصف حاجياتنا من الفيتامين سي. هذا ونش نلقاوه.
0: دونك الحمد لله البطيخ لورونج. في الصيف عندنا البطيخ وفي الشتاء عندنا القوارص، اي؟
1: اي احنا ديما نقولوا القوارص فيتامين سي، القوارص فيتامين سي. لا لا حتى البطيخ فيه الفيتامين سي، زاد القشره نتاعو متينه دونك تقي الفيتامين سي. تقيها معناتها ما تخليهاش تتبخر. دونك هذه حاجه مهمه برشا. دونك القوه نتاع البطيخ هي البيتا كاروتين اللي موجوده فيه، وكذلك الفيتامين سي، اللي هما اثنين فيتامينات ضد الاكسده. لكن فيه الاملاح المعدنيه زاد، راهو فيه من المغنيسيوم، فيه البوتاسيوم، غني جدا بالبوتاسيوم. البوتاسيوم هذايا نبداو نلوجوا ريتونسيون دو، ريتونسيون دو الكلمه المشعه كبيره ياسر، مره نحب نعملوا عليها حصه راهو سنة ونفسروا شنو هي هالريتونسيون دو اللي الناس الكل تتك عليها، اندرا صحيحه ولا غلطه ديجا في المطلق تو نشوفوها. دونك البوتاسيوم، لكن الناس اللي عنده قصور كلوي نمنع عليهم البطيخ، راهو خاطر فيه برشا قصور كلوي متقدم ويصفيه، مثلا البوتاسيوم تاع ديما نحطوا كل حاله وحالتها، راهو ما فهمناش ناخذوا هكا كيفاش نقولوا المعلومه وكهو. باهي نلخص على البطيخ باش ندخل في الدلاع خاطر ما عليك بكري. دونك البطيخ من احسن الغله كاش نعرفوا كاش نستعملوها، كما قلنا 200 غرام في الوجبه ما نفوتوش، ما فيهاش برشا سكريات ما فيهاش برشا حريرات، فيها الفيتامينات، هي تحافظ على فيتاميناتها على خاطرها مسكره، فيها كميه باهيه نتاع الياف. دونك تقعد من احسن الغلال عندنا، تقعد من احسن الغلال عندنا، كان نعرفوا كيفاش نستعملوها. ينجم يستعملها الناس اللي يقيوا في رواحهم السمنه، ينجم يستعملوها حتى مريض السكري بالكميه اللي قلت عليها بيان سور. بالكميه
0: اللي قلت عليها 200 غرام اللي هي برج، معناها برج بطيخ،
1: برج باهي، برج
0: نمشيو للدلاع مدام نادرة،
1: اي خاطر الدلاع تكبر ياسر، ما نجمش نقول برج، اما البطيخ ما تكبرش برشا، دونك برج. برج. بربي نحق لكم معلومه، الناس الكل تسمعوا فيا، راهو كي مش تاكل 200 ولا 400 ولا 500 نفس الذوق هكا، هو لازم تقف، لازم تعرف متين تقف من ماكله الغله.

0: هو المشكلة اللي أنت تاكل ساعات ما تفيقش معناها.
1: أي ضعف شخصية أنا ضعف شخصية والله ضعف شخصية والله العظيم باهي ضعف شخصية مع الماكلة نحكي باهي الدلاع هي زادة غلة صيفية لكنه عندها لون برك اللي هو اللون الأحمر الناصع ساعات يبدأ ناصع ياسر بوان دانتروغاسيون طاو ولينا نقولوا الدلاع كيفاش نقولوا العربي البلدي نقولوا كل برشا صغيرة
0: اي
1: هنا تقعد تخص استفاء ما نجمش نقولش معناتها بلدي ولا مش بلدي اما نعرف كي تشريها صغيره ما تبطاش برشا وتنجم تتصرف فيها خير ما تشريها كبيره او تشريها براجم لبرا لا خسلوها لا عملوا لها شيء ما نقول الكل تو
0: اي فهمتني صحيح.
1: دونك انا عجبتني البطيخه الصغيره خاطر في دارك تستعملها كيما تحب انت القيمه الغذائيه نتاعها فيه حريره تقريبا كي البطيخ اقل شويه علاش خاطر فيه اكثر ماء شويه من البطيخ تقريبا 30 حريره ما تسماش 30 حريره معناتها كميه قليله ما فيش برشا حريرات كان نستعملوا زي كيف كيف في 200 غرام الفيتامين سي موجوده لكن باقي البطيخ اكثر البيتا كاروتين موجود لكن البطيخ اكثر خاطر لون البطيخ لونك لورانج هو اللي يخليه ياخذ القيمه نتاع معناتها موجود فيه البيتا كاروتين بالنسبه للدلاع احسن حاجه فيه هو غني بالماء لكنه مش اني نخلي الماء الدبوسه قدام كي حطيتها الدبوسه بربي من بين الظفري تنقيناها
0: تنقيناها صحيتك
1: تنقيناها من كثره الاستعمال العظيم الحقيقه العشوائي للمواطن التونسي راهو دار خلي كل منزل فيه اربعه من الناس مش يستهلك كائن يستهلك اكثر من ستيكه معناتها سته دبابس ماء وباقي ثم برشا فهمتني؟
0: اي ما نجموش نقولوا استهلاك عشوائي مادام نادره في قلب الصيف
1: لا ثم في الماء الاستهلاك العشوائي من فضلك والله الاستهلاك اللي في الشريان نحكي توا اما حتى الاستهلاك العشوائي في الماء موجود
0: الحقيقة مع الشح الفترة هذه ونقص التزود في السوق ما نتصورش التونسي باش يوصل يعني يبدل في الماء المعلبة
1: الشريان العشوائي
0: الشريان العشوائي اكثر من حاجه انت تقصد
1: اي اكثر من حاجه توا تستهلك كل وين توا انت باش تستهلك ماكسيموم السيكه في اليوم تحب كل يوم تقعد تدور من بقعه لبقعه وتشري ثلاثه اربعه الواه علاش الواه
0: على خاطر قالوا له مفقود على خاطر قالوا له فما نقص
1: اي مشالش راهو نقسموا بعضنا الناس كل السيكا تتعدى الامور واش نحدثوا مره يندرى نشربوا ما سبال ولا ما نشربوش خاطر هنا باش يقوم عليا موضوع كبير ياسر خليه مره اخرى كي نبدا مستعد للهجومات
0: ان شاء الله
1: الهجومات
0: ان شاء الله يا ما توين سيتندروا عاد الفتره هذيا قال لك باش يرجعونا بالسيف نشربوا ما سبال ما نزيدوه طريف عطر شيء وبر
1: لا انا والله ما نقول لك نرجع الماء السباله نعرف هو توا ماشي احنا نقدموا الخروج اما قبل الماء السباله نغليوه ونشرب ونعطيوه للبيبي في البيبرون
0: صحيح
1: والله صحيح
0: صحيح مدام نيدرا يلا نحب نختم

0: نادرة، أنت ترجح الكفة متاع البطيخ على الكفة متاع الدلاع.
1: طبعا هو البطيخ فيه قيمة غذائية أكثر شوية من الدلاع، لكن اثنين ما فيهمش برشا حريرات، ما فيهمش برشا سكريات، الاستهلاك مش تكون 200 جرام في الوجبة، تكون خرق للعادة. ومحلاهك الدلاع والبطيخ متاعنا من أحسن الغلال، هو الغلال التونسي. كلمة على زقوقو، خاطر قاعدين العباد يشرو في زقوقو. الزقوقو راهو رد بالك منه منين تشريه، صحيح فبون متعفن مش متعفن، أعرف منين تشريه. وذوقوا ذوقوا زقوقو، ذوقوا ثم ذوق نتاع زقوقو يزك ذوقوا،
0: صحيح يعني كي يبدا كعب يعطي المطعم، هاي كي يبدا كعب
1: يعطي المطعم. وسايس روحك منين تشريه. نرجع للاستهلاك، لقينا في الجمعه الجايه شكون معناتها كيفاش نستهلك الزقوقو وكيفاش نحاولوا ما نكثروش منه.
0: الثلاثه جايه تكون موجوده معنا في المباشر باش اللي قدامه صحفه زقوقو يسمع مدام نادرة يعقوب هكا يراجع حساباته، على خاطر راهو الاستهلاك المفرط في حتى ولو حاجه مناسباتيه يعني سنويه في تونس راهو ينجم يضر وما ينفع. شكرا ليك نادرة، يعطيك الصحه لله على الاضافه ديما في دون لو توت سويت. موجز لاخر الاخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه.
2: جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من أنمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة.
3: الفروق يضربوا لي في البلار بالحشر او المقص او ذوقص الشخشخ او الحرفه تحملها.
2: تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين، على تطبيق هرقل بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. جوهرة جيت سيت، آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبلها،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من صباح الاثنين إلى غاية صباح اليوم ب 634 تدخلا، بينها 334 عملية إسعاف في غير حوادث المرور وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم. كما تدخلت وحدات الحماية لإطفاء 91 حريقا، وقامت ب 183 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، إضافة إلى 12 تدخلا على الشواطئ و 14 تدخلا في مجالات متنوعة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة بالكويت، ويتعلق العرض الأول بانتداب فني العلاج الطبيعي، ويشترط الحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي مع خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات. وأحدد العرض السن الأقصى للمترشحين ب 45 سنة، ويشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الاختصاصات المطلوبة العلاج الطبيعي العظام والطب الرياضي وتأهيل الأعصاب. العرض الثاني فيتعلق بانتداب مدلك رياضي، ويشترط بدوره الحصول على الإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي إلى جانب خبرة لا تقل عن 3 سنوات، فيما حدد السن الأقصى ب40 سنة. ويشترط على المترشح إتقان اللغتين العربية والإنجليزية. كما حددت الوكالة يوم 22 من أوت الحالي آخر أجل لتقديم الترشحات، ويتعين على الراغبين في الترشح إيداع مطالبهم عبر موقع الوكالة التونسية للتعاون الفني مع ضرورة تسجيل دخول أو إنشاء حساب بالموقع. دوليا، قناة الإخبارية السورية التلفزيونية الرسمية تنقل عن مصدر عسكري أن 8 غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا في وقت مبكر من اليوم، مستهدفة المدرجة ومستودعات تخزين. صعيد آخر، القضاء السوري يصدر اليوم حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بعد أحكام مماثلة طلت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه. ختاما، رئيس بلدية موسكو يقول إن أوكرانيا أطلقت 620 طائرة مسيرة على المدينة وضواحيها في الساعات الأولى من صباح اليوم في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية على العاصمة الروسية.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: فاسبوك نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: أيمن لسيقي وصلنا للحديث و15 دقيقة في بي دون لو الرونديفو مازال متواصل معكم مستمعينا. نمشيو للاكتواليتي اللي بشتزنا مرة أخرى للمنستير. مقبلا نحب نذكركم اللي عندكم فرصة باش تربحوا معنا مستلزمات عصيدة زقوقو. إي نعم عليكم كان تبعثوا اس ام اس فيه أ كيما عصيدة أو أ كيما عصيدة على 85 990 باش تربحوا معنا بون داشا قيمته 100 دينار. مرحبا بكم إن شاء الله في آخر الرونديفو تو نعلنوا على أسماء الفايزين. دونك تبعثوا اس ام اس على الرقم 85 990 باش تربحوا معنا البون داشا هذا اللي قيمته 100 دينار فيه كل مستلزمات عصيدة زقوقو من عند وفير اللي تلقاوه عنده كل الخير وموجود في نهج ليوبور سانغور في ترو كاديرو في سوسا. دونك مرحبا بكم الناس الكل على جوهرة فيم نحتفلوا مع بعضنا كيف ما تعودنا ديما مع وفير دي المولد النبوي الشريف.
1: تسمعوا في دون لو مع أمن الميلادي على جوهرة فيم مش مع المشاركة.
0: سلام هاني معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم في بي دون لو. مرحبا بكم. نمشيو للاكتواليتي نمشيو للمنستير ومن التظاهرات الجميله جدا اللي تنطلق اليوم بتاريخ 18 اوت 2026. تظاهره تحتفي بالصناعات التقليديه وتعرفوا مستمعينا قيمه الحرفه والانامل التونسيه اللي ما يغلى عليها حتى شيء. نحكيو على الدوره الثانيه للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليديه بالمستير. سعداء جدا انه ضيفنا يلتحق بنا في المباشر اللي هو المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سي كاظم المصمودي. صباح النور. أهلا وسهلا سي كاظم.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة فام وكل من يشاهدون على جوهرة تي في. شكرا على هذه الاستضافة ونتمنى لكم يوم سعيد.
0: يعيشك ولك بالمثل سي كاظم. دونك انتوما اليوم ينطلق عندكم المشوار اللي فيه تركيز كبير برشا على الصناعات التقليدية على الحرف التونسية من 18 لـ 27 أوت. أعطينا وشوقنا على طريقتك أنت وبأسلوبك أنت كيفش نلتحقوا بكم في المستير شنو نجمو نلقاو.
2: بالفعل احنا في ديوان الوطن للصناعة التقليدية دأبنا على استغلال كل تحقيق المناسبات وخاصة الفترة الصيفية ومع ذروة الموسم السياحي أنه نستغل الفترة هذه لترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية ودعم الحرفيين باش يروجوا منتوجاتهم. خاصة نعرفوا مدينة المنستير تشهد في فصل الصيف أقبال كبير سواء من التوانسة والسياح الأجانب وخياتنا في بلدان الجوار. هذه فرصة بعدها باش نقرب للمستهلك التونسي والأجنبي ونروجوا له المنتوجات الصناعة التقليدية وخاصة المنتوجات اللي فيها طابع تذكاري طابع يذكر بتونس.
0: والله يحبوهم برشا يا سي كاظم راهو يحبوهم برشا برشا ما نعرفش يعني سواء تحف سواء قفاف مسعف مظليت دي ما يحبوك التوش التونسية هذيك يروحوا بها معاهم. والحقيقة حاجة يسر مزيانة هي أما زيدا يلزمنا نزيدوا نساهموا أكثر ونعاونوا أكثر على انتشار الحرفة والصناعات التقليدية. صحيح عليه؟
2: بالفعل هو الهدف هذا هو أن نعاونوا الحرفيين هذوما باش يروجوا منتوجهم يسوقوا خاصة في الصيف كما قلت أنت عندنا فئة كبيرة من التوانسة اللي يعيشوا بالمهجر يحب يروح من بلاده يهز سوفينير تذكار اللي نجم يقدمه هدية معناتها لزملائه في العمل الأجوار نتاعو حاجة يعمل بها الديكور نتاع المنزل نتاعو. هذه فرصة معناتها المعارض المتنقلة هذه اللي هي يقع معناتها تركيزها خاصة في المناطق السياحية وفي ولاية المستير. كنا نظمنا السنة الفارطة الدورة الأولى، السنة هذه الدورة الثانية من 18 أوت إلى 27 أوت باش تكون في مكان جميل جدا ساحة الفنون. اللي يعرف المستير يعرف أهمية ساحة الفنون وموقعها الاستراتيجي بجانب الرباط يربط بين الرباط المارينا جامع بورقيبة المدينة العتيقة حومة الشراقة معناتها موجود في مسلك متميز في الحقيقة يمر فيه الآلاف يوميا سواء من السياح أو التوانسة. وكذلك فرصة معناتها من خلال المعرض المتنقل اللي فيه 26 جناح في تقريبا 30 حرفي ومؤسسة حرفية من عدة جهات ولايات في عدة اختصاصات معناتها الزائر.
0: تم تشريك الحرفيين من تونس الكل؟
2: عندنا الحرفيين عندنا من السير تباع من سوسة من المهدية عندنا من صفاقس من تونس العاصمة حرفيين من جابس من كسريت كل جهة حاولنا نختاروا بعض المنتوجات اللي هي ترمز الجهة ديكا وزاد مع هذا التوجه أنه يكون منتوجات ينجم يقتنيها الزائر ينجم يحملها معاه يروح بها خارج تونس أو في تونس حاجة تذكارية أكثر منه منتوج صناعة تقليدية اللي معناتها بصفة عامة.
0: هذاك علاش انتم ما يظهر لي الشعار زاد سي كاظم اللي هو تحف هكا ولا وهدايا من بلادي هكا؟
2: هدايا من بلادي معناتها ينجم الزائر يقتني تحفة أو هدية اللي ينجم يقدمها تقعد تذكار ولا يقدمها كهدية. هذاك علاش احنا خاصة مع تعرف الموسم والصيف والجو الصيف يقتل الإقبال على المنتوجات هذه. حبينا في إطار عام وأشمل في الحقيقة لأنه هذا كيف المكان بتاع المعرض في وسط المسلك السياحي، حبينا حتى نشاركوا التجار بتاع المدينة العتيقة في المنستير اللي هم معتدد قاعدين يقوم مجهود بترويج المنتوج الصناعة التقليدية. إذا باش تكون معناتها تواصل بين المعرض وبين المدينة العتيقة، وهي فرصة باش التونسي أو الزائر ولاية المنستير وحتى في المدن الأخرى السياحية. تعرف معناتها عن العديد من المدن السياحية اللي فيها أسواق للصناعة التقليدية، والأسواق هذه تشهد بالفترة هذه هي معناتها فترة الموسم نتاعها موسم الذروة. دونك التونسي ينجم يقبل على المعارض ويقبل على محلات ترويج منتوجات الصناعة التقليدية باش يلقى فيها كل ما يلبي حاجياته من المنتوجات هذه، ونشجعوا لأنه نشجعوا في تشجيع المنتوج التونسي، نشجعوا معناتها الحرف التقليدية ونحافظوا على موارد رزق وعلى تراثنا. نحافظوا عليه ونشجعوا الناس
0: وخصوصا نحافظوا على الهوية التونسية نتاعنا.
2: بالفعل معناتها ما تصورش أن التونسي ماذا به يلبس اللبسة التقليدية التونسية توا في مواسم الأعياد والأفراح والمناسبات. التونسي ماذا به يلبس لبسة بلاده، وتم عديد الابتكارات، عديد الشبان والشباب اللي قاعدين يبذلوا مجهود باش يوفروا منتوج اللي يتماشى مع كل الأذواق وكل المواسم. ثم كذلك معناتها حرفيين في كل الجهات قاعدين ينجوا يبدعوا بطبيعة. الترويج أكثر في الصيف يكون أكثر في المناطق السياحية على الساحل التونسي، وذلك علاش
0: ما شاء الله المستير أكسيسيبل للناس الكل، معناها سهل برشا إنكم تكونوا متواجدين في المستير، وهذه دعوة مفتوحة لكل مستمعينا في الولايات المجاورة الكل إنهم يلتحقوا بساحة الفنون بمدينة المنستير.
2: شكرا، معناتها حبيت نذكر اللي هو معناتها مفتوح يوميا من الساعة الثالثة حتى منتصف الليل. دونك بعد ما يعمل بي دون لو ويمشي البحر الصباحي لازم يجي العشية في الليل يزور المعرض ويتمتع احنا نسميها متعة التسوق من منتجات الصناعة التقليدية.
0: أكيد معقول جدا. مشكور سي كاظم المصمودي، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذية. نذكركم بالموعد مستمعينا، شعار تحف وهدايا من بلادي مونستير فيست اللي هو معرض الصناعات التقليدية المتنقل بالمستير من 18 حتى 27 أوت بساحة الفنون بالمونستير. متابعة طيبة لكم الكل، مازلنا معاكم، مازلت أخبارنا زادة ومتابعاتنا وضيوفنا اللي تلتحقوا بنا بعد شوية في بيدون لو على جوهرة فما.
1: تسمعوا بيدون لو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

0: على جوهر اف ام وفي بيي دون لو وصلنا ل 11:33 دقيقة. نحكيو توت سويت تكوين, نحكيو توت سويت تواريخ مهمة جدا ونحكيو على لي جورني بورت اوفيرت غدوة بتاريخ 19 اوت. لكن قبل ما نوصلوا للموعد هذايا خليني نستقبل بكل حب اليوم ضيفنا اللي حاضر بحضنا في استوديو اللي هو سي صالح غونتارا اللي هو استاذ وباحث بالجامعة جامعة بوليتكنيك بسوسة والمسؤول عن التكوين في السايبر سيكيورتي. سي صالح صباح النور, اهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك, صباح الخير سناء, مرحبا بجميع كافة مستمعي جوهر اف ام. نشكرك على الاستضافه هذه.
0: مرحبا.
1: دونك اليوم باش نحكيوا على السيبر سيكوريتي والباركور سيبر سيكوريتي في ليكول بوليتكنيك دو سوس. ليكول بوليتكنيك دو سوس توا غنيه على التعريف, دونك avec différents parcours في الانجينيوري مي aussi en licence. D'ailleurs on a beaucoup de bonnes surprises en ce qui concerne les licences ان شاء الله. Alors السيبر سيكوريتي اليوم باش نحكيو خاصة على السيبر سيكوريتي ومنظور السيبر سيكوريتي وأهمية زاد السيبر سيكوريتي في بلادنا وفي العالم,
0: مش كاين في العالم الكل. في العالم الكل ولا نحكيو على اختصاص يحكيو به العباد الكل, يحكيو به لي جون الكل, ماذا بيهم يعملوا سيبر سيكوريتي على خاطر هي بالحق ركيزة من ركائز المستقبل المهني. احنا دايوغ اليوم معاك سي صالح باش نعرفوا شنو يلزمك تعرف ساعة السيبر سيكوريتي, خاطر هي صحيح توندونس أما زاد برشا يقول لك سافي بارتي دو لانفورماتيك, ما فيش تعمل نعمل انفورماتيك. وسورتو نحبوا اليوم نفهموا شنو يلزمنا نعرفوا على التكوين الهندسي في البوليتكنيك وعلى الاجازه الجديده زاد اللي موجوده في البوليتكنيك في السيبر سيكوريتي.
1: نبدا ساديم السيبر سيكوريتي ديما باش نقول تابع لانفورماتيك, سي اون سبيسياليتي تابع لانفورماتيك ولا حتى تابع الريزو. برشا يقول لك سيبر سيكوريتي هو تابع الهاكينغ تابع البين تيست. نو, سيبر سيكوريتي فيها plusieurs débouchés professionnels. D'accord, le pentest, c'est l'une des débouchés. C'est la partie red, l'équipe rouge, on va dire. Les hiatam, les pentest, je trouve que c'est les moujidines qui font le système d'information interne. Ou les oulites hajalais, mais fait Tunis. Je trouve que c'est un peu de temps, malheureusement. Mais c'est que le hajam, c'est un peu de temps, mais c'est vers la transformation digitale. Mais c'est ça le prix à payer, malheureusement. Mais donc, on doit être prêt. Mais aussi, ce qu'on appelle les équipes bleues, comment on peut faire les analystes SOC, les auditeurs, tu vois, les audits ou les trajets Mohamed, ils aiment nous. Est-ce que les systèmes internes capables انهم يكونوا صامدين pour ce genre d'attaque. Donc فما pas mal de possibilités d'embauche في domaine هذوما. وحنا ان شاء الله في الباركور d'ingénieur في السيبرسيكوريتي في ليكول بوليتكنيك دو سوس قاعدين نحضروا les ingénieurs نتاعنا, les étudiants ingénieurs نتاعنا باش يكونوا aptes انهم يختاروا toutes ces débouchés ان شاء الله في الدومين نتاع السيبرسيكوريتي ويعاونوا ان شاء الله يعاونوا بلادنا. Surtout, dans cette ère de transformation digitale, les radin un chauffeur. Donc, le diplôme d'ingénieur, c'est dans sa troisième promotion en cybersécurité. Et bien sûr, notre diplôme, il est accrédité EURAS. Je m'en ai à l'accréditation EURAS. Dimanche, on l'a fait au RFM. C'est une accréditation très reconnue de l'Union européenne. Ça veut dire que notre diplôme, mutabaq lil mouassafat al européenne. Que ce soit في الفورماسيون ولا حتى في لي لابو, دونك tout ce qui est lié بالفورماسيون تل كان. داكور, معناها ديريكتومون نجم اللي باش يشغلوا في الاوروب يشوف ليكول ويشوف الفورماسيون يلقاها موجوده. مي اوسي بيان سور نوتر الباركور دانجينيور نتاعنا مطابق لكافه المعايير بروفيسيونيل سورتو افيك لي سيرتيفيكاسيون اللي باش نحكيو عليهم شويه اخرى. تبقى لا بون سوربريز اللي احنا نحكيو عليها انه ما عادش سامبلومون ان باركور دانجينيور معناها انجينيور اللي جينا بعد البريبا ولا بعد الليسانس, مي اون ا كري توا باش نحكيو عليهم في حلقات ان شاء الله قادمه اكثر الليسانس الجدد اللي عندنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس. عندنا بيان سور توا اون ليسانس اون ريزو اي سيبر سيكوريتي اللي دونك ينجم يجينا الطالب ديريكتومون بعد الباك. D'accord, donc il coule rando un parcours complet, mille bac, mais là il débute avec licence, donc il débute avec des matières et une formation orientée axée cybersécurité ou axée réseau. Puis je me bats, qu'est-ce qu'il y a bien sûr, il commence fait l'ingénierie, il a des cours harder axée, d'accord,
0: avec d'autres. Il y a d'autres tools
1: fait l'artisan. Bien sûr, avec حاطه اكثر وافيك معنا تحضير اكثر في الدومين تاع السيبر سيكوريتي خاطر نعرفوا اللي برشا يقولوا السيبر سيكوريتي صعيبه وكل املي طالب بعد الباك ديريكتوم باش يلقى الاحاطه اللازمه باش ينجم يكون عنده لي زاتو نيسيسير باش يكمل ليسونس نتاعه وزاد يكمل الدبلوم دانجينيور.
0: دونك انت تسمع فينا ودوي بالسيبر سيكوريتي
1: ومغروم ديما السيبر سيكوريتي
0: وتغري فيك الكلمه هذه والمستقبل هذايا تنجم ينجم يلتحق بكم في البوليتكنيك يعمل ليسونس طول معناها
1: طول ليسونس فوالا ومن بعد كي نحب يكمل يكمل انجينيور بيان سور الباب مفتوح
0: هذه
1: هي بون نوفيل الحقيقه فوالا دونك وهذايا لي دو باركور بيان سور كيما قلنا سون تري كومبليمونتير مي اكثر من هكا اكثر حاجه نراها اني تكمل لي باركور هذوما هما زاد لي سيرتيفيكاسيون اللي عندنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس بيان سور سولا فا دو سوا اللي عندنا دي سيرتيفيكاسيون اكاديميك كيما اي جامعه تحترم روحها في الحاجه هذه دونك سيرتيفيكاسيون اكاديميك كيما الملح ما يغيب على طعام مي اوسي اون ا لي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل في لي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل فما دي سيرتيفيكاسيون بيان سور كي سون تابعين ليكول مي اوسي اون دون خاطر حاجه مهمه بالنسبه للاستوديون اون دون لا بوسيبيليتي اوز استوديون زاد باش انهم يختاروا ويعدي دي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل من عند دي زورغانيزم معروفين
0: نجمو ناخذوا
1: ان اكزومبل بي او سي بي دونك افيك لوديت ان سيبر سيكوريتي اللي هي حاجه مهمه دونك سي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل دونك نحضروهم ليها وينجموا يختاروا لي ستوديون انهم يعطيوها ولا لا وبيان سور عندنا با مال لازم نقدر الصباح نحكيو عليهم لي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل افيك لي زورغانيزم
0: ولي سيرتيفيكاسيون هذوما الكل مضمونين في البوليتكنيك
1: باشراف
0: الاساتذه الموجودين
1: فوالا موجودين فوالا دونك لي سيرتيفيكاسيون هذوما موجودين دكور ينجموا يجيو بحذانا لي طلبه ولي ستوديون surtout في لي جورني بورت اوفيرت نحكيو عليهم اكثر باش نعطيوهم اون ليست توتال وكومبليت نتاع لي سيرتيفيكاسيون اللي نجموا يعديوهم كو سوا في الباركور مي اوسي ان شاء الله حتى كي يكونوا ديزالومناي حتى كي يتخرجوا ومن بعد يحبوا يعديو لي سيرتيفيكاسيون هذوما يكونوا موجودين عندنا افيك دي بري بريفيرونسييل معناها حتى لي زيديون اللي يتخرجوا ما ننساوهمش
0: معناها ديما يقعدوا في الانفورماتيك يقول لك راهو قرايتهم ما توفاش معناها كيما كيما ديما يلزمهم ميزاجور
1: ما توفاش سي توت افي نورمال دونك هيك علاش لازمهم يكونوا ديما ميزاجور مي اوسي سيرتيفيي كالي سيرتيفيكاسيون دو با مال يقعدوا بعد وقت بعد عام عامين لازمهم يتعاودوا دونك سي نورمال اللي لازمهم ديما يكونوا ميزا جور في سورتو في سيبر سيكوريتي سيبر سيكوريتي مع الحاجه اللي نراو فيها مع الاي اي
0: طالع كل شيء قاعد يتبدل
1: كل شيء قاعد سيبر سيكوريتي لازم كل نهار ونهار
0: بالضبط.
1: كل نهار تعرف تتبع وتبع التكنولوجيا
0: من الخدم اللي فيها برشا شغف معناها انك تخدم في سيبر سيكوريتي وتكون انجينيور في سيبر سيكوريتي
1: الغرام
0: قد ما فيها فلوس وفيها مستقبل والكل قد ما فيها زاد غرام كبير
1: برشا ادم سنين مغرومين برشا بحقك علاش معناها ميزابار بيان سور معناها لو اسيدويتي والباركور اكاديميك نتاعهم ils font des activités énormes par exemple il y a les clubs Securinet ou le club B3E qui font des activités énormes des compétitions les CTF les Capture the Flag les étudiants en cybersécurité ou le Maghrebin les hommes ont des épreuves en cybersécurité soit en attaque soit en défense ils sont comme ils
0: sont comme ils sont مستقبل كيفاش ينجموا يلتحقوا بكم يتواصلوا معكم
1: فوالا دونك جوستومون احسن طريقه باش يتواصلوا بينا انه يجيونا في لي جورني بورت اوفيرت نوتامون ان شاء الله غدوه دونك ا بارتير دو 9h ا بارتير من 9 تاع الصباح غدوه في ليكول بوليتكنيك دو سوس مدخل القلعه الصغرى باش يقابلوا لي زيكسبير يقابلوا الاساتذه نوتامون العبد الله كان يحكيو اكثر اون ديتاي على الفورماسيون على السيرتيفيكاسيون على لي ديبوشي على لي ستاج بيان اونتوندو وينجموا يكلمونا على رقم الهاتف 99 277 877 مي ديما احسن حاجه راهو ماني لي جورني بورت اوفيرت مرحبا بكم بحضنا تشرفونا بحضوركم وجينا جزيلا مدام سناء مرحبا بك لدى وعايشكم وشكرا جزيلا
0: اكيد نتصور رونديفو مزيان برشا دونك غدوه جورني بورت اوفيرت في ايطال ميركودي دورينتاسيون اللي تقوم بهم ليكول بوليتكنيك دو سوس دونك ا بارتير من 9 تاع الصباح كما قلت سي صالح في الكامبوس البيضاء اللي موجود على الروت سانتور القلعه الصغرى دونك شكرا ليك دكتور صالح غونتارا استاذ وباحث بالجامعه والمسؤول عن التكوين في السيبر سيكوريتي في ليكول بوليتكنيك دو سوس اليوم معك عرفنا علاش الاختصاص هذايا منه نجم نصنع المستقبل ونضمن المستقبل نتاعنا وسورتو تعرفنا على البون نوفيل والاجازه الجديده والتكوين المهندسين في البوليتكنيك بصفه عامه مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو حتى الماضي ساعه بعد شويه اخبار اكيد ومحتوى اخر تلقاوه ديما معنا على جوهره اف ام مرحبا بكم جوهره اف ام Publicité.
2: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات. وهلا يا مات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

كما وصلنا ل 51 دقيقة في بيي دون لو، ما تنساوش مستلزمات عصيدة زقوقو على ذمتكم للربح اليوم من عند وفير اللي تلقاو فيه ديما كل خير. دونك مرحبا بكم، باك كامل قيمته 100 دينار فيه كل مستلزمات عصيدة زقوقو من عند وفير اللي تلقاو فيه وعنده كل الخير، وموجود في شارع ليوبول سانكور في سوسة. دونك تبعثوا اس ام اس في ا كيما عيد ولا كيما عصيدة كيما تحبوا انتم على 85 990. سينو خليني نذكر كل الأمهات اللي يسمعوا فينا، كل الأولياء المعنيين بتسجيل أطفالهم بالأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021. وزارة التربية ما عندهاش برشا من اللي هبطت البلاغ المشترك بين وزارة التربية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة الشؤون الدينية، اللي تعلم فيه العموم أنه عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 مفتوح، وينجموا بيان سور يدخلوا على الموقع www.viescolaire.education.tn. نسي سروي احنا ونفهموا البلاغات تختي واختي، وراهو البلاغ هذا موجه للسنوات التحضيرية في علاقة بترسيم وتسجيل الأبناء. دونك مرحبا بكم أبارتيغ من اليوم 18 أوت 2026، وتتواصل عملية التسجيل حتى لنهار الجمعة 28 أوت في علاقة بتسجيل الأطفال الجدد اللي بشكلوا يقرأوا في السنة التحضيرية. مشوارنا مازال متواصل مع الموسيقى تتسويت بعد لحظات، يكون موعد إخباري مع منال جبلة اللي بشقد منا النشرة الرئيسية الثانية للأخبار على موجتنا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: سيف السني شعر في النار
3: مش حول في بقوة بلاص في القنطاوي حمام سوسة وجديد لنسونسانسيون العبيد في أطول توبوغو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيكو روح جديدة مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجة وفرش أنيماسيون حسنو أقوى بلاص اتبحمو وجد اتبحمو
4: جوهرة أفهم
5: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
6: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. انطلاق التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية بداية من الآن. الشروع في توزيع الكراسي المدعم دون تغيير في الأسعار. والمؤتمر الليبي المنعقد في تونس يدعو إلى وضع خريطة طريق لإنهاء المراحل الانتقالية. وفي تفاصيل أخبارنا، عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق بداية من منتصف نهار هذا اليوم لتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الحالي. وتتم عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. وضعت وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. المصانع تشرع في طرح الكراسي المدرسية المدعم للموسم الدراسي 26 و2027 و2000 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير، وفق ما أفاد به اليوم نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراسي المدرسي سمير الملهي، الذي أوضح أن إنتاج الكراسي المدرسية المدعم للموسم الدراسي الحالي يتراوح بين 20 و22 مليون كراس من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن الإنتاج يتركز أساسا على الكراسات المرقمة 24 و48 و72، فيما تبقى الكراسات من نوع 12 محدودة الكمية. وبين المولي أن المصانع شرعت فعليا في إنتاج وطرح الكراسي المدعم في السوق بعد أن بدأت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجسرين منذ بداية شهر أوت في تزويدها بالورق عقب استكمال إنتاج ورق الكتاب المدرسي خلال شهر جويليا. وأشار إلى أن نسق التزويد سيتحسن تدريجيا باعتبار أن المصانع ترفع يوميا الكميات التي تضخها في السوق، وهو ما قد يجعل الكميات المتوفرة لدى المكتبات متفاوتة من يوم إلى آخر قبل أن تتوسع عملية التزويد. هذا وأكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراسي المدرسي أن أسعار الكراسي المدعم لم يطرأ عليها أي تغيير، موضحا أن تحديدها من مشمولات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في حين تلتزم المصانع باحترام الأسعار المحددة وطباعتها على أغلفة الكراسات. وتبلغ الأسعار الموجهة للمستهلك 430 مليما للكراس رقم 24 و950 مليما للكراس رقم 48 و1400 مليم للكراس رقم 72. وفيما يتعلق بكلفة الدعم، أوضح المولي أن الدولة تتحمل الفارق بين كلفة إنتاج الكراس وسعر بيعه المدعم، وتقدر قيمة الدعم السنوي بنحو 10 أو 11 مليون دينار، مشيرا إلى أن قيمة الدعم وصلت خلال السنة الماضية إلى نحو 12 أو 13 مليون دينار، خاصة بعد ضخ وزارة التجارة 1000 طن إضافية من الورق في السوق. الحملات التي قامت بها وحدات شرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي تسفر عن تحرير 194 محضرا اقتصاديا و213 مخالفة صحية، وفق بلاغ نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. كذلك قامت هذه الوحدات في مجال الأمن العام ب 110 عمليات حجز إضافية، إضافة إلى تحرير 47 محضرا عدليا وتقديم 13 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. وتولت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها أيضا القيام ب 391 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 49 آلة وزن و 18 دراجة نارية وثلاث سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. تونس تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر الليبي الليبي بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الليبي وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير، أفاد رئيس منظمة رؤية وطن ومترشح للرئاسة الليبية عبد الحكيم مبعية بأن هذا اللقاء سيبحث في مستقبل ليبيا، مشددا على ضرورة أن يكون الحل ليبيا دون تدخلات أجنبية.
4: هذا المؤتمر حول الحوار الليبي الليبي لتقارب وجهات النظر، يلم جميع الليبيين شرقا وغربا وجنوبا تحت قبة واحدة من أجل التصالح والوئام. ليش في تونس؟ أعتقد بصراحة وبألم، تونس بلد الحريات، تونس بلد القانون، تونس احترام الإنسان، تونس الرأي والرأي الآخر. ليبيا تم منعنا من السلطات الليبية بانعقاد أي مؤتمر داخل ليبيا، لأن الفوضى تحقق لهم مصالحهم الموجودين هناك عليها قمة هرم ليبيا. نعم، هذا الملتقى يعتبر ملتقى تاريخي، لأول مرة في تاريخ ليبيا يجتمع الفرقاء المؤثرين السياسيين والنخب تحت مظلة واحدة، وتشمل مجلس النواب ومجلس الدولة والأعيان والنخب والسياسيين وأكثر من 40 رئيس حزب موجودين معنا هنا، وكلهم فرقاء لكن يجمعنا تحت خطين حمر: وطن ليبيا لمستقبل أولادنا، ولي يعني تحديد مسار آمن والانتقال لبلد المؤسسات والقانون. هناك تدخلات أجنبية، هناك أجندات تعمل في داخل هذا التراب الليبي. نريد أن يكون الليبي الليبي هو اللي يختار من يمثله، ويكون يختار حرية القرار التي يتماشى مع أبناء بلده، ولا نريد وصايا، ونريد خروج المستعمر من ليبيا والقوات الأجنبية من ليبيا.
6: جاءت أكد نائب رئيس التجمع الوطني للأحزاب الليبية سامي الصيد الرخصي على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ووضع خريطة طريق لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
7: هذا اليوم هذا مؤتمر وطني سياسي اقتصادي. طبعا احنا لازم قبل ان احنا ننعشوا الاقتصاد لازم تكون في استقرار سياسي واستقرار امني. الازمه اللي صايره في ليبيا اليوم هي سببها الحكومه او الحكومتين المتناحرتين. طبعا احنا اليوم عندنا حكومه في الشرق وحكومه في الغرب، فهنا سبب الانقسام هذا المؤسسي في ليبيا هو اليوم اللي سبب الجمود السياسي. اليوم احنا نطالبوا بالتغيير والذهاب الى انتخابات نيابيه ورئاسيه في سبيل ان احنا يصير استقرار واستفتاء الدستور، وطبعا وانهاء المراحل الانتقاليه. اليوم ليبيا قاعده في مراحل انتقاليه من مرحله لمرحله. اليوم احنا نبغوا خارطه الطريق. اليوم هذا المؤتمر ينادي بخارطه الطريق بانهاء المراحل الانتقاليه وحلحله الجمود السياسي، ونخرج من هذا المنزلق اللي احنا قاعده ماشيه فيه ليبيا اللي سببت انهيار المواطن الليبي وضنك المعيشه وسوء الوضع اللي في ليبيا. اليوم عندنا كهرباء مقطوعه، اليوم عندنا الوقود ناقصه في البلاد. يعني المواطن الليبي سير ضغط نفسي بطريقة سببها الحكومتين المتناحرتين والانقسام المؤسسي. اليوم السياسيين في انعدام ثقة، في أزمة ثقة بين السياسيين، ولهذا لم يقدروا يوصلوا أنهم يوصلوا الاتفاق في أنهم وإنهاء المراحل الانتقالية اليوم اللي موجودة هذه والاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة.
6: كبير والمفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
5: للمزيد من الأخبار
0: www.jawharafm.net

0: اسمعوا بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: ثالثة من بي دون لو، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نصف نهار وعشرين دقيقة لأول مرة شخصيا في استوديو يتعبى ويتملي علي استوديو هكية، وسعيدة جدا الحقيقة باستقبالهم بالحضور المزيان متاعهم هذية الكل. نحكيه على الفريق الوطني التونسي اللي تحصل عليه كأس بطولة العالم للروبوتيك، فريق متميز متكون من 14 الروبو وسبعة مشاريع، لكن حاملي المشاريع هذوما والروبوات هذوما حاضرين بحضنا بيان سور في الاستوديو إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أتاست. سعيدة جدا جدا باستقبالهم اليوم في المباشر في بي دون لو. ما نعرفش ليكيب تكنيك إذا نجموا نتفق عليهم، إذا كيفاش نجموا نفرحوا بهم أكيد نقول لهم مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على التتويج المتميز هذايا اليوم في في في العالم، في الصين تحديدا في المسابقة العالمية للروبوتيك. دونك يحضر بحضنا سي حاتم سليمان وكامل اعضاء الفريق. سي حاتم اهلا وسهلا، نورتنا.
2: مرحبا، شكرا، يعطيك الصحة على الاستضافة، مش أول مرة في جوهرة
1: أكيد.
2: فرحانين برشا أنه كل مرة نجيبوا معنا تتويجات جديدة،
1: أما المرة هذه بالجملة ما شاء الله
2: ما شاء الله، يعني
1: الناس الكل تحكي على الأرقام، تحكي على الإنجاز متاع أتاست، يعطيكم الصحة. دونك سورتو في مسابقة عالمية، يعني ما حناش التوانسة وحدنا نكوروا، كما نقولوا وحدنا نكوروا مع بلدين سابقتنا أشواط الحقيقة في اللوجيستيك، في التنظيم، في التكنولوجيا، في الابتكار. لكن اليوم بفضل التست والمشاركة متاعكم يظهر لي ولينا منافسين قويين لهم.
2: يعني بالضبط يعطيك الصحة، هو راهو فما بارتي كبيرة نتاع كوتشينغ، معناتها تعرف وين لي بوان فور نتاعك، تعرف شنو هي الحاجات اللي يلزمك تركز عليها افيك لي مويان دو بور. فما برشا من الجرين تقديمه موجوده عندنا، كسوا حتى في الكوره ولا في الروبوتيك، فما برشا خدمه. تحيه كبيره لكوتش مختار ومريم، ديجا خليناهم يخدموا ياثروا في جينيراسيون جاي اللي قاعدين يحضروا في شامبيونات دو موند بور لي بوسان صغار اللي عمرهم بين 6 و 12 سنه. دونك عمل متواصل كما قلت لك، انجاز كبير يحملنا اكثر مسؤوليه، وزاد يعطينا فيزيون يقول اللي احنا نجمو لبس علينا.
1: أكيد النجمو والحمد لله الحقيقة، والإنجازات هذه تشرفنا برشا. ما قبل ما نغوصوا في تفاصيل المنافسة العالمية هذه المخصة للروبوات المستقلة والمتحركة وكيفاش قاعدة تصير وكيفاش مشيتوا وشاركتوا الكل، خليني ساعة نعطي فرصة للمجموعة باش نتعرفوا عليهم، خاطر احنا راو في التداول الإعلامي على جوهرة فيم حكينا على 14 عضو و14 شخص و14 شاب وشابة والكل، ما ميسيتش اليوم نعطيهم فرصة باش نتعرفوا عليهم. دونك الاسم، اللقب، العمر والمستوى الدراسي. زيد اي نبداو.
3: محمد علي بولاريس، 18 سنة، باس باك، باك تكنيك.
1: بي
4: فاطمة السيحلي، 16 سنة، وباس 3 مات.
1: بي اللي بحبيك
5: مريم دنسيدهم، 16 سنة، وباس 3 تكنيك.
1: بي ياي
6: إيريس بوسمة، 17 سنة، باس باك مات.
1: يظهر لي وصلنا للسينيور ولي جونيور. جونيور هاي
7: يوبا وين، 13 عام
1: وتقرا
7: بس
2: مش لازم تقول باك، نجم تقول راه متعدي الليسي يعني.
1: متعدي الليسي 8ام 9ام
7: بس
1: 8ام 8ام اني. دونك في الكوليج. يعطيك الصحه.
8: محمد طارق حلول، عمري 17 سنه، باس 3ام اني فو.
1: ما شاء الله.
9: عمر كيلاني، 17 سنه، باس باك مات.
10: كنزعوني، عمري 17 سنه، باس باك تكنيك.
11: بتول نقبي، 17 سنة، بس باك كامات.
1: وانتي؟
12: ياسمين طويل، 17 سنة، بس باك تكنيك.
1: تفضلك.
13: وسام مستيري، 17 سنة، بس باك تكنيك.
1: هاي
14: نور بن صالح، 17 سنة، بس باك مات.
15: أمين أوراجيني، 17 سنة، وباس باك تكنيك.
1: ما شاء الله ما شاء الله، مجموعة يعني متميزة جدا بارك الله. دونك العمار ما فاتتش 17 سنة هكا ولي؟
2: اي كان عنا سمينه مسكين لنو شانسو برشا لأنه فات شوي 17 سنة.
1: ليه ميسيلش احنا جوست
2: من كاتيجوري سينيور مشى كاتيجوري ادولت.
1: اي
2: دونك فما ممبر تعذر عليه يكون موجود عزيز القفصي،
1: مشهور وتحيه،
2: سنه سابعه متعدل السنه الثامنه في جونيور اللي هو البارتنير نتاع ايوب. نقدموا له تحيه زي ديك.
1: اكيد نقدموا تحيه للاعضاء الكل ونقدموا تحيه لكاتيجوري الكل وخصوصا المشرفين واللي كوتش اللي معاكم. دونك اليوم ساعه خلينا نبدا ميساج على يميني، هذا شنو هو؟
2: سا سي لو تروفي نتاع الشامبيونات في الكودينغ. فما اكثر من 65 كاتيجوري، دونك للامانه العلميه نحب نكونوا دقيقين يعني، واحنا جمعية علمية ما فهميش بطولة العالم، برشا بطولات في برشا دي كاتيجوري كل واحدة في العمر نتاعها. دونك احنا انا رمبورتي الكاتيجوري كودينج نتاع لي روبو اللي هو كان عندنا فيها اكثر عدد من الميداليات، وهو توتال صحيح 45، لكن هذيك في الكودينج اللي هي في البارتي بروغراماسيون دي روبو. فما دي كاتيجوري يشبهونا، فما دي كاتيجوري اللي احنا ليدرز فيهم، وفما دي كاتيجوري الحقيقه كنا موجودين واكتشفنا دو كوا يلساجي باش نجمو نحضروا.
1: ميسي باش العام الجاي ان شاء الله نحضروا روايحنا.
2: ساعات تشوف خوف يقولوا يا كوتش باش نلعبوا في هذه، يقولوا العب ميسالش وشوف كيفاش
1: ونصلحوا المراجي.
2: قدام تضحك ياسمين وراك لانه قالت لي لا مش باش نلعب انا، هي ظهر لي شوف شو عم بعث لي. C'était une expérience vraiment كبيره على جميع الاصعده، لانه لا كومبيتيسيون ولا لو شامبيونات موند ماهوش فقط مسابقه، هي تجربه اجتماعيه ساعه كبيره على الاخر،
1: وفرصه للتعلم،
2: فرصه للتعلم، فرصه انك تقيم المعارف نتاعك اون ريل. ما عنديش امتحان باش نحضر الدرس الاول الدرس الثاني الدرس الثالث ويلزمني نعرف نجاوب، عندك امتحان ما تعرفش شنو السؤالات نتاعو، اللي عندك خزانه معبيه بلو سافوار سيانتيفيك تكنولوجيك سيتوياسيون بروبليم كيفاش تنجم تخرجوا لنا قد ما تكون عندنا ولا في دوتر كلوب. سرعة البديهة أنك تحل الإشكال هذاك، لأنه فما حاجة مهمة ونحب نعديه لكلوب الكل، راهو في اللي كومبيتيسيون الكبار كوتش أوت، معناتها الكوتش ما عندوش الحق يكون حتى في التران دو جو كاريمون. دونك
1: وفيت مهمته الكوتش، معناتها وقت الكومبيتيسيون
2: مش قلت وحده يعطيه خمس دقائق ويقول له تو بيرفيكسيون لو روبوت، تصلح روبوت تخرج اوت تهز الدرابو الابيض تقول راني خرج سي فوا ترافير. دونك احنا اخترنا باش نهزو كان درابو تونس، ولزمو يكون موجود ديما في أسوأ الحالات يكون عندك برونز، والحمد لله لأن نقول 45 ميدالية كيفاش
1: ما شاء الله، 45 ميدالية
2: 45 ميدالية يعني أقل واحد فيهم عنده 3 ميدالية
1: بالضبط،
2: اللي عنده 4
1: فوالا يعطيهم الصحه الحقيقه، واللي ميداي زاد مزيانين. دونك يعطيكم الصحه اليوم ديجا على الحضور بالاناقه هذه الكل انكم تمثلوا لاتاست، الحقيقه حاجه ياسر مزيانه. ما نعرفش سي حاتم شكون يمشي يخل الكلمه يحكي لنا على تجربته في الصين، على خاطر الحقيقه ما نجموش نعطيو الكلمه للناس الكل، ما ميسيج خلي نسمعوا شنو يقولوا لي جون على اتاست، على مشيتهم للصين، على المشاركه العالميه هذه. تفضل.
16: والله كنتي نحكيو ان جينيرال الاكسبيرينس نتاع اني نشارك في كومبيتيسيون انترناسيونال ماشي اول مره شاركت، كي كان عمري اصغر من هكا كانت اكسبيرينس مزيانه على الاخر. المره هذه كانت كيف نقولوا كي ما لعبتش مع اصحابي سينيور، تحس روحك تلعب وحدك في كاتيجوري تغزر روحك وحدك تونسي تلعب وحدك، معناها كلي يتعمل على روحك كالي.
1: كي نقولوا تلعب بربي خلينا نفسروا للمستمعين، راهي مش يعني نقولوا احنا واحد يلعب،
2: راهو انك
1: مو تكنيك نتاع انك معناها في وسط الكومبيتيشن فوالا في وسط المسابقه، معناها
2: نقولوا تلعب اصل يعني في لي مو تكنيك، لكن هي راهو مش تلعب حتى تعرف معناتها
1: مش
2: علاقه باللعب بالكل
1: بالضبط.
16: كي تجي تلقى روحك في النهار الاول تكومبيتي معناها مع بيت ديزادولت تبدا تلعب معنا، وبالحق مشيت الكوتش قلت له يا اخي يعني مش نلعب مع ذوما رام بريسك معنا في عمرك في عمر الكوتش مختار
1: اكبر منك برشا،
16: قال لي لا العب لعبت والحمد لله معنا فيرست برايز، كانت بالحق اكسبيرينس مزيانه على الاخر كي يطلع اسمك معنا تحل الريزولت تلقى اسمك معنا من اللي توب، بالحق هذاك احسن شعور. ومن بعد ما عادش نجم

0: تزيد توصف الحاجة دي. الاكسبيريونس اللي نجم نعداها اللي جون الكل اللي مازال ما اكتشفش روحه يشوف يكتشف روحه في اي دومين يحب عليه. وما نحبش نقول راهو جوينين ولا معناها لا تاست سبيسيفيكمون مشيو لاي كلوب تحبوا عليه. راي بالحق عالم اخر ودنيا اخرى وبرشا حاجات اخرى.
1: يعطيكم الصحه. ظهر اللي انت تحكي بايموسيون هكايا كبيره خاطر مش سهل باش تدخل في منافسه مع ناس اكبر منك. قل لي شكون الكانديدا ولا الكونكورون اللي حسيته منافس ليك من اين جنسيه معناها اللي قلقوك بالضبط؟ قل لي شكون قلقك؟ قل لي الصين اليابان شكون؟
0: لتايلاندي. بالحق بدأ تغزر الحاجات مثلا سيرتو في السمو تغزر الروبو كي يحطو على البيست ما تنجمش تهزه. انت تحب تهزه ما هو يلاسق لاسق بمعنى لاسق لاسق. قلت له مسيو خذي كيفاش نلعب كونتر يعملي ألعب
1: ألعب ولعبت الحمد لله ولعبت الحمد لله. يعطيك الصحة.
0: فما حاجات ما تستحقش اللي انت معناها تجيب روبو بارفي فيتيس ودرسني. فما حاجات تستحق مانيت تعرف في الشد مانيت تعرف في السوق تستعمل شوية مخك. هو خاطر روبوت متاحهم كانوا رابيد على الاخر دو فاسون كو كي انت تحرك معناها في اي كسيون هو ما كانش يتوقعها تلقى اوت البرا من البيست. حاجات هذوك حاولنا نلعبوا عليهم معناها نلعبوا على ديتاي
1: بذكي بذكي
0: نلعبوا عليهم بذكي خاطر هما ياخذوا في فيديو في دي روبو فابريكي احنا نصنع فيهم من اي جي سكيزيد تعبنا
1: والله عليهم. اي النقطة هذه نحب نحكي فيها النقطة هذه نحب نتوسع فيها معاكم على خاطر فكرة انه تاخذ الروبو حاضر وانه بتاتخ فما دوتخ مويان في بلدان اخرى والكل انه مسموح انه الروبو تشريح حاضر جوست ترين عليهم بعد تهبط كومبيتي بي. انتوما روبواتكم اللي هزيتوهم معاكم كلهم 100% ميد اتست.
2: مازلنا كيف هبطنا ريل هوك على الباج نتاعنا فيه من
1: الميكرو سي حاتم
2: في من مازلنا كي هبطنا ريل هوك في على الباج نتاعنا فيه من اللي تسطر بالتبشير على الحديد اللي نتقص اللي نتركب اللي يتحرقوا للسيركوي قدامك. داير لي سيركوي يتحرقوا وقت الكومبيتيسيون هذا وقت اللي تبدا عندك اوفر هيت يسخن اكثر من لازم يتحرق قدامك.
1: معناها في لي فاليز نتاعكم فما لي ترونسفور
2: في لي فاليز نتاعهم ما عندهمش دبش عندهم
1: ربوت البوتاوتي ولا عندهم
2: ما معناتها في العاده البنات تحل تلقى حاجات بناتنا احنا تحل تلقى في راس ودي معناتها عادي جدا
1: عادي جدا.
2: دونك سينو ما شاء الله عليهم في كل شيء معناتها elles sont très bien présentables, elles sont très bien formées. Ou هذه حاجة مهمة برشا اللي لي خاطر أنا l'objectif نتاعي en tant qu'association d'accord to be the winner في بلاصة ونجيبوا ميداليات ونشرفوا تونس هذايا سي ان اكي. لكن l'objectif الكبير c'est de réduire le gap ما بين les pays producteurs ou bien les pays consommateurs. Donc اذا كان انا حتى في les compétitions اللي هي فرصة باش نكسي اللي شنمشي نخذ لهم الروبو نتاعهم اكوا سير ما عنده حتى معنى. دونك لعبنا باللي مويان نتاعنا افيك دي روبو فابريكي من عندنا احنا وقت القطعة تتحرق ديريكت يمشي بدلها ما يقعدش يلوج في الـ في الـ في الجايد ان هي
1: وهذه
2: وهذه حاجه باهيه برشا داير فيهم برشا قاعدين حضروا فيهم بور دي فيتور كوتش. دونك اذا كان انت تهز جولد وتعديت سينيور يلزمك تكون كوتش
1: يلزمك تكون كوتش. الحقيقه مهمه النقطه نتاع الجاب ما زاد انا مركزه على نقطه التكافؤ كما نقولوا بين حضور البنات وحضور الاولاد في اتاستا. الفت انتباهي تبارك الله يعني يظل محسوبه ماهيش محسوبه
2: لا سي شوف قلنا لهم راكم تنجموا فماش حتى فرق. وداير كان تمشي تعمل ستاتيستيك في الكلاس تكنيك يقول لي ما عادش الشعبه اللي
1: ما عادش شعبه الاولاد صحيح
2: وتونس عندها اعلى انديس في الجيرلز ان ستام بارابور للبوبولاسيون في العالم
1: صحيح.
2: ويظهر لي عندنا اعلى انديس في نومبر دو كلوب دو روبوتيك في العالم بارابور للبوبولاسيون. وهذه حاجه مهمه برشا وحاجه مشجعه جدا وانا يظهر لي كمش نكملوا بالطريقه هذه بالحق باش نكونوا برمي لي ليدور في العالم
1: ان شاء الله. حاجه ياسر تشرف وتخلينا نحلموا بالقوي برشا وما فما حتى شيء مستحيل. خلينا نعطي الكلمه للانسة اللي بحذاك سي حاتم دونك نتعرفوا عليها وتحكينا على تجربتها بيان سور مع الصين والكومبيتيسيون هذيا بصفه عامه.
3: شاركت في ثري ستايل سومو و لاين فولوور. دونك هي كتجربة اون جينيرال كانت عالمية صوت معناها انه الروبو بتاعك اي كومبيتي مع عبيد شفت معناها من دول عندها برشا تكنولوجي مثلا لاين فولوور انه معناها انا مثلا شفت لي روبو قاعدين يجريو معناها يكملوا بيست في مثلا 3 سكوند مثلا انا قعدت بيت قلت ياه معناها كيفاش انا باش نكومبيتي مع روبو يكمل في بيست كيفنا كيكا ونربح. اما ايفيكتيفمون نحن ربحنا والحمد لله معناها هذا فخر لينا. ومثلا في السومو كيف كيف نفس الحكايه شفت هو الكونسيبت دو سومو انه يكون دو روبو ضد بعض في تيران ولا بيست وانه الروبو يزم يخرج الروبو الاخر من البيست. دونك انا مثلا نشوف في دي كومبيتيسيون اخرين معناها ضد دول اخرين قعد بيهت معناها كيفاش انك جست معناها انه هو يمسوا بركة يتي الروبو دونك
1: خفت على الروبو متاعك
3: دونك معناها حاجه غير عاديه على الاخر فهمت و انكور كيف كيف ذبحنا الحمد لله وهذا فخر لينا وكما قلت لك معناها تجربه عالميه على الاخر برشا تكنولوجي برشا تقدم دونك افوار ومعناها تجربه دايما نعاودوها
1: اكيد ان شاء الله نعاودوها في المونديال الجايه
2: ان بوين فور على الاخر اللي هو في اتس سون لي بروجي انوفون دونك لي بروجي اللي خدموا عليهم كان نوتر بوين فور على الاخر اللي كنا عندنا فيهم الفيرست وورد تقريبا فيهم الكل اون في با دي بروجي كوبي كولي اون في دي بروجي كي اللي يحلوا مشاكل عندنا بالحق موجودين سواء في في الفلاحه في الماء بار اكزومبل محمد
1: علي واللي بروجي كلهم في علاقه بتونس
2: الكل في علاقه مع خاطر انا نحب نحل المشاكل هوني
1: بالطبيعه
2: واذا كان انا جو بو غيوني من بعد على العالم طوميو بار اكزومبل محمد علي البروجي نتاعو في الدومين نتاع لاغريكولتور ومشكله نخلى اللي قاعد يصير ديرنييرمون فاطمه في الدومين تاع تو سكي بسيكولوجي دو لادوليسون كيف كيف عندنا لي زاري كاردياك لقدر الله بور لي سبورتيف افيك اون جيلي اسي امبورطون ترشيد الماء في السقيين بارابور للنبته لي زوريجين تاع النبته معناتها حاجات فريمون تخو سبيسيال اللي كي يقف جوري يقول لك كيف
1: حاتم ماهوش غريب هذايا نحكي وراه على الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا دونك كلمه المستقبل راهي لازمها تكون موجوده في لي بروجي فوالا دونك بيان بلاسي ولي بروجي الكل قلت لي قبيله في الكواليس قعدتوا تخدموا عليهم مينيموم عام
2: ما فماش اقل من عام على خاطر يلزمك تربح لا كومبيتيسيون ناسيونال اللي هي تصير في شهر مارس هذه بالنسبه لي بروجي ولا لي كومبيتيسيون تاع روبوتيك اللي تصير في شهر جوان بالنسبه لي روبو بو نيمبورت المهم تجيب روبو حاضر لكن البروجي اقل من عام انا ما نتصورش انه يكون كومبيتيسيون دونك فما اللي عام فما اللي عامين فما اللي ثلاث سنين وفما شكون توج عنا في برشا
1: ما شاء الله
2: مواقع معناتها ياخذ الثاني احسن جائزه في البرتغال بعد بشويه دونك يعمل لك جائزه الاولى في في في في في الصين كيف كيف دونك انا في ميور بروجي في في كاستيك اللي هي واحده من اكبر المسابقات ويعطي جائزه واحده اخذتها تونس دونك ما عادش نحكيوا على صدفه ما عادش نحكيوا على بالحق يا اخي اي بالحق ولينا عنا ما نقولوا في الدومين دينوفاسيون بور لي جون اتاس parmi les leaders في العالم فما بوكو دوتغ كلوب باين كيف كيف انا جوست نقول لهم شيرشي و انتم توا فو دوفي فير اكسيون راهو مع القرايه هذيك سي اندسكوتابل اما نحب نقول لك ما فماش كو القرايه اندسكوتابل فما حوايج اخرين اكسترا كوريكولوم دونك نجم تعملهم
1: يكملوا يكملوا يكملوا البروفيل نتاع التلميذ اللي يحب ينجح بالحق في في حياته دونك ميساج غنعاود ريكاب للمستمعين اللي خلطوا علينا توا 45 ميداليه وكاس العالم للروبوتيك تحت اشراف الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اتست في الباساج هذه اكتشفنا شويه اسرار لاتست اسرار الربح في في الصين اسرار المستقبل والبحث في المجال التكنولوجي صفه عامه سي حاتم سليمان حاب نخلي لك كلمه الختام اللي تتوجه بها مباشره لل 14 جون اللي بحضنا وللي جون اللي يسمعوا فيكم الكل شنو تنجموا تقولوا
2: alors ça قبل كل شيء كلمه شكر كبيره للي ميديا اللي تفاعلوا وحطوا اون فالور انتل اكسبلوا شكرا جغرافيم كيف كيف لانه وقت اللي تحط اون فالور ان اكسبلوا دونك يحسوا برشا انتماء ويحسوا برشا فخر ويحبوا يزيدوا قدموا القدام ثاني حاجه شكر كبير لكوتشز اللي بالحق ينقولوا ب 72 ساعه ما يرقدوش راهو 72 ساعه ما نرقدوش ما اليوم خافوا حتى من من سور ميناج ويقولوا لازم نرتاحوا شويه ان تري غران برافو بور لي بارون ثقتهم لانه من غير الثقه نتاع البارون في الاخر راك في امباس دونك ميرسي بيان احنا كنا قد الثقه وانتم عطيتوا فينا ثقه واحنا فرحانين برشا بالكونفيونس هذيا ان غران ميرسي للناس اللي وقفوا رانا الكل نحب نسلم زاده على الناس اللي امنوا بينا كسوا خاطر اتست بدات جمعيه من مدينه المكنين ومازال مقرها الوطني مدينه المكنين وفخورين جدا انه احنا ما احناش مركزين في بلاصه بركه ولا في مدينه كبيره بركه موجودين ان بو بارتو برشا يسالونا شنو لازم نكون نعرف لازم تكون تحب توصل لازم تكون تحب تولي خير من روحك غدوه بارابور روحك امس دونك انديبوندامون اوني با ان كونكورونس مع حتى حد اوني ان كونكورونس افيك لو سوا ميم دونك فين ما تحاول تقدم فين ما تحاول توصل اكثر فبرشا ناس عملوا باسبور اول مره وباش تبقى انا ما تصاوبش كون اندي كليك بور ان اكسيلونس انترناسيونال محلاها على الاخر وصحه ليكم على خاطر احنا وقت اللي كنا في عمركم
1: صحيح
2: كنا نشوفوا من مدينه لمدينه كان ان اكسبلوا كان فواياج كنا نعملوا نهار العيد دونك توا توا عندكم ناس خدمت لي كوتش كلهم كانوا دي مومبر وهذه فخر كبير اللي احنا ولينا جوست اون ايساي دو باش نشوفوا دي زوتر مويان دو ديفلوبمون لكن لي كوتش هما يساف بيان كومون كومون فير احنا قراب برشا من الاولاد نتاعنا ميساج للناس الكل راهو كلنا فينا اون اكسيلونس متخبيه سما الداخل دونك لوج عليها تلقاها حبوا نقراو دي زيتود اقراو اخويا دي زيتود اما بربي ما تحطوهمش في بلايص الكلوب راهو لي كلوب في الموسيقى في السبور في اللي تحب انت قلت لكم ما تضربوش على الطاوله وانا وليت نضرب خاطر وليت نتحرك دونك برافو يعطيكم الصحه ليكسيلونس ولات اتاستينا دونك هذه السنه دي كيف احنا شويه نعطيو فيه الصغار اليوم الكل يحبوا يتصوروا في الكلوب بالتروفي الكلهم حاسوا كلهم تفرجوا
1: حاجه ياسر مزيانه
2: كنت احنا وقتاش
1: والناس الكل تنجم تكبر مع اتاست فقط اعطينا معدل الاعمار دونك اللي يسمع فيكم بوتيتر يتحمس راهو الاولياء كما قلت انت احنا اون في بارتي من الجيل اللي كنا نحلموا نلقاو فرص كيما هكا اللي هما دي بارون اليوم يقول لك انا عندي ولدي عندي بنتي سي بوسيبل من 6 سنين
2: سي بوسيبل من 6 سنين وبربي انا جو ريكوموند با قبل 6 سنين على خاطر الصغير وقتها عنده حاجات اخرين يحب يديفلوبيو ما تحرقلوش مخ
1: من 6 سنين
2: من 6 سنين فما فوق عندنا كاتيجوري سينيور زاد كيف كيف عندنا كاتيجوري ادولت موجوده في الجامعات وعندنا شراكات جيده كسوا مع وزاره التربيه وكسوا مع الاطراف ذات الصله الكل ميرسي للناس كلها ذات اكسبلوا ناسيونال جوست باش نقول لك راهو مازلنا كيف الدين
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات شكرا لك سي حاتم سليمان يعطيكم الصحه ليكيب الكل نتاع اتاست فريمون نورتونا وشرفتونا وشرفتوا تونس برافو مزيد من النجاح ان شاء الله بالتوفيق للي يقدموا انفسهم وقالوا اللي هما عام الجاي قادمين على البكالوريا البكالوريا لا تعني التخلي عن اتاست هذا هو ميساج باش نقوله لكم من توا خاطر هو بالحق برشا ناس ممكن انه يقول لك سي بون قادم على الباك توا يزيك لي لي لي ردوا بالكم كل حاجه بلاصتها الف شكر يعطيكم الصحه على اللي ميدايه صحة على التروفي يعطيكم صحة على الحضور يعطيكم صحة على الأناقة والحضور الموحد خاطركم تمثلوا أنتم في الأتست شكرا لك سي حاتم سليمان شكرا لك أكيد في تونس شكرا لكم مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو راجعين بعد شوية هو أنت مين فكرني بيه اسمك علشان نسي

زغبي تواصلنا لنصف النهار و57 دقيقة ختام الموعد اليوم في بي دون لو. موعد كان تخي سبيسيال بتاريخ 18 أوت 2026 من خلال متابعتنا وأخبارنا والكادو زيدا اللي موجود على ذمتكم مستمعينا دو بون داشا بقيمة 100 دينار كل واحد في مستلزمات عصيت زغوغو الكل من عند وفير اللي تلقاه عنده كل الخير والموجود في نهج ليوبول سانغور في 3 كاديرو في سوسا. دونك بعثتوا SMS فيه A على 85 990 وقيت باش نعلنوا على اسماء الرابحين يقولوا لهم ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله مولدكم مبروك بالمسبق الناس الكل. الف مبروك لميا قلولي من حي الزهور وهناء الدويوي من حمام سوسه. ان شاء الله الف مبروك كل واحده عندها بوندا شا قيمته 100 دينار. مازالت الكادوات متواصله على جوهرة فام وعندكم فرصه باش تربحوا زاده. دونك عليكم كان تبعثوا SMS على 85 990. التحيه توصلكم من عند ليكيب الكل مستمعينا. سعاد رافقتنا في التنسيق العام اليوم, نرجس قليله في الديجيتال, جهين رحومه في الاخراج التقني, شكرا لكم. وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. زوز دقائق بالضبط وتلتحق بنا بسمه سعيديه في تقديم موجز لاخر الاخبار. متابعه طيبه لكم الكل. باي باي.

0: فاسبوك نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تحب ما احسن تعدى المخيط استعمل لابلي ماي اريدو اقضي جاري وتمتع باقوى لزوق طور حالك.
0: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمه سعيديه
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت الجاري أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال. تكللت جميع العمليات بالنجاح وفق ما أفادت به اليوم منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والمسؤولة عن التخصيص للتبرع بالأعضاء بثينة زناد. زناد وضحت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا التطور جاء بعد فترة من الركود النسبي خلال بداية العام، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العائلات المانحة يعكس تكامل جهود مختلف المتدخلين في مسار التبرع وزرع الأعضاء. أيضا أضافت زناد أن النتائج المسجلة منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت شملت 22 عملية زرع كلى من بينها 6 عمليات لفائدة الأطفال و3 عمليات زرع كبد و6 عمليات زرع قلب إلى جانب عمليات زرع القرنية لفائدة 15 شخصا استعادوا بصرهم. يطلق معهد صالح عزيز بتونس بداية من هذا اليوم الثلاثاء عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التمر. دوليا أكدت حركة حماس اليوم التزامها بخطط السلام المدعومة من الولايات المتحدة في وقت تكثف فيه واشنطن اتصالاتها مع الحركة ومع كيان الاحتلال الإسرائيلي لدفع المرحلة الثانية من الخطة التي تتضمن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين أمريكا وإيران، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت. ختاما، قتل 3 أشخاص جراء انفجار وقع أثناء أعمال صيانة في المحطة الحرارية بمدينة بانياس في محافظة طرطوس غربي سوريا، فيما أكدت السلطات السورية أن المحطة تواصل عملها بشكل طبيعي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهر FM. موجة مع الموجة.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة اف ام وين ما كانوا. ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق، نهار 3/18/2026. سعيد بتجديد هذا اللقاء اليومي معاكم في ساعة من زمان نهزكم فيها لقصص واقعية، قصص حقيقية تعكس واقع أقوى من الخيال.

0: اليوم باش نقترح عليكم قضية أولى تحملنا للشقيقة الجزائر قبل ما نمشي وبعد ذلك إلى قضيتنا العالمية. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج، وبعد لحظات باش تكتشفوا معنا قصة من الجزائر، فتاة البوتيك. نقترح عليكم أنكم تسمعوها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. ما نعرفش كان المستمعين الكرام كلهم مشتركين معنا في القناة ولا لا، إذا كانكم ما زلتم ما اشتركتوش وقت ما تحبوا نرحب بكم على قناتي على اليوتيوب. ما نزيدش نطول أكثر ونمشيوا مع أولى حلقاتنا وقصصنا لليوم، فتاة البوتيك. وتابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس.

0: مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تهزنا للجزائر، تحديدا بلدية البوني بعنابة. ترجع بينا لنهار 3 جانفي من سنة 2016. انهارتها مع قرابة 5 متاع العشية، وصل هادي هذا مولا بوتيك متاع حوايج نسائية، وصل للمحل متاعه. ديما عنده شكون في المحل يبدأ لاهي، وهو يجي ساعة ساعة يتفقد، وخاصة يجي باش ياخو الروسيت. أول ما وصل استغرب لي باب البوتيك مسكر، ومحطوط عليه البلاكة من برا مغلق. استغرب، قلت لك على خاطر مش وقت العادة اللي مستنسين يسكروا فيه. كريمة اللي تخدم معاه المفروض راي تخدم على روحها تو. بون، قال بالك شي مش تقضي في قضية خفيفة، جاعتشي باش تاخو حاجة، وحطت البلاكة وخرجت، وربما راي جاي. حل على روحه الباب، وهو مازال ما قدمش خطوتين في المحل ويشوف قدامه مشهد مرعب. يا لطيف، شنو هذا؟ يخرج يجري وهو يصيح ويعيط. جيرانه دخلوا للبوتيك بشوي يتجراه ويشوفوا شفما شنو اللي خلى الراجل خارج مرعوب. تسرق المحل، تحرق شنو اللي لقاه فيه. وإذا بيهم يشوفوا شابة وسط البوتيك طايحة في القاعة وغارقة في دمها. بالوقت يتصلوا بالشرطة ويعلموهم باللي شافوا. فورا تلقيهم البلاغ، عناصر الأمن توجهوا فورا إذن للعنوان المذكور، وانطلقت معاينات ما أصبح مسرح جريمة. هادي مولا البوتيك إذن باش يأكد للمحقين أن الجثة ترجع فعلا لكريمة لتخدم معاه. حديثة كريمة من تخدم معاه ما عندهاش برشة، قبلها خدموا معاه شابات أخريات، لكن هي توا ما زالت ما عندهاش برشة من انطلقت في العمل. خلال المعاينات الأولية يظهر أن الشابة كانت متعرضة للطعن أو طعنة واحدة على مستوى ظهرها. بعثت الجثة للطب الشرعي وانطلقوا المحقين في السماعات. ابدأوا بطبيعة بمولى المحل هادي. أولا هو مولى المول، زيد هو مكتشف الجريمة، فربما يكون دوره أكثر شوية من مجرد اكتشاف الجريمة. هادي باش يأكد أنه نهار قبل الجريمة آخر العشية لم الروسيت متاعه، وخلى كريمة باش تسكر البوتيك وروح على روحه. نهارتها قال سيد المحقق آخر مرة شفتها فيها. الغدوة كي جيت للمحل كي عاطي باش نتفقد الأمور وناخو الروسيت، اكتشفت المشهد هذا اللي خلاني مرعوب. المحقين سألوه على طبيعة علاقته بكريمة، وهادي باش يأكد لهم أنها مجرد علاقة مهنية لا أكثر ولا أقل. قال أيام قليلة قبل ما نكتشف الجثة متاع المسكينة، قال كنت مستحق شابة تعاوني في البوتيك، خاطر الشابة اللي عندي وقفت على الخدمة. علقت ورقة على باب البوتيك أنونس للمهتمات بالخدمة، وكريمة شافت الورقة وهي متعدية أكيد من قدام البوتيك، جاتني عرفت بروحها وقالت لي هي راهي تفركس على خدمة. هادي قال أنا الحق سيد المحقق مغصور، معناتها وحدي. أول ما دخلت السيدة هذية وقالت لي اسمها كريمة وكذا، حسيتها هبطت لي من السماء. قلت لها على الضالين أمين، غدوة تبديش؟ قالت لي نبدأ. وكان ذلك كذلك، من غدوة الصباح بدأت الخدمة. هادي قال للمحقين اللي كريمة شابة خدامة الحق، اللي عرفوا عليها في هالفترة قصيرة أنها متربية، ما شاف منها كان الخير، لكن باش يصر ويؤكد أنه ما عنده حتى دخل في أي جريمة، واللي هو خلى كريمة لباس عليها ليلة قبل مقتلها. أكد زادة أنه كما حكينا ما يعرفهاش برشا، وما زال كيف تعرف عليها، وزيد حسب ما فهم من شكوكهم نحو ما فهم حتى سبب بيخليه يقتلها. شنو تعرف آخر على كريمة سي هادي؟ رغم يعني المدة القصيرة اللي خدمت معك فيها. وهنا المحقق مش يقول أنه حاجة الوحيدة ربما اللي نجم نفيدكم بها أني كانت تظهر لي ديما على أعصابها، كنت نشوفها ديما في التليفون تحكي بصوت عالي تتعارك ساعات، ما فهمتش شنو صاير معاها بالضبط. أملي نجمت نستخلصه من كلامها سيد المحقق أنه عندها مشاكل مع رجلها. الحقيقة المحققين ما زالوا حاطين عينيهم على هادي مولا البوتيك، وخذوا عينة من الدم متاعه لتحليلها، لأنه في معاينة مسرح الجريمة ماني ما قلتلكش أنه تم العثور على زوز عينات دم، عينة ترجع للضحية وعينة ثانية ما زالت مجهولة، المرجح أنها تكون للجاني. حسيلو في الأثناء كان لازم على المحققين يعرفوا شنية حكاية المشاكل اللي حكي لهم عليها هادي بين كريمة ورجلها. نتعرفوا إذن على هذه الشابة. كريمة عمرها 26 سنة، متزوجة، في الفترة الأخرى كانت على خلاف مع رجلها، رجلها ما يخدمش وهي تخدم وتصرف، وزيد الإهانة وزيد العنف اللفظي والجسدي من فوق. المهم كريمة في الفترة الأخيرة ما عادش قادرة تتحمل هذه الحياة مع رجلها وقررت الانفصال. أكثر من هكا ما زالت كيف رفعت قضية طلاق في المحكمة. كلها معطيات خلت شكوك المحققين تتوجه مباشرة نحو زوج الضحية، خاصة أنه أكثر من شاهد من أولاد الحومة أكدوا للمحققين أنهم شافوا أحمد هذا راجل كريمة مرات يتعرض لها وهي مروحة، وأحيانا أصواتهم تطلع ويتعاركوا حتى وما في الشارع. هذاك علاش إذن قلنا استدعي سيد أحمد للتحقيق. منذ لحظة استجوابه أنكر تماما أي علاقة لي بهذه الجريمة، بل أكد للمحققين أنه صحيح قال بيناتهم مشاكل، صحيح هي كانت حابة تطلق، لكنه هو كان رافض فكرة الطلاق، وبما أنه الفترة الأخرى رفعت قضية ولات تعيش في دارهم ما كان عنده حتى حل إلا أنه قال قبلها في الشارع باش نجم نحكي معاها باش نحاول نقنعها تبطل على قرارها. والله سيد المحقق كنت حابب رجع مرتي، وعمري لا خممت أني نؤذيها ولا نقتلها، لكن كما المشتبه به الأول تم أخذ عينة متاع دم من الزوج وتم عرضها على الفحص. الحقيقة العينات الزوز ما كانش حتى واحد فيهم مطابق لعينة الدم اللي تلقات في مسرح الجريمة. ذيك عليش مبدئيا تم استبعاد هيد مولا البوتيك وأحمد رجل كريمة من قائمة المشتبه فيهم، وكأننا عدنا لنقطة الصفر. في الأثناء توصلوا المحققين، جاتهم اتصال من سبيطار سيدي عمار في المنطقة، المركز المنطقة. سبيطار بلغ المحققين على شابة حاولت تنهي حياتها. مكالمة تبدو عادية، لكن المحققين عمرهم ما كانوا يتخيلوا أنه هالاتصال هذا باش يكون بداية طريق في التحقيق متاعهم في علاقة بمقتل كريمة. تم استدعاء أخو أسمى هذه الشابة إذن اللي حاولت تنهي حياتها، وانطلق سماعه باش يفهموا منه شنو صار مع أخته بالضبط. السيد باش يقول للمحققين اللي هو روح للدار يلقى أخته في بيتها ويلقاها غارقة في دم. قال هزيتها مشيت نجري بها للسبيطار وغادي عملوا لها الإسعافات اللازمة وتم إنقاذها. بطبيعة الحال المسؤولين في السبيطار علموا الأمن، يلزمك تعرف اللي في مثل هذه الحالات ديما السبيطار يعلم الأمن. المحققين حاولوا يسألوا أخوها أسماء، أخته عندها مشاكل تخليها تعمل اللي عملته، وأخوها باش يقول صحيح في الفترة الأخرى واللي ديما متقلقة تعاني من ضغوطات نفسية وكأنها مكتئبة، خاصة سيد المحقق بعد ما طردوها من الخدمة. هي والموضوع أثر فيها ودخلت بعضها. وهي وين كانت تخدم؟ سيد محقق كانت تخدم في بوتيك متاع حوايج تاع نساء. والمحقق يسمع كلمة بوتيك حوايج نساء وانبوبة الضوء تشعل في مخه. فوراً توجهت فرقة للسبيطار وين كانت أسماء بدأت في مرحلة التعافي وقادرة أنها تتكلم، وغادي سيتم استجوابها ويفهموا منها هل فعلاً حاولت وضع حد لحياتها ولا فما شكون عمل فيها هكا وخايفة لا تحكي وهي تحاول تغطي عليه. أسماء كانت تعبة وتحكي بصوت متقطع وواطي، وبالتالي قالت للمحقين اللي هي الفترة الأخرى تعديت بظروف نفسية وصحية خايبة، خاصة قلت لهم تم طردي من الخدمة في أكثر وقت أنا مستحقة فيه للخدمة. أسماء قالت للمحقين اللي فما رجل اسمه قيس، قلت لهم يسألني فلوس، فلوس هذه وليت لي مصدر تهديد وابتزاز من طرف السيد هذا. من كثرة الضغط اللي صار عليها قررت ترتاح من حياتها هكا. هي هكا المحقق علم أسماء للبوتيك اللي اضطردت منه تقتلت فيه شابة أخرى، الشابة اللي خذت بلاصتها في الخدمة. أسماء تلعثمت في الكلام، توترت، دخلت بعضها. زاد المحقق واجهها بكلام هادي مولى البوتيك اللي أكدلهم أنه شافها أسماء قريبة من البوتيك انهارين فقط قبل مقتل كريمة. مش مشيت تعمل يا أسماء؟ وأسماء باش تأكد للمحقق اللي هي مشيت للبوتيك ودخلت صحيح وحكيت مع كريمة. قالت له مشيت سيد المحقق خاطر هذيك بلاصتي وهي فكت لي بلاصتي ونهارتها مشيت لها وقلت لها يا بنت الناس يلزمك تبطل من الخدمة هذه، هذيك خدمتي أنا وذاك رزقي وانتي فكيت لي رزقي، وإذا كان انتي تبطل تو عارفي رجعني. هذيك شنو قلت لها سيد المحقق؟ لا أكثر لا أقل. لكن كلام أسماء كان فيه عديد التناقضات، زيد الخوف اللي كانت تظهر عليه، الحالة اللي كانت فيها خلاوا المحقين يكونوا عندهم شك أنه ربما أسماء عندها علاقة بهذه الجريمة. هي زادة شو نعملوا لها؟ مال شنو؟ شو ناخذوا لها؟ عينة الدم تاعها، وعينة الدم ستتم مقارنتها بعينة الدم اللي تلقات في مسرح الجريمة. وهنا صار التطابق. فور صدور النتائج تم إلقاء القبض على أسماء. فالتحقيق معاها أسماء أنكرت تماما أي علاقة لها بالجريمة، مواصلة في الإنكار، وقالت طبيعي تلقاو عينة من الحمض النووي متاعي، بل طبيعي تلقاو قطرة ولا قطرتين من الدم متاعي في مسرح الجريمة، راني كنت نخدم غادي لمدة طويلة وأكيد راني تجرحت وتجرحت عديد المرات وانك مش تلقى نكتة الدم ولا غيره، حكاية فارغة. لكن رغم إصرارها على الإنكار واصلوا المحقين الضغط عليها، وبعد ساعات من التحقيق معاها قررت أخيرا تعترف. أي سيد المحقق، قالت أنا اللي قتلتها، فكت لي بلاستي، تستاهل اللي صار فيها. واصلت أسماء تحكي تفاصيل الجريمة وقالت قالت أنا كنت نخدم بصفة عادية في البوتيك حتى تخسرت في شوية فلوس، حاجة لزتني باش نسرق من الكاسة متاع البوتيك. عارفة هادي تفضل سرقة الفلوس ونقص السلعة وشك في تصرفاتها، نصبلها العسة مرة واثنين حتى تأكد من شكوكه. وقتها وجهها باللي عارفه وقالها حرفيا من أول نهار يا بنت الناس دخلت تخدم فيه قلت لك كان تستحق فلوس أعلمني، أما تسرقني في فلوسي وتزيد تسرق السلعة وتخون الأمانة، حاجة كيما هكا راني ما نسامحش فيها. وطردها وقال لها احمد ربي، قالي أنا مانيش باش نشكي بيك ومش باش نوصل الحكاية للأمن. تطريدة أسماء من البوتيك خلتها تعيش أزمة نفسية، خاصة أنها قلنا في حاجة للفلوس. ووقتها زاد الوضع تأزم أكثر، كي عرفت لي مولا المحل جاب شابة جديدة في بلاصتها، من حينك مشات تجري للبوتيك وعملت مشكلة الكريمة وقالت لها يلزمك تبطل من الخدمة بشان يرجعني. قالت لها هذه بلاصتي وهذه خدمتي ولازمك تخرج من البوتيك وحدك خير ملي نخرجك بطريقتي. قالت اسمع، كنت نشوف لي البوتيك هو المنفذ الوحيد، الحاجة الوحيدة اللي نجم نعمل عليها باش نتخلص من تهديدات قيس. المهم نهارين من بعد رجعت أسماء للبوتيك وعاودت المعبوكة مع كريمة بنفس الطريقة. كريمة حسب قول أسماء ما كانتش خايفة منها ولا خذيت أصلا كلامها على محمل الجد، وفي كل مرة تجاوبها بنفس الجواب، قتلها الحديث مع العارف مش معايا أنا، برالو لي هو كان يحب يرجعك تو يرجعك، وانا علاش جايتني لي انا شو تحبني نعمل لك. وكانت كل مره تخرجها من البوتيك بهذه الطريقه. فالمره هذه الاخرى وهي خارجه أسماء قابلت قيس في الحومه، وكي عادت طلب من عندها فلوس، لكن أسماء بقات تحلف وتتكتف اللي هي ما عندها حتى فرنك، وقتلوا لي هي بالأمارة اضطردت حتى من الخدمة وحكيت له لي صار. هنا قيس حسب ما قالت أسماء ما ترددش ومدلها موس ولا سكينة وقال هذي خليها عندك، خوفها باش ما عادش ترجع للخدمة، ونحبك كيف ترجع انت تشد بلاستك ما تنسانيش في فلوسي. نهار الجريمه مع الاربعه متاع العشيه دخلت أسماء للبوتيك مره اخرى، من المره هذه في جيبها السكينه اللي اعطاها لها قيس. كي عادتها دخلت تصيح وتعيط على كريمه وتهدد فيها. مره هذه كريمه دزت أسماء وقالت لها اخرج عليا من البوتيك، وبعد أعطاتها بظهرها وهي راجعة تختم على روحها. هنا أسماء من غير تفكير خرجت كالسكينة وبكل قوتها وجهت الكريمة طعنة طعنة واحدة في ظهرها، لكنها طعنة كانت كفيلة بإنهاء حياتها. قالت أسماء أول ما شفتها تحت في القاعة وشفت الدم دخلت بعضي وخفت ليجي شكون يشوفني في مسرح الجريمة، يا أخي خبيت السكينة في حوايجي وخرجت سكرت الباب وحطيت البلاكة متاع مغلق ومشيت نجري لدارنا. أسماء قالت كي روحت للدار استوعبت اللي صار، دخلت لبيتي جبت السكينة بقيت نخزر لها ونتفكر في مشهد كريمة طايحة في القاعة وغارقة في دمها ونقول شو عملت. بعد مدة وانا سارحة ونفكر في نفس الموضوع، جرحت يديا وبعد حاولت نخلط عليها ما عادش النجم سيد المحقق، كنت عايشة في ضغط، في أي لحظة قيس ذا ينجم ينفذ تهديداته ويفضحني، ما هو يبتز فيا باش يفضحني إذا كان ما نعطيش الفلوس. هي يا أخي بشنو مهددك سي قيس هذا؟ في الواقع قيس واسمه أولاد حومة واحدة. قيس قريب من خو أسمه في الحومة. في مرحلة ما اكتشف قيس لأسمه تتعاطى فاش فكل الحلوة اللي تعرفها. منذ لحظة اكتشاف هالمعلومة وهو يستغل فيها، كان يهددها في كل مرة يشوفها أنه باش يعلم خوها ويفضحها في الحومة. قيس كان يجبر أسماء تجيب له فلوس بأي طريقة ويهددها إذا ما تنفذش اللي طلبوا منها باش يفضحها ويحكي لخوها اللي يعرفه. هذيك عليها ساعة كان لازمها تخدم باش توفر اللي يحب عليه، ثم بعد ذلك كي ما خلطتش ولا تسرق. بعد اعتراف أسماء توجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبعدها تم إلقاء القبض على قيس اللي لم ينكر أنه ابتز أسماء، ولم ينكر زادة أنه أعطاها السكينة، لكنه أصر على إنكار أي علاقة له بالجريمة، وأكد للمحقين أنه صحيح هو أعطاها السكينة لكن قالها خوفها بيها، ما قالهاش تقتلها، قالها خوفها على أساس باش ترجع لبلاستك، وكي أنت ترجع لخدمتك تنجم ترجع تعطيني أنا الفليسات. والله هذاك شنية قلت لها سيد المحقق. سيتم الحكم على أسماء بالسجن المؤبد، أما قيس فتم الحكم عليه بالسجن لعشر سنوات لأنه اعتبر بطريقة ما شريك في هذه الجريمة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: قالوا لي اكتب على الحب، لقيت الحب.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في ساعتنا اليومية مع المحقق بلس، وتوا باش نهزكم للولايات المتحدة الأمريكية في هذه القصة الثانية اللي نقترح عليكم اليوم، قصة بعنوان ريك وجيل وسر دام 25 عام قبل ما يتم كشفه. شنو هو زعما هالسر؟ هذا اللي تكشفه لكم تفاصيل حكايتنا بالنسبة لليوم، تسموها حالا في المحق بلس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم باش تهزنا لمدينة أولاند في الميشيغان الأمريكية، وباش ترجع بينا أحداثها لنهار 22 فيفري 1987. كان نهار أحد مفروض يكون عادي كما يوم أحد تقليدي، شوارع هادئة، الناس تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع، الريتم طايح. أما في دار صغيرة في طرف المدينة كانت فما كارثة تستنى شكون يكتشفها، كارثة باش تهز المنطقة بكلها. 10 تاع الصباح مدير واحدة من شركات المقاولات في المدينة كان عنده موعد مع زوز من الخدامة متاعه، ريك بريك ومرته جيل وينغاردن، كوبل يخدموا عنده في الشركة، على أساس باش يقابلهم الزوز في قهوة باش يحكيوا في موضوع تابع الخدمة. لكن الزوز ما فماش ريحتهم، ما جاوش للرونديفو، خلاو عارفهم يستنى. غريبة غريبة برش. حاول السيدي يكلمهم على أرقام ديارهم، عاد وقتها ما فماش بورتابل، لكن ما كانش فما أي رد. مرة اثنين ثلاثة ما فما حتى فايدة، تليفوني نوقز حد ما يجاوب. وقتها مولا الشركة كلم بوريك يعرف نمروه، قالوا يا سي فلان راني نكلم في ريك وفي جيل، حتى حد فيهم ما يجاوب فيا، راني مستحقهم أكيد، معناها باش نعملوا هالبوان هذايا هالاجتماع هذايا، لو كان بربي ما يقلقكش فضلك كان تشوفهم لي في الدار شبيهم مبطاو. وفعلا والد ريك خذاك رهبته وتوجه لدار والده، ما كانتش بعيدة برش على دار. وأول ما وصل شاف كرهبة ريك في بلاصتها، اتأكد اللي ريك ومرته في الدار. اي مالاش بيهم، ما يهزوش التليفون وما مشاوش للموعد ما عارفهم. هبط من كرهبته ومشى توجه نحو الباب. كل ما كان يقرب كان يشوف في حاجة تلمع بحظة الكرهبة. أول ما وصل فهم أنه اللي مطيش في القاعة قزاز، قزاز البلار متاع الشباك الكرهبة، شباك شيرة كرسي السائق. مد راسه من الشباك وإذا به يتصدم بالمنظر اللي شافه. ركب كله دم، راسه مايل للكرسي اللي بجنبه، ما كانش يتحرك ولا يتنفس، بدنه بارد، والبوب ده يعيط في هكا الشارع بعلى صوته ويطلب في النجدة. الجيران خرجوا من ديارهم يتجراه، وكل واحد فيهم يحاول يفهم اش فهم شنو اللي صار، والكل باش يتفاجئوا بالمنظر المرعب اللي باش يشوفوه. شتم سريعا إعلام الإسعاف والشرطة لدقائق، وكانوا حاضرين على عين المكان مسعفين باش يأكدوا فور وصولهم أن ريك متعرض لزوز رصاصات، واحدة في جنبه والثانية في رأسه، بالتالي وصلوا يلقاوه ميت. دخلت الشرطة بحذر لوسط الدار، بدأوا يفركسوا على جيل مرته. في الطابق الأول ما كان فما حد، الوضع كان طبيعي جدا، كل شيء في بلاسته. لكن بمجرد ما طلعوا الأمنيين وبقيت أفراد العائلة للطابق العلوي تحديداً لبيت النوم، كانت صدمة أخرى في انتظارهم. جيل كانت راقدة فوق الفرش أو ممدودة، وجهها مغطي بمخدة. أول ما العون هز المخدة شاف الآثار المرعبة. جيل زادة كانت مقتولة ومضروبة بزوز رصاصات في وجهها، واحدة في قلبها. أول ما تم تأكيد وفاة ريك وجيل، تم نقل الجثث الزوز للطب الشرعي اللي باش يأكد أنه ريك تضرب بداية في جنبه، والرصاصة كانت سطحية وما كانتش قاتلة، لكن الرصاصة الثانية دخلت من جنب اليمين من راسه وباليسار، وهي اللي تسببت له في الوفاة. أما جيل فأكد تقرير الطب الشرعي أنها تقتلت وهي راقدة، وأنه الرصاصة جات في قلبها مباشرة. زوز الرصاصات الأخرين اللي كانوا في وجهها صاروا بعد الوفاة. أكد زاد التقرير أنه الوفاة صارت قبل 10 ساعات أو أكثر من اكتشاف الجثث. في الأثناء خبراء الأدلة الجنائية بدأوا بمعاينة ما أصبح مسرح الجريمة، بدأوا بمعاينة كل زاوية على أمل يلقوا أي خيط ينجم يعاونهم باش يفهموا اللي صار. من الملاحظات الأولى اللي لفتت انتباه الأمنيين هو أنه ما كانش فما أي علامات اقتحام للدار، ما فماش حتى دليل يأكد مثلا أنه صارت عملية سرقة في الدار. بالتالي بالنسبة للمحقين الدافع وراء الجريمة هذه ما كانش السرقة بل التخلص من هالكوبل. وهنا جات أولى الفرضيات، زعما ريك هو اللي عمل اللي عمله في مرته بثلاث رصاصات، من بعد هبط للكهرباء وأطلق النار على روحه، خاطر الرصاصة الأولى في جنبه ما كانتش مميتة، ووقتها هز السلاح مرة أخرى وحطه على رأسه وأطلق النار. زعمة فرضية ظهرت منطقية جدا في البداية، لكن سريعا مش يتم التخلي عليها، لأنه فريق الأدلة الجنائية والشرطة الفنية بعد البحث في وسط الكهرباء بدقة ما لقاوش سلاح الجريمة، ما لقاوش حتى غلافات الرصاص. معناها فما شخص آخر كان موجود وهو اللي قضى على الكوبل، ومن بعد هز غلافات الرصاص وهز الفرد واختفى. في اللحظة هذه القضية تحولت رسميا إلى جريمة قتل مزدوجة، لكن المحقين لقوا رواحهم في مواجهة جريمة زادة معقدة، ما فماش أثر يوصلهم للجاني ولا الجونات، ما فماش بصمات واضحة، ما فما حتى دليل مادي يمكن يركزوا عليه في التحقيق. لكن أكثر حاجة حيرت المحقين هو أن الكوبل كانوا من أكثر الناس احتراما في المدينة. جيل الساعة بنت 22 سنة كانت معروفة بابتسامتها الدائمة وحبها للحياة، تربيت في عائلة محافظة جدا ومن صغرتها تخدم تعاون عائلتها. من عامين توا تعرفت على حب حياتها ريك 28 سنة، هو زادا كان معروف بأخلاقه العالية وخدمته الجدية في شركة متاع مقاولات. كل اللي يعرفوه كانوا يجمعوا على حاجة واحدة، ريك شخص طيب وما عندوش أعداء. الكوبل توا عندهم جمعة من ينقلوا لدارهم الجديدة، هذه الدار اللي عندهم عامين وهما يحلموا بها وهما يبنيوا فيها، وأخيرا تحقق حلمهم وكملوا بناوها وأصبحت جاهزة وسكنوا فيها. أما الفرحة ما دامتش جمعة. بالتالي السؤال اللي كان محير المحقين، ما دام الثنائي هذا ما عندهمش أعداء، ما دام حياتهم عادية إلى روتينية، شكون عنده مصلحة يقتلهم بهذه الطريقة البشعة؟ المحقين بدأوا بالقاعدة المعروفة في جرائم القتل دي ما نقولكم عليها، التحقيق مع أقرب الناس للضحية. والقائمة كانت طويلة، العائلة، الأصحاب، الزملاء في الخدمة، الجيران، أي شخص كان تربطه علاقة بريك أو حتى بجيل تم التحقيق معه. وشيء بعد أيام قليلة شقيق جيل ريان باش يمشي للمحقين يعطيهم اسم، قلهم اللي هو الشاكك أنه ممكن السيد هذا يكون متورط في الجريمة اللي صارت الأخت ورجلها. بقية تفاصيل هذه القضية بعد الفاصل، ما تبعدوش، هنا راجعين.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: جوهرة أفهم
3: بمليسيتي
4: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: جوهرة أفهم
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس. ونواصل في تفاصيل قضيتنا لليوم. المحققين بدأوا بالقاعدة المعروفة في جرائم القتل دي ما نقولكم عليها، التحقيق مع أقرب الناس للضحية. والقائمة كانت طويلة، العائلة، الأصحاب، الزملاء في الخدمة، الجيران، أي شخص كان تربطه علاقة بريك أو حتى بجيل تم التحقيق معه. وشيء بعد أيام قليلة شقيق جيل ريان باش يمشي للمحققين يعطيهم اسم قلهم اللي هو الشاكك أنه ممكن السيد هذا يكون متورط في الجريمة اللي صارت الأخت ورجلها. أشكونه الشخص هذا؟ قال لارسون براون سيد محقق، هذا الحبيب السابق تاع جيل. حسب أقوال ريان فأنه لارسون كان على علاقة مع جيل من مدة، لكن العلاقة بيناتهم كانت سامة توكسيك، كان يغار عليها بصفة مرضية، وهذا من الحاجات اللي تسببت في انفصاله. لكن الانفصال ما كانش سهل. ريان قال أنه لارسون هذا بعد الانفصال بقى يراقب في جيل ويراقب في تحركاته. أول ما جت المناسبة ولقاها في مكان خالي عنفها، الشيء اللي تسبب لها وقتها في كسور عديدة في بدنها. أكثر من هكا، أكد شقيق جيل أنه أخته أحكيت له اللي لارسون كلمها عدة مرات بعد ما عرف أنها عرست، وشافته عديد المرات يدور في محيط دارها. بالنسبة للشرطة، لارسون إذن عنده دافع واضح للجريمة. تم استدعاؤه للتحقيق، والحقيقة لارسون كان متعاون جدا، لم ينكر أنه عنف جيل، لم ينكر أنه كلمها وأنه كان يراقب فيها وكان في محيط دارها، أي لكنه أكد أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة اللي صارت لها. بل مش يعطيهم زادة حجة غياب قوية، ووافق زادة أنه يخضع لاختبار كشف الكذب، وفعلا تعديه بنجاح، وبالتالي مبدئيا استبعد من قائمة المشتبه فيهم. وهكا عادت القضية لنقطة الصفر. 4 أيام من بعد يدخل راجل لمركز الأمن ويطلب الحديث مع المحقق المسؤول على قضية جيل أوريك. سيد هذا اسمه كوبي، وهو جار الضحايا الزوج، يسكن على بعد 2 ديار من دار ريك. كوبي يقول للمحققين أنه يعتقد اللي ريك وجيل ما كانوش هما المقصودين بالجريمة. أباي هاي، قال اللي ظهر لي تقتلوا عن طريق الخطأ. كيفاش؟ قالوا له المحققين تقتلوا عن طريق الخطأ. سألوه بالتالي شو يقصد، وهو قال لهم أولاً قدم لكم روحي، اسمي معروف عند عصابة دراجات نارية كبيرة، كان يخدم معاهم في تهريب المخدرات. لكن قال بعد مدة وقت اللي رفض يواصل في الدومين هذا ومشى بلغ عليهم الشرطة الفيدرالية، تم إلقاء القبض على البعض من أفراد العصابة، لكن من وقتها ولات توصل له تهديدات يومية، تهديدات بالقتل ليه والمرته. ربما سيد المحقق أعطاه عنواني لقاتل مأجور باش يقتلني أنا ومرتي، لكنه غلط وقتل جيل وريك. بالنسبة للمحققين إذن النظرية صحيحة تبدو غريبة لكنها منطقية. في المرحلة هذه تم التعاون مع الشرطة الفيدرالية FBI، وانطلق تحقيق كبير في الموضوع، شهر كامل من التحريات الدقيقة، لكن في النهاية ما لقاو حتى دليل يربط العصابة بجريمة ريك وجيل. ومرة أخرى المحققين لقاو رواحهم يرجعوا لنقطة الصفر. في المرحلة هذه التحقيق كان شبه متوقف، كل المعطيات اللي تبعوها المحققين وصلتهم لطريق مسدود، وكل يوم كان يتعدى كانت الحكاية تزيد تصعاب أكثر. تعدوا الأيام والأشهر بل والسنين، وقضية ريك وجيل صنفت نهائيا كقضية ضد مجهول. رغم ذلك عائلات الضحايا ما استسلموش، بوجيل حاول أنه يحيي القضية من جديد، وكل جمعة كان يتوجه لمركز الأمن ويسأل على أي جديد فيها. لكن للأسف ما كان فما حتى تطور جديد. في عام 2005 توفى بوجيل، توفى قبل ما يعرف شكون قتل بنته ولا علاش تقتلت اصلا. استمر الغموض في قضيه ريك وجيل الى حدود اكتوبر 2012، ربع قرن بعد الجريمة، 25 سنة من بعد، فريق جديد من المحققين عاود حل الملف وتم إعادة فتحه ودراسته إذن من جديد. أما المرة هذه قرروا يركزوا مع محاضر التحقيق، ومن خلال استدعاء كل شخص عنده علاقة بالضحايا، ومن بين الأشخاص شقيقة جيل اسمها شيريل. شيريل مش تحكي للمحققين على حاجة ما قالتهاش في شهادتها عام 87، حاجة مش تخلي القضية تأخذ منحة جديد. شيريل مش تقول أنه نهار تزنازت جيل وريك، ريان خوها كان يتصرف بطريقة غريبة برش، كان يبكي بهستيريا، ومش هذا الغريب الحقيقة، هذا ربما عادي. الغريب هو أنه كان يسكت كل مرة ويتلفت لها ويقولها تتصور يا شيريل نجم نكون أنا قتلت جيل وريك. بعد شوية يعاود يحكي لها من جديد نفس الهدرة ويقولها لا لا مستحيل نعملها، أنا ما نقتلش أختي. أنا الشراب ربي جازيه، شيريل أكدت أنه ريان قال الكلام هذا حوالي 5 مرات خلال الجنازة. في البداية كانت تعتقد أنه كلامه نتيجة صدمة نفسية قوية ولا شرب مبالغ فيه، لكن توا بعد 25 سنة ولا تشوف الموضوع بطريقة أخرى. أكثر من هكا سيد المحقق، أنا راني نتفكر مليح مليح أنه نهار قبل ما تصير الجريمة ريان وجيل تعاركوا. جيل كلمتني وقتها وقالت لي لريان جاها للدار وتعاركوا، والسبب كان تافه جدا الحقيقة. ما وقالت بابا وماما كانوا يعيشوا في كارافان، كالكرهبة البيت المتنقلة، وكانوا يحطوا فيها الكارافان في الليل قدام دار ريان. مولا الدار اللي كراها سي ريان ما عجبوش الوضع وكلموا، تعارك هو وياه حسيله، أما قال له وصل لعائلتك يبعدوا الكارافان متاحهم من داري. وريان كلم جيل أخته وقال لها تعمل مزية يا جيل، قول أمي وبابا يحولوا الكارافان بحذا دارك، ما عادش تحطوها شيرة أرض الملاك. لكن جيل رفضت، ومن كلمة لكلمة تعاركت هي وريان، والخلاف اللي كان بسيط تحول العركة كبيرة بين الأخوة. كلام شيريل خلى المحققين يركزوا أكثر مع ريان ويراجعوا شهادته اللي أعطاها عام 87. وقتها باش يلاحظوا حاجة مهمة، ريان وقت تم سماعه قال أنه نهارة الجريمة كان مع حبيبته بام عند واحد من أصحابهم. وقتها المحققين ما تأكدوش من حجة غيابه، وهذه كانت غلطة كبيرة في التحقيق فك الوقت. هذاك علاش تم استدعاء ريان من جديد للتحقيق معاه، وسألوه وين كنت وقت الجريمة، وهو باش يعطيهم نفس التفاصيل اللي قالها قبل 25 سنة لا زاد ولا نقص. تم استدعاء حبيبته بام اللي أصبحت مرته، وعاودوا استجوبوها من جديد. من أول دقيقة في التحقيق المحققين حسوا أنها مخبية حاجة، أنها متوترة، إجاباتها قصيرة، عينيها ضايعة، حاولوا يهديوها. قالوا لها احنا رانا مانيش قاعدين نتهموا فيك، احنا نحبوا نحلوا لغز الجريمه اللي صارت نهار اللي صارت من 25 سنه التالي ونحقوا العداله. كذلك او قالوا لها كانك تعرف حاجه احكيها، وكانك خايفه من اي كان نجموا نحميوك. هذه الكلمات ستكسر كل الحواجز، وبام تترشق بالبكاء وقالت ريان ريان سيد المحقق هو اللي قتله، وواصلت تروي التفاصيل. نهارة الجريمة ريان رجع للدار يبكي، سألته شبيك شنو اللي صار. وقتها جاوبها بصوت يرعش، قالها أنا قتلت جيل وقتلت ريك. قلت أنا في الأول ما استوعبتش الكلام اللي قاعد يحكي فيه، في بالي شارب حاجة ولا مسالك حاجة. ما هو ريان حقا كان مدمن، لكنه هزني من يديا وركبني في الكهرباء ومشينا لدار جيل. هبطنا من الكهرباء، هزني شيرة كهرباء تريك، قال لي شوف شوف كيفاش قتلته. لازلت ما استوعبتش اللي قاعد نشوف فيه. كركرني لوسط الدار وين راقد جيل خادي لقيتها هي زادة متوفية. ريان كان يوري فيا في جيل ويبكي ويقول يا أنا قتلت أختي. بعد شد مخدة وحطها على وجهها. قال لي ما نجمش نشوف وجهها في الحالة هذه. قالت من بعد بقينا غادي تقريبا نص ساعة ريان يبكي وأنا نسكت فيه. بعد ما اهدى شوية قال لي رد بالك تحكي لحد اللي شفته ولا اللي سمعته ولا مصيرك يكون كيفه. وهز غلافات الرصاص وخرجنا من غادي وروحنا لدارنا. باش تسكت شوية بام وتواصل تفجير أكبر قنبلة في القضية. سيد المحقق بعد ما روحنا للدار وريان ارتاح شوية صارحني بالسبب اللي خليه يعمل الجريمة هذه. قال انه مشالها للدار هو على أساس باش يحكي معاها في موضوع الكاميونة متاع أمهم وأبوهم. اطلب منها أنها تكلمهم وتقنعهم يحاول معناتها يبدلوها قدام الدار بما أنه هي تعيش في دار متاحة وإحنا نعيشوا في دار كراء. هي تش تحطها قدام دارها. حسين يظهر أنه العركة بيناتهم اللي بدأت في التليفون زادت كبرت في الدار. ووقتها جيل انفعلت وطردته من الدار وقتله باش نفضحك ونفضحك قدام العائلة الكل ونقول لهم على حقيقتك. حقيقته شنو اللي باش تفضحها؟ بام حكيت انه هي عندها حكايات ريان وأسراره ومنهم السر الكبير المتعلق بهم الاثنين، سر يتعلق بتحرشه بأخته جيل بل باعتدائه عليها وقت كان عمرها 10 سنين. حسب ما حكي لها فأنه وقتها خدرها بنوع من المخدرات اللي كان هو يتعاطاهم وتمت عملية الاعتداء وبقى كل مرة يعمل في نفس الشيء.

0: نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية مؤخرا

0: من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. مصدر أمني مطلع أفاد لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار وحجز 81 صفيحة وقطعة مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندية مزطلة وكيلوغرام من مخدر الكوكايين، كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كون من عائدات عمليات الترويج. المصدر أوضح أيضا أنه إثر عمل استعلاماتي وميداني وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والحصول على الأذون القانونية اللازمة، تمت مداهمة مقر سكني بجهة سهلول تستغله عناصر هذه الشبكة، مضيفا أنه باطلاع النيابة العمومية على نتائج العملية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم وعددهم 3 ومواصلة الأبحاث مع إدراج العنصر الرابع بالتفتيش. دوليا، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في دمشق اليوم العثور على 4 أطنان من المواد النووية في موقع غير معلن يعود إلى حقبة نظام بشار الأسد، وذلك بعد معاينة الموقع التي تمت بموجب قرار سوري. نسب المبعوث الأمريكي لدمشق توم براك الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري شمال غربي سوريا إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تصعيد غير ضروري يعرقل جهود الاستقرار في المنطقة. في الملف الإيراني، أعلنت طهران إلغاء مهلة التفاوض التي حددت ب60 يوما والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع واشنطن للتوصل لتسوية دائمة، مهددة بالتحول من الدفاع إلى الهجوم بالكامل. ختاما، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أنه بالإمكان احتواء عدوى فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر شريطة توفر الموارد اللازمة. تأتي هذه الطمأنة على الرغم من المؤشرات التي تبين بوضوح تفاقم الوضع بعد أن امتد الوباء إلى إقليم سادس في البلاد. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000

0: Baila.
1: Baila. ثلاثة 18 أود 2026 وافق لي 5 ربيع الأول 1448 هجري. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بيلة من توا حتى لسبعة متاع العشية على جوهر فيم وجوهر فيم تي في. نقدموا لكم كالعادة الأخبار الفنية، المتابعات، لي كادو، الأجواء الكل، والربح يكون حاضر معنا أكيد. احنا نسلم عليكم انتوما اللي تسوقوا إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل. نعرفوا توا البروغرامات بدات على أشدها، والناس اللي خرجت كونجيات وبدات أي وين التبحيرة، وين نتبح بيها، وين يا منير، وين يا منير، 12 يوم كما قلت انت وباي باي سيونسيونيك. واهلا بالتحضيرات العوده المدرسيه اللي بدينا تحسنا هكا الاولياء وكل هكا بداوا يحكيوا عليها. دونك استمتعوا بما تبقى من الصيف، فما اللي يقول لك في سبتمبر تبدا عنده الصيفيه. دونك تحيه للناس هذوكم المثابرين الصابرين اللي شو نقول لك معناها ناس راه مش لعب. قاعد نعرف منهم برشا، قاعدين يشوفوا بعينيهم وقلوبهم تتألم ولا تتكلم. دونك صحة وفرحة للجميع. تحياتنا دوك سي منير اسماعيل، اهلا وسهلا ومرحبا. انت من الناس اللي خذيت بيت على بكري هكا ولا خويا؟ انت من جويليا خذيت العطلة نتاعك وامورك واضحة والحمد لله. تحياتنا ليك سيدي. نسلموا زيد على ياسمين ظهري في نوفمبر باش تاخذ كونجي نورمالمون في نوفمبر. في اكتوبر تاخذ كونجي. ياسمين كيف الحال؟ لاباس؟ سيف شنحوه دو سيف؟ الحمد لله سيف ماشي ريك مع ديجيتال مع أجواء كل. تحية ليك يا ياسمين يا باهية كالعادة. سلموا جميل بقديدة في التنسيق العام وهيبة لوسيف وأمين مليدي من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها. أمين أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا هيبة، مرحبا بالكيب الكل.
1: كهو سيف شنحوه
2: سيف دجاة
1: خفيف الضيف. انت زاد اللي خذي بايت على بكري ساعي
2: ديجا شتر اوت يعني سبعه، لكن فتنا 15 اوت
1: في الصيف وجمعه سبتمبر شنو نحكيو عليه؟ جمعه جديد هذوكم نصبروا بعضنا، نشدوا بازر بعضنا ونحاولوا هكا نكونوا مع بعضنا قلبا وقالبا. تحيه ليكم ان شاء الله تعديوا صيفيه باهيه، ان كان في سبتمبر في جوان جويليا هو الصيف ذي فصحيح. دونك استمتعوا ان شاء الله ثنيه زينه للجميع اللي قاعدين يسوقوا ديجا الناس الكل. سينون ونسوكم بالاخبار بالمتابعات بالربح زاده اللي ان شاء الله بعد شويه تباعا نقول لكم على ليتيكي، نقول لكم على السهرات، ونقول لكم زاده على التحضيرات بالنسبه للمولد. ان شاء الله كل مبارك على الامه الاسلاميه جماعه. شو رايكم الريتم تاعنا يبدا معكم توت سويت؟ اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: بايلا.

0: 24 دقيقة على وجهتنا نرجع لكم في بايلا نحكيو مواعي ثقافية نحكيو مهرجانات الغونديفو يهزنا توت سويت إلى تفاصيل برمجة مهرجان الفل والياسمين بالحمامات والتفاصيل بتكون مع السيد صابر القسمي رئيس الجمعية اللي يكون ضيفنا توت سويت وقولوا له أهلا وسهلا ومرحبا
1: أهلا بيك مرحبا بيك
0: عايش نحوي لكي
1: والله الحمد لله بالله للتصحيح انا راني مساعد رئيس مكلف البرنامج
0: جمعيه سياده المدينه
2: سنه ناخذك العام الجاي انت رئيس ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: قال لا
1: مش غشونا الرئيس يا خويا
0: قال ان شاء الله فمنيه
1: ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بكم مرحبا بكم
0: جينا بالمشاكل عرفت ان شاء الله
1: بكم سيدي حبيت نشكر جوهرة فهم اللي معناها مساهمة تو في البرامج الثقافية في البلاد وإن شاء الله معناها نقدموا حاجة معناها اللي الناس تسمعها وتشاركنا في الفرحة متاع المهرجان إن شاء الله
0: إن شاء الله خلنا نبدأ بالمهرجان مهرجان الفل والياسمين بالحمامات نسخة جديدة نتعرف على تفاصيل المهرجان في حد ذاته فكرة الجمعية إنها تأسس مهرجان كيف ما هذا دونك معطينا شوية ودخلنا في الكواليس
1: والله يشوف معناها أنا نحب تحية خاصة لكافة أعضاء المكتب متاع جمعية سيادة المدينة قادر قاعدين يقوموا في مجهود كبير ما تعرف تول الناس تول البنيفولا هذه ما هيش معناها سهلة وكل باش تعرف أنت بالمنتوج المنتوج التراثي والمنتوج الثقافي متاع البلاد دونك تحية خاصة ليهم المهرجان متاعنا بدأ بالسهرية متاع يسر محنوش نهار السبت وبدأ من نهار الأحد في ورشات ثقافية وإبداعات يخص جميع الجمعيات اللي شاركتنا الفرحة هذية إن شاء الله توفى نهار الجمعة بالحفلة متاع لطفي بوشناق ومن بعد يوم 23 عنا لي فيليت مود متاع اللبسة التقليدية متاع الحمامية بسبع يحبوها برشا دونك عنا برشا تفاصيل في اللبسة التقليدية متاع الحمامات اللي ما نحبوش نساوها وديما تكون موجودة في المهرجان متاعنا
0: داكو من دورة لدورة أكيد تعد الأسماء لكن تحس التركيز ديما على الأسماء التونسية
1: والله الأسماء التونسية ديما ناجحة معناها التونسي في معناها ديما يطلب الفنان التونسي ولطفي بوشناق المرة الثانية هذه وليت عمناه وهو شارك معنا وكانت المسرح معبي وطالبونا باش يعاود يرجع لطفي بوشناق دونك لبينا الرغبة متاعهم ويسر محنوش نهار السبت أبدعت وحبينا صوت معناها معروف وكلية حبينا نشجعها تكون معنا في المهرجان إن شاء الله تكون ناجحة زاد المسرح كان كومبلي وسولد أوت دونك إن شاء الله يكونوا احنا أحسن الاختيار وما زالوا ماذا بينا فنانين أخرين تونس علاش لا معناها هو ديجا إبداع تونسي ومهرجان تونسي وماذا بينا يكونوا فنانين تونسيين وكاو
0: دونك الدورة السابعة يمكن التحدي فيها على شنو سنة ما بين دورة ودورة أكيد أنتم كجمعية ديما عندكم دي زوبجيكتيف عندكم هكا تحديات جديدة سنة لاكس اللي حبيتوا تخدموا عليه
1: والله هو ديما الموروث الثقافي اليوم ممكن احنا في المهرجان متاعنا باش نزيدوا التكبير متاع المولد ان شاء الله نهار 25 حابين نزيدوا تكون اضافة لينا طالبوا بها عديد الشخصيات وعديد معناها رموز اللي في البلاد ان تكون التكبيرة هذه عادة كانوا يخرجوا قبل المدبية مع الكتاب ويدوروا بالأغاني الصوفية اليوم مع فرقة معناها فرقة إبداع منتصر بزاز فنان تونسي وحمامي هو عمل شكل جديد في معناها في الفرقة نتاعو بالصوفية إن شاء الله تكون في البرج الأثري في الحمامات نهار 25 أوت من الساعة 7:30 وهذا موروث معناها قديم ونحب نرجعوه ونجدوه معناها أنا بيدي هاو في العمر هذا يعني كنت قبل كنت نخرج في التكبيرة وإن شاء الله ننجحوا فيها ونحب تولي عادة كما في المولد في القرواني وليو الناس يجيوا للتكبيرة للحمامات وقعدوا شكلية يعني الفكر أنه بلد سياحي ونزل واحد عنا زادة موروث متاعنا اللي احنا زادة نحبوا نحافظوا عليه
0: هذا ان شاء الله بش يكون نهار 25 أوت دونك بالبرج الأثري بالحمامات مع 7:30 هكا ولا
1: هذا هو
0: دونك اخراج حسام الساحلي وتنظيم جمعيه سنت مدينه الحمامات بمناسبه المولد النبوي الشريف. عرض التكبيره دونك لمنتصر بزيز كما قلنا اللي ان شاء الله يستمتع به الجمهور تكون عاده قاره في المهرجان. سينو نذكروا بالمواعيد وما تبقى لانه انطلقت نهار 15 اوت والاختتام ان شاء الله باش يكون نهار 23. نذكروا باهم المواعيد باش اللي مازال ما سمعش انه راه فما سهرات وعروض تقام بالبرج الاثري بالحمامات يمشي ويتمتع بالعروض هذه. خلينا نذكرهم سيد ياي.
1: باهي هو نهار الجمعه باش يكون لطفي بوشناق. احنا اليوم وغدوة عنا الورشات الإبداعية هذيك متاع الموروث الثقافي اللي هو الفل والياسمين وكيفاش الناس كانت معناها في قلت في الفل والياسمين. ومن بعد نهار الجمعة باش يكون السهرة متاع لطفي بوشناق. ونهار 23 باش يكون في نزل خاص معناها باش نعملوا اللبسة التقليدية في ليتموت إن شاء الله.
0: نتمنى ان شاء الله عروض انها كانت ناجحه والعرض عرض لطفي بوشناق كيف كيف يكون ناجح واكيد باش يكون ان شاء الله الجمهور على موعد مع هكا لطفي بوشناق الكبير بيان سور. لطفي بوشناق وما يتغنى به من اغاني يحبوها الكبار والصغار. كل الدعم لكم وكل الشكر سي صابر الجيبسي مساعد رئيس الجمعيه جمعيه صيانه مدينه الحمامات على مدنا بكلها تفاصيل. اذا كان عندك اضافه
1: انا في كلمه الختام نحب ان نشكركم على الاستضافه ونحب نستدعيكم راكم بتبعتكم غديتوا البرنامج كامل ان شاء الله تكونوا متواجدين معنا في السهره نتاع لطفي بوشناق ولا في التكبيره ولا في الفليت مول. مرحبا بكم ورقمي موجود في اي وقت. مرحبا بكم وشكرا لكم.
0: شكرا لك واكيد كل اهلنا في الحمامات وفي الكابون بصفه عامه قولوا لهم هكا استغلوا الفرصه ومشيوا وتفردوا وعملوا جو مع كل ما يتقدم بيان سور من سهرات ومواعيد ثقافيه في الحمامات في نابل وفي كل تركينا في تونس بيان سور. شكرا لك سي صابر على كل هالتفاصيل. ترجو تلقاو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام ل 34 دقيقه الرونديفو متواصل معاكم حتى للسبعه.
3: الولاد عطينا غيطة وحسين
4: برا بابا برا برا.

ما بحتاجش اكتب حاجة والتيم بيفكرني والماس بيزوعه باليرينا تحررني والبوما نسوعه جمهور بنشوعه وانتو غلبة وكر مش كاركو مش هتعيشوا علشان افكركم.

0: 47 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلال رونديفو حتى للسبعة مع الربح مع الكادوات ومع تحضيرات زيدة المولد النبوي الشريف. عنا الكادوات يا أمين وخليهم هكا يركزوا في الاسماس يعني. وعنا اليوم تيكيت وعنا زيدة قضية المولد. دونك شنو يبعثوا للمولد شنو يبعثوا للتيكيت
1: باي فما اللي حب الزقوق
0: اي
1: عنا الكادوات يكتب الزقوق
0: باي
1: عنا زيدة التذاكر باش يحضروا للمحفل او عشاق المحفل محفل الجرب
0: اي
1: وانتو ما يدليلكم لك
0: يعني
1: وتنجموا تربحوا الزوز
0: شنو نعملوا يا امي
1: ينجم نفس الشخص يربح زوز كادوات
0: يا ربي
1: باي تبعثوا اس ام اس على رقم 85990
0: اي
1: في حرف أ الأ كيما زقوقو سهل أ كيما زقوقو تربحوا بوند أشا قيمته 100 دينار في كل مستلزمات عصيدة زقوقو من عند وفير دونك وفير اللي نعرفوا الناس كل في تروكاديرو في سوسة شارع ليوبول سانغور دونك اس ام اس في حرف أ كيما زقوقو 85 900 على فكرة راهو البداية اليوم يعني من اليوم حتى لنهار الاثنين الجاي عندكم دي بوند اشا وكل مستلزمات عصيدة الزقوق من اهداء وفير ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله مبروكين على ما ماليهم بالمسابق
0: باهي
1: تبعثوا اس ام اس اذا كنت تحبوا تحضروا الليل في عشاق المحفل
0: في ال كيما عشاق
1: فوالا مسرح سيدي الظاهر سوس جي كيما عشاق المحفل على 85 990
0: باهي
1: رئيس السهرية الليلة
0: ايه
1: العشرة نتاع الليل تيكيات يدور لي ما عادش موجودين دونك فرصتكم الأخيرة باش تربحوا معنا دونك تبعثوا اس ام اس في حرف جي
0: كيما عشاق المحفل
1: فوالا برافو هيبة سهل
0: ايه سهل برشا دقيق كيما زقوقو
1: كيما زقوقو جي كيما عشاق المحفل
0: بي اس كيما بايلا
1: محفل الجرب يعني
0: اي بيان سور
1: فوالا ماهيش اعتباطي الاختيار نتاع الحرف
0: مدروس
1: حكينا فيه ديجا قبل ما نبداو البرنامج
0: والامور واضحه
1: والامور واضحه الحمد لله
0: باهي دونك ان شاء الله تكونوا من الفايزين سهريه في سوسه هكا ولا
1: في سوسه في مهرجان سوسه
0: في في في
1: في سيدي ظاهر
0: في سيدي ظاهر بيان سور مش في اطار المهرجان مش في اطار المهرجان دونك عرض باش يكون في اطار المهرجان
1: مهرجان بيان سور
0: الاختتام تاع المهرجان صحيح
1: لا فما زوز عروض تزادوا اللي هما العرض نتاع عشاق المحفل والعرض نتاع موسيقى التسعينات
0: تري بيان دونك هاكا
1: تستمتعوا تزادهم بعد راهو
0: باهي تستمتعوا دونك بالعروض وتستمتعوا بالسهرات وان شاء الله ديما تلقاو معنا لي تيكي وان شاء الله الربح يكون حليف الناس الكل هاكا ا زقوقو جي العشاق المحفل واكيد بالا. جمال بوقديده ان شاء الله تبعتينا في اخر الرونديفو الاسامي نتاع لي غانيون تاعنا خليكم معنا الرونديفو متواصل مع نانسي عجرم اللي يبدو انا زاده باش تكون على مسرح كارتاج في شهر سبتمبر بدات هكا لي دات بدات تظهر دونك عندنا ادم لو 4 سبتمبر عندنا كيف كيف مي فاروق يبدو انا باش تكون من الفنانات الاوائل اللي باش يكونوا في على مسرح كارتاج والاسماء ما زالت هاو كتباع نتعرفوا على الدات نانسي عاجم زادة بشكون على مسرح كارتاج خليكم معنا الغونديفو ديما متواصل بالسهرات والمتابعات ديما في بايلا
2: بايلا
0: بايلا

روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: بيزنس نيوز. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. بحث المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي في لقاء جمعه اليوم بسفير جمهورية مصر العربية في تونس باسم يحيى حسن، بحث مضمون مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك على هامش الاجتماع السابع لوكالات التعاون الفني والدولي لدول أعضاء البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقده في القاهرة خلال الفترة الممتدة بين 6 و8 من سبتمبر القادم. وتم خلال هذا اللقاء تبادل حول آفاق التعاون والشراكة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتباحث أيضا حول الإمكانيات المتاحة.

0: لتفعيل هذا التعاون في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، حيث ستعمل الوكالتان على تثمين التجارب الناجحة التونسية والمصرية وتوظيف شبكات علاقاتهما في سبيل شراكة تخدم التنمية المستدامة وذات انعكاس إيجابي لكلا الطرفين. أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إعلاناً عاماً للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية ومؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس في مرحلته الأولى دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. نص البلاغ الصادر اليوم أفاد بأنه يتعين أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة. كما أوضح البلاغ أن اختيار القائمة المختصرة والتي سوف يقع استشارتها طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقام. المصدر أضاف أنه يمكن سحب كراس الشروط والمشاركة في طلب العروض عبر الاتصال المباشر خلال التوقيت الإداري بمبنى محطة تونس للأرتال ساحة برشلونة الإدارة المركزية لاستغلال الشبكة الحديدية التونسية. ستنطلق أشغال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بابن عروس نهاية السنة الحالية بكلفة جملية تقدر ب 3.5 مليون دينار وفق المدير الجهوي للصحة فرحات زهمول. التوسعة ستمكن من رفع طاقة الاستيعاب للقسم وتعزيز ظروف التكفل بالمرضى بما يحسن جودة الخدمات المقدمة ويعزز قدرة قسم الاستعجالي على الاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها ويقلص من أجال الانتظار في صفوف المرضى ويساهم أيضا في توفير أفضل ظروف العمل للإطارات الطبية وشبه الطبية. دولياً كشفت مصادر لوكالة رويترز للأنباء أن السعودية فرضت رقابة إضافية على التحويلات المالية إلى الإمارات العربية المتحدة وهي إجراءات تخصص عادة للدول التي تصنف عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفق الأموال غير المشروعة. وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء منطقة حرة لشركة الفجيرة العالمية للنفط والغاز على مساحة تقدر ب 738 ألف متر مربع بمدينة العالمين الجديدة في خطوة لدعم مركز إقليمي لتداول الطاقة. إلى اللقاء.
1: جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية بمسرح سيد الظاهر. سهرة 18 أوت مع عرض عشاق المحفل.

0: معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرجلة الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من أنواع الفنانين. العرض بينومي S plus 1 في هرجلة بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة.
1: اوكي اوكي وليش بعد هذا شباب الفروق يضربوني في البلار في الحشر اول ما قص او ذوق قص تعمل حرفة تحملها
0: تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هرجلة بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98-120-229. تتوصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. بعدكم في سهرة 18 أوت سهرة الاختتام مع الفنان

0: تذكرتي.تر. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة الاختتام سهرة 19 أوت مع الفنان القدير لطفي بوشناك.
1: كيفاش بحتي خيالي لا وسع لا بالي قلبي نقز من طلوع مشانك.
0: أنفو العين 98-124-867. دعم من وزارة الشؤون الثقافية. يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 19 أوت مع الراب ومع الفنان يانجر زيد. ومفاجأة كبرى في سهرة الاختتام في 22 أوت. كونوا في الموعد في الملعب البلدي بجمال.
2: هذه العروض برعاية جوهرة FMTV. جوهرة
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا معاكم في فقرة توندونس. اليوم جا ولدنا باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وين كملت أكبر طائرة تخدم بالبطري الكهربائية في العالم رحلتها الأولانية، والكلفة متاع الكهرباء المستخدمة في الرحلة التجريبية هذه ما فاتتش 5 دولارات أمريكية. نعطيكم التفاصيل. الطائرة التجريبية هذه اللي سماها X1 طورتها شركة اسمها هارت أيروسبيس، خرجت من مطار بلاتسبرغ الدولي في نيويورك، وقعدت الطائرة المأهولة في السماء لمدة 27 دقيقة تقريبا، ووصلت إلى ارتفاع 1100 قدم فوق مستوى سطح الأرض. بحسب شركة الطيران السويدية، طول متاع الجوانح متاع الطائرة هذه 32 متر، والوزن متاعها فات وقت اللي عملت الديكولاج متاعها 11340 كيلو. وفقا للتقارير، الطائرة هذه ولدت كهرباء لقاوها أكثر من 1 ميجاوات خلال الرحلة هذه، وهك تكلفة الكهرباء المستخدمة في المهمة بأكملها ما فاتتش 5 دولارات. أندريس فورسلوند هو مؤسس شركة هارت أيروسبيس وهو المدير التنفيذي، يقول اللي كانوا الرحلة الأولى للطيارة هذه أثبتت قدرة الشركة على تنفيذ الطيران الكهربائي على نطاق طائرة تجارية. الرحلة التجريبية الأولى كانت بموجب شهادة صلاحية طيران خاصة خرجتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية المعروفة أكثر بالفاعة ضمن الفئة التجريبية، برنامج الاختبار. بالطبيعة نلقاو فيه كل المكونات متاع الطيران، مثلا السير على المدرج، الإقلاع، الصعود، المناورة إلى جانب الهبوط. الطيارة هذه X1 باش تكون قادرة على نقل ما يوصل 30 راكب. من المقرر اللي كانوا باش تدخل الخدمة سنة 2031. الطيران والاختبارات السيريوز بالطبيعة باش تكون في 2028، ومن توا لو كارني دو كوموند نلقاوه موجود. يونايتد ايرلاينز عدت كوموند الخطوط الجوية الكندية، وحتى من شركة GSX عدوا دي كوموند لشركة الهارت أيروسبيس باش يشريوا الطيارة الكهربائية هذه. هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس. غدو إن شاء الله نحكي لكم على جديد شركة الجوجل فيلم.
2: توندونس
7: بايلا

0: كل المزايا وكل الموسيقى اللي ما زالت متواصله وكل الكادوات اللي ان شاء الله نذكركم بهم ان شاء الله ما زالوا كاملين معنا حتى للسبعه في بايلا وزاد كيف كيف كل لقاءاتنا ومتابعاتنا طبعا ما زالوا متواصلين على الدنيا وما فيها.
1: بايلا
2: بايلا تفاصيل الدورة الثالثة من إيقاعات فنية بدار الثقافة بالقلعة الصغرى في إطار المتابعة لكل التظاهرات اللي تنطلق اليوم دونك 18 أوت لغاية 24 إيقاعات فنية نسخة جديدة باش ناخذوا تفاصيلها وشنو يستنى في رواد دار الثقافة بالقلعة الصغرى أكيد مع مديرة دار الثقافة السيدة إكرام السيدي تكون ضيفتنا توت سويت نقول لها أهلا وسهلا ومرحبا مدام إكرام.
3: عفوا مرحبا شكرا لك مدام هيبة شكرا جوهرة اف ام على المتابعة الدائمة للتظاهرات الثقافية.
2: شكرا لك. اي قاعات فنية نسخة ثالثة خلينا ناخذوا تفاصيل النسخة هذية وديجا الفكرة باش انه تكون فما نسخة قارة وموعد قار بدار ثقافة بالقلعة الصغرى هكا فيه مجموعة من الأنشطة المتنوعة دونك نبدأ هكا من فكرة ديجا اي قاعات فنية.
3: تظاهرة إيقاعات فنية هي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهة للشؤون الثقافية بسوسة. الفكرة متاع التظاهرة هي أنه تكون إيقاعات فنية معناتها يومية كل فن هو يكون معناتها اختصاص يوم. مثلا يوم الثلاثاء سيكون للفن التشكيلي، يوم الأربعاء سيكون للشعر، يوم الخميس سيكون للسينما، يوم السبت سيكون للمسرح، ويوم الاثنين سيكون للموسيقى. هذه الكونسيبت نتاع التظاهرة. دونك نهار الثلاثاء إن شاء الله بدينا بورشة البورتري من تأثير عبد القادر العوابي مع معرض الفنان التشكيلي لنفس الفنان، ومواصلة الورشة في الوقت الحالي عنا مواصلة الورشة البورتري، ثم لنا مداخلة الساعة السابعة مع الفنانة التشكيلية الدكتورة كريمة بن سعد حول تجربتها التشكيلية من خلال كتابي طبوع تشكيلية قراءة سيميائية حول الممارسة الفنية ومتاهات الصورة المسرح والبرفورمانس نموذجا مع مروحات لنادي الموسيقى أوتار تأثير الأستاذ أحمد الرقيبي. نهار الأربعاء إن شاء الله 19 أوت سيكون لنا موعد مع أمسية شعرية يؤسسها سلم الشعراء الشاعرة فاطمة كرومة، الشاعر أشرف قرقني، والشاعرة إيمان عمارة مع تكريم ابنة المدينة اللي هي مدام إيمان عمارة وهي قيدومة الشعر. نتوجه لها بالتحية ونتوجه بالتحية لكل الشعراء يجي يشاركوا معنا وإن شاء الله يكونوا يعني شرف لنا يكونوا معنا في هذه الأمسية مع مراوحة موسيقية لآلة العود الفنان كريم العمروني. ثم يوم الخميس إن شاء الله ستكون للسينما بالاشتراك مع نادي السينما بسوسة، سيكون لنا عرض شريط سينمائي على كف عفريت إخراج كوثر بن هنية مع لقاء حواري رهانات السينما التونسية من تنشيط ونقاش الأستاذ حسن عليلش. ثم السبت الكبير حسن عليلش أنا أستاذي ونحبه برشا برشا برشا. كذلك نهار السبت إن شاء الله 22 أوت سيكون لنا موعد الساعة السابعة عرض مسرحي بوست بلاستيك في جمعية مسرح الشعب بحمام سوسة، ثم نقاش حول متطلعات المسرح التونسي مع الفنان المسرحي منير الخيميني. ثم الاثنين سيكون لنا موعد مع عرض موسيقي بعنوان مقدارات طربية للفنان ياسين عزيز، وإن شاء الله هو متنوع البرنامج. هي تظاهرة يعني ليست معناتها مهرجان صيفي وإنما هي تظاهرة فنية تنظمها دار الثقافة القلعة الصغيرة. نرحب بجمهورنا الكريم ونقول لهم مرحبا بكم عندكم في دار ثقافة تظاهرة فنية يعني متنوعة.
2: باه دونك ان شاء الله يكونوا في الموعد وان شاء الله ديما تكون الاجواء على العال وتكون يكون الفن هو العنوان الابرز لدور الثقافه بياسور اللي هذاك هو يعني خلينا نقولوا الاختصاص الاول انه نلقاو فيها مجموعه من الفنون وتستقطب الناس اللي مغرومه باي نوع من الفنون. دونك ان شاء الله موافقين في التجربه. نخلي لك انا في التظاهره ككل اللي تنطلق اليوم خلي لك كلمه الختام على مجيد جهره اف ام مدام اكرام.
3: نحب نقول لجمهورنا مرحبا بكم في داركم دار ثقافة القلعة الصغيرة، مرحبا بأبناء القلعة الصغرى حتى من خارج القلعة الصغرى، وإن شاء الله نعدي مع بعضنا تظاهرة متميزة كيف العادة
2: إن شاء الله. شكرا لك مدام إكرام السيلي على مدنا بكلها تفاصيل تفاصيل الدورة الثالثة من إيقاعات فنية بدار الثقافة بالقلعة الصغرى. خلينا نسلم وإحنا قاعدين هكا نتعرفوا على البرمجة، فمشكون يبدأ يتبع ويبدأ مغروم زادة، مش فقط مغروم هو ذاك مجال العمل نتاعه، ونتمنى له زادة شفاء العاجل خونا فهمي بلال دونك اللي يتفرج علينا في المستشفى، نقولوا له إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك وتقوم وترجع توكبنا كل التظاهرات الثقافية وكل ما يهم هكا الحركة الثقافية ككل في تونس دونك بالشفاء العاجل. ونورمالمون اليوم بيركولو كاتبين صديق، لكن يبدو أنه الله غالب دونك مرض دونك ان شاء الله باللطف عليه في مستشفى فرحات حشيد. دونك تحيه للطاقم الطبي اللي قاعد يبشر في الحاله نتاعو، سينو احنا خليكم معنا مازال الرونديفو متواصل حتى للسبعه في بايلادي مع موجات جهرة فيم وجهرة فيم تي في.

0: بيبي.
1: سني شو على في هنا؟
2: مش حرفي أقوى بلاش في القنطرة والحمام سوسة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول توبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة مخليف لقوي ولرسترو والبيسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون عشان هو أقوى بلاش اتبحبو وجيد اتبحبو.

0: Baila.
1: السلام عليكم جديد في بايلا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 5:45 دقيقة طبعا إلا شوية ما زلت متواصلة كالعادة في بايلا بالكادوات. واليوم عنا زوز كادوات، لول عشاق الزقوق وعشاق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كل مستلزمات عصيدة الزقوق على جوهر أثام وعلى وفير. دونك باش تشاركوا وتربحوا معنا البوند أشعار اللي قيمته 100 دينار في كل مستلزمات عصيدة الزقوق من عند وفير، التقاو فيه كل الخير الموجود في نهج ليوبول سانغور تروكاديرو سوسا. تبعثوا SMS في حرف A على 85 990. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مربوحة للجميع. طبعا ما تنساوش زادة عشاق المحفل الجربي والأجواء الجربية والموسيقى الجربية، عندكم موعد إن شاء الله الليلة في مسرح سيدي دار في تر مهرجان سوسا الدولي. دونك باش تشاركوا تبعثوا SMS في حرف G على 85 990، وكيكا تضمنوا بلايسكم خاطر التذكر براتيك مو قريب توفى. دونك ان شاء الله بالتوفيق للجميع، ان شاء الله في اخر البرنامج تعرفوا على الفايزين معنا في بايلا. ما زلنا احنا مواصلين ان شاء الله بتخطيطنا ومتابعتنا للاجواء الاحتفاليه الصيفيه، المهرجانات، الفنانين، العروض، هذا كل ما زال معنا حتى للسبعه. بعد شويه الموعد مع الاخبار الرياضيه في جوهر سبور. مرحبا بالجميع ومرحبا بالتحقوا بنا لقيت هذا. طبعا الموسيقى ما زلت مواصله معكم.

0: عمائي ما زال مواصل معنا بتبيع بالموزيكا، وما زالت التغطية متواصلة كما قلنا للمهرجانات التونسية. إن شاء الله بساعتنا اللي جاية احنا باش نحكي ونعمل كل عادة طلع على الأجواء في الوطن العربي، في مصر، في لبنان، في الأردن وغيرها من الدول العربية، وخاصة السهرات والمهرجانات بتبيع الحال. مش نحكي زيادة على واحدة من السهرات الناجحة اللي كانت البارح مع الفنانة أمينة فيه. شفنا صور، شفنا دي ستوري، شفنا زاد الهايلايتس للسهرة هذه اللي كانت فيها أمينة فخت كيما نحبوها، كيما تعودنا بها، وكيما كانت حاضرة مع الجمهور. شلت ونرجو نحكي فيها في ساعتنا جايبة.
1: بيان سور نحكي على أمينة ديفا اللي كيما قلنا كانت في لقاء مع جمهور يعني ملأ المسرح، وكان حاضر قبل سويعات كل هذا المشهد هذي تعودنا بيان سور النجوم اللي يكونوا حاضرين، لكن نفرح وقت اللي النجوم يكونوا توينسا والجمهور يكون حاضر بأعداد غفيرة. وديفا أمينة فاخت أو خلينا نقول صوفيا ولا نبيها كراولي، لطفي بوشناق، صابر الرباعي، زياد غارسة، رؤوف ماهر، كل الأسماء ما نستثنيوش حتى اسم تونسي، كيف زادا محمد جبالي ما نستثنيو حتى اسم تونسي. بيانسور القائمة تطول والنجوم اللي عنا نفرحوا برشا وقت اللي الجمهور يكون حاضر ويقتني تذاكر متاعه ونسمعوا كل كلمة متاع سولد أوت ونسمعوا هكا الأغاني اللي تردد في المسرح، ويكون الجمهور حافظ عن ظهر قلب كما قلنا الريبرتوار متاع فنانين متاعنا. دونك البارح سهرة الديفا خلينا نقوله كانت أمام شبابيك مغلقة، وكيف كيف حتى طاقة الاستيعاب كانت أكثر من المسرح، معناها من العدد المخول للضيوف وكيف كيف زاد للي يحبوا يشاهدوا العروض. دونك المشهد خلينا نقوله تكرر مع إليسا وكيف كيف زاد مع الديفا، وذي حاجة تفرح لأنه نعرفوا سهرية أمينة فاخت ما بين سهرية إليسا وما بين ماجدة الرومي. دونك أمينة فاخت تقول للناس الكل أنا فنانة تونس، أنا ديفا، أنا اللي الجمهور يحضر لي ويقتني التذاكر. دونك سهرية الحقيقة تعمل الكيف، وكما قلنا سهرات تونسية ديما نشجعوها ونشجعوا فنانينا الكل أينما كانوا. دونك نحكيوا على سهرات بدات باش تختتم فعالياتها كما اليوم مهرجان المنستير الدولي اللي اختتم فعالياته بسهرة لمحمد إجبالي اللي كان ضيفنا البارح وحكي على لقائه مع جمهور المنستير وساحل بصفة عامة. دونك أكيد تنتبهوا كل الأجواء ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فيه من خلال مراسلينا ومن خلال متابعتنا لكل الأخبار الفنية اللي تهم المهرجانات وتهم زادة العروض، مش فقط العروض خلينا نقول الفرجوية، ولكن حتى العروض السينمائية، لأنه نحكي وزادة على مهرجان دولي مهم جدا عنده جمهوره وعنده محبينه، هو المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي ما فماش يمكن أقل من ساعة من اللي تعرفنا على المعلقة الرسمية للدورة 39 لمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي إن شاء الله باش نتلقى من 23 إلى غاية 29 أوت. نحكيه على مهرجان عنده جمهوره، مهرجان من خلاله يلتقي سحر وجمال قليبيا بالفن السابع، دونك وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة ومساهمة بلدية قليبيا، الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت تنظم الدورة الجديدة، هي الدورة 39 اللي أكيد تنخذوا معالمها وتفاصيلها معنا ومع ضيوفنا. دونك كما قلنا كل التظاهرات إن شاء الله الثقافية تلقاوا ديما على موجة جوهرة فيم وجوهرة فيم تي فيا.
2: بايلا.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. أربع أيام تفصلنا على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى اللي مباراة بنهاية الأسبوع هذا، ونذكر غدوة آخر أجل بالنسبة للأندية اللي ما زالت ما خلصتش، وهيئة الدرجة الأولى كانت قررت تأخير أجل البت في إسناد الإجازات الغدوة لإتمام الشروط القانونية وخلاص الشرط متاع الخلاصة النهائية والتسوية متاع الديون المتخلدة بذمتها. دونك غدوة آخر أجل بالنسبة للفرق اللي ما زالت ما خلصتش للحصول على إجازة المشاركة في بطولة رابطة المحترفة الأولى. نذكركم الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية الماتشات الكل باش يكونوا انطلاقا من 4:30 متاع العشية. البداية باش تكون نهار السبت 22 أوت في استاد الهادي النيفر، الملعب التونسي يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. الأمل الرياضي بحمام سوسة منتظر أن يخوض كل مقابلته في استاد بوعلي الأحوار باش يستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري. تقدم ساقية الدير يلعب في استاد الطيب المهيري ضد شبيبة العمران، والاتحاد الرياضي بن قردان يلعب ضد نادي حمام لمفا. الدفعة الثانية باش تكون نهار لحد 23 أوت، يتصدرها الكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت سي بي تلعب ضد مستقبل المرسى. النجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي، وترجي جرجيس يواجه الأولمبي الباشية. النجم الرياضي الساحلي، وقبل نحكيه على اجتماع منتظر اليوم للمكتب الجامعي للرد على مراسلة التاس بخصوص ملف شبيبة القيروان. نذكر التاس كانت وافقت على طلب جي اس كاس استعجال النظر في ايقاف البطوله. مادام حكينا على المكتب الجامعي، اجتماع كان اليوم مع وزير الشباب والرياضه للنظر في ملف الاداره الوطنيه للتحكيم بعد تعيين السيد ناجي الجويني في خطه مشرف عام في انتظار بقيه التركيبه، وايضا للنظر في مشروع المدير الفني الجديد السيد رضا الجدي. نحكيو على الليتوال اللي تواصل تحذيراتها لكلاسيكو الاسبيرانس، منتظر وصول اوميجا غدوة للالتحاق بالفريق. والبارح كان الموعد مع مقابلة تطبيقية جمعت فريق الاكابر ا بالاكابر ب. النادي الافريقي رسميا تعاقد مع المدافع السنغالي مامادو دياتا، عمره 20 سنة، لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. مادام حكينا على النادي الافريقي، ماهر الكنزاري مدرب الفريق في حوار للصفحه الرسميه لفريق باب جديد، نسمعوا شنو قال على التجربه الجديده مع الافريقي، الاهداف مع الفريق، وايضا على الجماهير.
4: مفاوضات نقولوا بطريقه سلسه في سلسه، وقع الاتفاق بين النادي الافريقي وشخصي على تدريب النادي. برشا ملاعبين نعرفهم دربتهم قبل سواء في المنتخبات ولا في الكلوب، ثم لاعبين جدد ما نعرفهمش وما يعرفونيش، لكن احنا اوني سور لي بون فوا. يظهر لي جو سوي ساتيسفي، نعرف لو جروب، تصور لي لي زاتو دو ريوسيت لكل موجودين في المجموعه، وما علينا الا نخدموا على روحنا وان شاء الله ربي يجيب نفسه. دابور ليفيكتيف إلي بيان، نجمو نحسب رايي نجمو نلعبوا بها على على على وجه

0: مباريات كأس أفريقيا ولا المسابقات المحلية. اون فا سو باتر في كل مباراة وإن شاء الله نوصلوا لأبعد ما يمكن في جميع المسابقات. جماهير النادي الافريقي معناتها من اول الدنيا نعرفوهم. النادي الحاجه اللي متاكد منها ومتهني منها لابور نتاع لو بوبليك باش يكون كبير طولون دو لا سيزون.
1: نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي اعلن رسميا نفاذ كل الاشتراكات تقريبا 25,000 اشتراك في الاسبيرانس اللي قامت البارح بفسخ عقد اللاعب عادل بالطيب الترجي على خلفيه اعتبارات تتعلق بتطبيق احكام قانون الصرف التونسي. وجاء القرار هذا بعد تمسك الملاعبي منه ياخذ شهريته بالعمله الصعبه رغم حمله للجنسيه التونسيه، وتم فسخ العقد بصفه وديه وبالترجي. نذكر الاسبيرانس ايضا تعاقدت البارح مع الجناح الايمن عماد فراج اللي هو مغربي فرنسي عمره 27 سنة. نادي حمام لم تحصل البارح على شهادة المشاركة في المسابقات الوطنية الممنوحة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما استوفى الشروط المطلوبة. من جهة أخرى إصابة لاعب الفريق أبو بكر سيدي بي على مستوى الركبة بتحرمه من المشاركة في الجولات الأولى من البطولة بما أنه مدة الراحة بتكون 3 أسابيع. الملعب التونسي أعلن رسميا فسخ عقد لاعبه عزيز الكناني على خلفية إمضاء لعقد سابق مع فريق النجم اللبناني دون إعلام للبقلاوي. وقع تفطن الوضعية هذه بعد المراسلة اللي جات من الفريق اللبناني للبقلاوي لإعلامها بهذا الإشكال. وهيئة البقلاوي تعبر عن عميق استيائها من التصرف الغير احترافي سواء من الملاعبي وإلا من وكيل أعماله حسب نص البلاغ، وترفض مثل هالممارسات التي لا تمت للرياضة بصلة. واللاعب رسميا تم تقديمه مع فريقه الجديد النجمة اللبناني. في المقابل البقلاوة تعاقدت مع مدافع محوري حسين رفاعي لمدة 2 مواسم. رئيس الاتحاد الرياضي بن قردان عمار الجيري قدم رسميا استقالته من رئاسة الفريق قبل 4 أيام فقط من انطلاق البطولة. منتظر تعيين هيئة تسييرية وتحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في القريب العاجل. حسب آخر الأخبار فإنه الأسباب وراء استقالة عمار الجيري هي ضعف الموارد المالية وأيضا غياب الدعم المادي. نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 اللي بيصير في تورونتو الإيطالية من 20 أوت حتى 3 سبتمبر. في كرة القدم تم تعويض 3 ملاعبية في المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة بقية المدرب إنيس بوجلبان وبمساعدة نوفل شبيل اللي هم محمد صادق محمود إلياس الضوي وريان الجبالي، وتم تعويضهم بشمس الدين جريد ريان شعبان وفارس بوسنينة. منتخبنا الوطني بيش يخوض التور الأول ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب تركيا ومقدونيا الشمالي. ونذكر أنه تونس بتشارك في الألعاب المتوسطية ب 178 رياضي ورياضية. نحكي على النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا، رسميا هو المدرب الجديد لمنتخب السنغال خلفا لباب ثياو. أول تجربة بتكون لفييرا مع منتخب بما أنه تجربة كل كانت مع الفرق سواء كريستال بالاس وإلا نيس وإلا ستراسبور وإلا جينوفا، بينما بتكون أول تجربة مع منتخب اللي هو بشكون منتخب أسود تيرانجا واللي بتبدأ مع التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم من سلة ذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
2: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport جوهرة فام بايلا

Cred TV. Muzica.

0: نرجع معكم من جديد في بايلا. كنا مع جوزيف عطية الـ 26 دقيقة ديستيناسيون باش تكون مهرجان الدول يوم الزين بجمال. بايلا بايلا
1: قلت أمين نمشيو إلى البرمجة وما تبقى من برمجة عروض مهرجان أم الزين الدولي بجمال. مديرة المهرجان السيدة ليلى بن ذياب كالعادة تكون حاضرة بحذانا ومعانا بالتليفون باش تعطينا فكرة على باقي سهرات, سورتو أنه سهرة الليلة المحافل صارت محافل الجربي اللي هي نورمال ممكن تكون نهاير السبت, ولكن نظرا لسوء الأحوال الجوية تقرر تأجيل العرض للثلاثاء 18 أوت, وعلى ما يبدو العرض سولد اوت. دونك خلينا نزيدو ناخذ اكثر معطيات وتفاصيل مع مدام ليلى. اهلا وسهلا ومرحبا على موجة جوهرة فام.
2: عسلامة هبة, مرحبا بيك.
1: مرحبا. دونك كيما هكا حكينا نهاير السبت عرض المحافل الجربي اللي كان من المقرر يكون نهاير السبت نظرا للاوضاع الجويه والتقلبات الجويه المفاجئه, ان شاء الله ربي ديما يرحمنا بمطرة الخير. تقرر تاجيل العرض لليوم 3/18 اود. دونك العرض امام شبابيك مغلقه. خلينا نزيدوا اخر ناخذ اكثر تفاصيل ومعطيات هكا على عرض الليله وكيف كيف على العروض ككل في مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
2: عايشك هيبة, كما قلت ونزيدني نأكد كلامك كونه العرض هذايا كان هو مبرمج يوم 15 أوت ضمن فعاليات دورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي, لكن الحقيقة آخر وقت كما شفتوا كانت قوة ربي عظيمة وتأجل العرض هذايا بسبب الغيث النافع, والحقيقة نسمى محظوظين شوية لحنا معناها ما قعدناش معناها برشا نستنى وباش نأجلنا العرض هذا. كانت بضعة أيام اللي هو الليلة إن شاء الله باش كل المحافل موجودة في جمال. العرض هذا الحقيقة جمهور جمال اللي هو استناه لمدة طويلة واستناه بفرق الصبر, وهذا معناها اللي يدل كونه العرض باش يتم أمام شبابيك مغلقة.
1: دونك الجمهور باش يكون حاضر بالبلوزة بالأجواء الجربية. نعرفوا أنه عرض المحافل الجربي أو عشاق المحفل أو المحفل الجربي يعني فما عروض خلينا نقوله تتشابه, ولكن الأجواء خلينا نقوله هي من التراث الجربي. دونك اليوم الجمهور باش يكون على موعد مع ريبرتوار جربي من قاع الخابية, دونك باش يردوا الأغاني باش يكون سيغسين هكا أجواء وديكوراسيون. أنت يبدو أنك على عين المكان في الملعب البلدي بجمال, فأكيد التحذيرات على قدم وساق هكا ولا مدام ليلى؟
2: صحيح هيبة, تحذيرات الحقيقة أجواء الحقيقة منعشة إن شاء الله يا رب تعدى لنا سهرية رائعة وسهرية سلامات تتعدى. الحفلة هذه عملت حركة اقتصادية كبيرة في البلاد, الناس الكل مشيت معناها تشري في البلوزة الجربية والكسوار الجربي. يعني أصلا حتى مول البوتيك يعني كلمنا عليها قال ماشي بوكو اللي المحافل في جمال عملت له حركة اقتصادية كبيرة. وهذا تعرف كونه معناه جمهور ذواق وجمهور اللي هو يعرف بكار الحاجة, وخاصة أن الطابع الجربي لأول مرة في جمال. وهذا معناه يدل الانفتاح يعني على الموسيقى أنماط الموسيقية الأخرى لدول بدن داخلية بالبلاد التونسية كما المحافل الجربية. وإن شاء الله تتعدى لنا سهرة مزيانة, فرحانين برشا يا ربي, إن شاء الله ربي تمام فرحنا الليلة
1: إن شاء الله. الدور 51 شرفت على اختتام فعاليتها, إجمالا العروض تنوعت, الإقبال يعني كيف شفتوه مدى تقبل الجمهور للبرمجة. دونك بدينا نحكيو على الركاب تو, بدينا هكا نغزو للمهرجان شوية من البعيد, سورتو إنه مازالوا زوز عروض. دونك كيفاش تشوف مدام ليلى بن ذياب تقبل الجمهور لمختلف العروض اللي انطلقت في المهرجان؟
2: العروض الحقيقة كانت كيما حبها الجمهور وكانت كيما هو شافها, وهذا احنا شفناه كيما الجمهور وقت اللي يكون حاضر ويكون حاضرة يعني بصفة دورية وبعدد محترم ومحترم جدا. نتصور واحنا نكونوا عن قناعة كونه فهمنا جمهور جمال شنو يحب بالضبط, ونقولوا كونه فريمون نجحنا معناها في الدوره هذه في البرمجه نتاعنا وفي اختيارات العروض.
1: اكثر هكا سهريه خلينا نقولوا تفاجئتوا بالايجابي او بالسلبي؟ نتصور بالايجابي انه الجمهور كان حاضر باعداد غفيره جدا.
2: الحقيقه ديما فما سهرات شبابيه هي اللي تكون يعني كومبلي وتاسكون وجمال زاد شبابيه معناها اصلا فيها فئه شبابيه كبيره وعنا عروض اخرى الحقيقه تفاجئنا معناها كونوا معناها كان العدد كما السهره هذه بالضبط يعني براتيكمون نحكيوا على شبابيك مغلقه خاصة في المدارس يعني من قبل الانطلاق اللي هو يوم 15 أوت قبل ما تصب المطر وقبل ما يتبدل الطقس.
1: معناه الإقبال ديجا للعرض هذية كان حاجة فاجئتكم. النور دو جنجون هي من العروض خلينا نقوله الراب، دونك فما عرض آخر ينجر أرزاد هذا كيف مازال من العروض الشبابية اللي باش يكون جمهور مهرجان أم الزين الدولي بجمال على موعد معاه، دونك نتصور ديبي متاع اقتناء التذاكر زادا ماشي هكا كيما انتم تحبوا ظهر يا
2: بالضبط. تعرف هيبة كونه الفنان يونغر زاد هذا فنان جديد يعني صاعد والحقيقة تفاجئنا زاد كما كنت تحكي انت على المفاجآت اللي هو باللول احنا كي جانا البروبوزيسيون خفنا شوية معناها كنا شكون هذا اسكو يتقبل في جمال ما يتقبلش، لكن كما تعرف بعد ما نعمل احنا ستاتيستيك تو قناه إيه معناها كونه هو عنده جمهوره ويسمعوه وخاصة في العمر اللي هو شبابي والعرض هذايا قاعدة التذاكر بتاعه تخرج الحقيقة بقوة وقريب براتيك ما هو غدوة إن شاء الله بشي يصير العرض اليوم المحافل غدوة إن شاء الله ينكر زي التذاكر بتاعه قاعدة تخرج الحقيقة بالباهي وإن شاء الله نكملوا سلامات يعني أشرف على النهاية المهرجان إن شاء الله كما حبينا وكما تمنينا يكمل بإذن الله
1: إن شاء الله. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في انتظار كما قلنا أنه تكون كل العروض هكا أنتم راضين عليها لجنة التنظيم الهيئة المديرة للمهرجان. أكيد الكلمة الفيصل تكون للجمهور، جمهور جمال اللي يقبل على التذاكر اللي يكون حاضر في مختلف العروض كما قلنا. إن شاء الله ليلة المحافل أجربي أمام شبابيك مغلقة غدوة ينجر أرزاد كيف دوك يقتني وتذاكر متاحهم. نقاط البيع معروفة كنت حاب نذكروا بها
2: نقاط البيع براتيكمون حفظوها الجمهور الكل يعني وخاصة أكبر نقطة بيع اللي هي أمام مطعم دي جمال وخلال قبل انطلاق العرض أمام الملعب البلدي.
1: بيان ان شاء الله موافقين، ان شاء الله الدوره ناجحه، الدوره 51 دونك ديما احنا نشكروا ديما الجمهور اللي يكون حاضر في كل المهرجانات براتيكمون ويواكب لانه نجاح العروض نبداو بدرجه اولى ساعه مدى اقبال الجمهور على العروض هذه وفنيا زاده انه يكون عرض متكامل وعرض زاده فرجوي بامتياز. خلي لي كلمه الختام مدام ليلى بن ذياب مديره مهرجان ام الزين الدولي بجمال.
2: هي بعيشك وشكرا على الاستضافة ونحب الحقيقة نشكر من القلب جمهورنا، جمهورنا ذواق وجمهورنا متفهم ومتفهم جدا وخاصة معناها كي صارونا البرتيرباسيون اللي صارت في روبتير نوردو يعني كان متفهم ومتفهم جدا يعني ما قلناش الحقيقة أي صعوبة وكانت ثقته كبيرة فينا وتم العرض والحمد لله. كيف زاد عرض محافل تعرف كونه هو بسبب سوء أحوال جوية كونه هو تأجل تو زاد الجمهور كان متفهم الحقيقة نحب نشكره من كل قلب من كل قلبي ونثمن الحقيقة برشا برشا برشا مجهودات الأمن والحماية المدنية أعوان البلدية أعوان شركة الكهرباء والغاز ما ننساش زاد السلطات المحلية السلطات الجهوية بلدية جمال اللي هي معانا براتيكمون يعني قائمة معانا المهرجان من أوله لآخره مستشارين ومدعمين للمهرجان اللي جدوا ثقتهم فينا وكل سنة معناها يكونوا معانا وحاضرين ننسوش المندوبية شؤون مندوبية لشؤون ثقافية بالمونستير، ما ننسوش وزارة الثقافة اللي هي دعمتنا واقفة معنا. هذا هما الكل، لجنة التنظيم، الهيئة المديرة، كل من قدم يعني إضافة للمهرجان من قريب ومن بعيد، وإن شاء الله نكملوا الاختتام كيما حبينا وكيما باش يحب الجمهور يا ربي
1: ان شاء الله. ان شاء الله دوره موفقه. شكرا لك مدام ليلى بن ذي، بنخليكم على مسات الاخيره لعرض الليله لمحافل الجربي في اطار مهرجان ام الزين الدولي بجمال. دونك شكرا لك مدام ليلى على كل التفاصيل هذه، تقدروا تلقاو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم، وكيف كيف زاده مازلنا مواصلين على جوهر فيم تي في معاكم الرونديفو من بايلا بالربح بالكادوات. خذكروا في صفيصه امين انه اذا كان يحب يربح شنو
0: على 85 990، اذا كان يربحوا اذا كان يحبوا يربحوا البوند اشا قيمته 100 دينار في كل مستلزمات عصيده الزقوقو، وهذا من عند وفير اللي تقاوى فيه كل الخير، وموجود في نهج ليوبول سانغور في تروكاديرو سوسا. نتصور فهم برشا ناس يعرفوه بطبيعة الحال. الناس اللي تحب تربح معنا البوند اشا هذية بعثوا اسماس في حرف A 85 990.
1: تخي بيان، دونك الربح مازال متواصل والكادوات حتى الآخر. ساعتنا الثالثة خليكم معنا، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع
3: على جوهرة FM TV.

0: 56 دقيقة على موجهتنا هكا وبدينا نوصل معكم الآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بايلة أكيد مع الربح نختموا الغونديفو مع زجوجو قضية ومستلزمات عصية زجوجو وكيف كيف السهرات الصيفية في إطار مهرجان سوسة الدولي. أمين شكون عنا يشكون ربح على الآ
1: منين نبدأو؟
0: زقوقو
1: نبداو بالله زقوقو الفايزه معنا امال الشعامبي هكا الشعباني شعامبي يظهر
0: والله دقيقه برك نشوفوا سي جمال بوقديده امال الشعامبي من حمام سوسه
1: من
0: سيسا.
1: حمام سوسه الفايزه معنا بالبوند شاقين 100 دينار من اهداء وفير نهج ليوبول سانغور في تروكاديرو سوسه وين تلقاو كل الخير وتلقاو كل مستلزمات عصيده زقوقو. مبروك يا امل او امال زاد كيف كيف كريم فتيس اللي فوز معنا بتذاكر الحضور لعرض الليلة عشاق المحفل في إطار مهرجان سوسة الدولي في مسرح سيدي الظهر.
0: دونك 3 تيكي مبروك عليه واللي ربحت معنا 2 تيكي أمل بن أحمد دونك إن شاء الله مبروك عليها 2 تيكي عشاق المحفل هوكا تمشي وتتمتعوا بالسهرات وبالعروض اللي ما زالت متواصلة إن شاء الله ديما تكونوا معنا برونشي تلقاو كل ما هكا يفرح إن شاء الله مستمعينا ومستمعاتنا. خلينا قبل ما نختموا الغونديفو زاد نسلموا على يحتفل بالخطبه وبالاجواء هكا اللي زاد تبعد على المهرجانات دوك مهرجان في حد ذاته راه الخطبه دوك اشرف وشيماء احتفلوا بالخطبه نتاعهم ان شاء الله الف الف مبروك مهرجان في حد ذاته ان شاء الله الف الف مبروك تونس كل سمعت بالخطبه نتاع سي اشرف وشيماء كان منير امين وياسمينه وبس مسعيديه هاو فرصه باش يزيدوا يهنيوا الجميع
1: صح عليك اشرف
0: صح يا اشرف صح
1: اشرف صح عليك
0: ان شاء الله مبروك عليهم كيف كيف نسلموا على
1: اخونا بالتوفيق اشرف
0: ايوا تحسوا غطاسوا في خلفها
1: اشرف بالتوفيق
0: يلا سلموا زدا كيف كيف على اخونا ساني المدب دونك قولوا له ان شاء الله ديما تكون من المستمعين الاوفياء
1: بالتوفيق ساني زاد
0: المستمعين الاوفياء الجوهرة فيم يلا منير اسماعيل في الاخراج بالتوفيق
1: بالتوفيق منير
0: ياسمين زدا في الديجيتال بالتوفيق
1: ياسمين تنين عليها
0: سي بون توفيق بكل يبلوسيفو أمي الميلاتي من قد بسمة هاو توا
1: توفيق الكل توا عند بسمة توا عند الأخبار
0: بيان سور خلينا نحن نروحوا بالتوفيق زادة يبلوسيفو أمي الميلاتي
1: وتحية الكابتن توفيق زعبوب اللي مبعد شكون إن شاء الله حاضر معنا
0: برشا توفيق اليوم أنا أقول لكم بالتوفيق لكم الناس الكل وأدو معها كواليسي
1: يلا
0: توفيق باي باي
1: تحية على جوهرة اف ام تي في موش مع موجة موش مع موجة

0: تحب روحك على الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها: الكشف عن شبكتين لترويج المواد المخدرة وغسل الأموال بولاية سوسة، وسوريا تؤكد حقيتها في امتلاك برنامج نووي سلمي. في تفاصيل الأخبار، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية مؤخرا من الكشف عن شبكتين تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسل الأموال بولاية سوسة. مصدر أمني مطلع أفاد لوكالة سفريق الأنباء اليوم بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار، بالإضافة إلى حجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندية أو الزطلة وكيلوغرام من مخدر الكوكايين. كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كونه متأت من عائدات عمليات الترويج. المصدر الأمني أوضح أيضا أنه على إثر عمل استعلاماتي وميداني وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 وبعد الحصول على الأذون القانونية، تمت مداهمة مقر سكني بجهة سهلول تستغله عناصر هذه الشبكة، مضيفا أنه بإطلاع النيابة العمومية على نتائج العملية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم وعددهم 3 عناصر ومواصلة الأبحاث مع إدراج العنصر الرابع على قوائم التفتيش. في موضوع آخر، قال المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة كمال المؤدب إن مشروع سد الدويميس ببنزرة الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية، لا سيما بعد فض إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية خلال جلسة عمل التأمت اليوم بمقر الولاية وزيارة ميدانية أداها والي بنزرت إلى حظيرة هذا المشروع رفقة ممثلي عدد من المصالح المركزية والجهوية والمحلية ذات العلاقة وأيضا المقاولات المكلفة بالإنجاز. المؤدب أكد على هامش زيارة المتابعة الميدانية لمشروع السد أن الإشكاليات العالقة التي حلت اليوم ستمكن مع تقدم بقية الأشغال الفنية من استكمال مختلف عناصر المشروع بالجودة المطلوبة وتعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وأيضا صفاقس. وأضاف أيضا أن من بين المميزات الخاصة والإضافية لسد الدويميس أنه سيمكن أيضا بفضل الطريقة الإنسيابية لمياهه دون طاقة كهربائية، سيمكن من تعزيز المياه الموجهة لأقصى الشمال والتخفيض من الضغط على التجهيزات الهيدروميكانيكية واستهلاك الطاقة وتعزيز وظيفة الموارد بسد البراق.

0: قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. من جهته قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع الطرف الإيراني. وأضاف أيضا ترامب أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، ومجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا، واصفا الفكرة بالعظيمة. طلبت إلى ذلك إيران بتسريع إزالة القيود المصرفية المفروضة على أموالها ومواردها في المصارف العراقية، فيما قال مصدر في وزارة الكهرباء العراقية إن 11 مليار دولار مودع في حساب إيران بالبنك التجاري العراقي، بينما تبلغ الأموال الإيرانية واجبة الدفع من بغداد نحو 2 مليار دولار. فلسطينية الآن، أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنها كيان الاحتلال الصهيوني اليوم على منطقة الميناء في مدينة غزة. ختاما، وخلال مؤتمر صحفي في دمشق اليوم مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن التعاون بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا حق سوريا الكامل في امتلاك برنامج نووي سلمي والاستفادة من تطبيقاته. نهاية الحصة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت.
2: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية بمسرح سيدي الظاهر، سهرة 18 أوت مع عرض عشاق المحفوظ.

معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرجلة الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي S plus 1 في هرجلة بارك نهار 18 أوت بداية من 10 ليلة. تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هرجلة بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. بعدكم في سهرة 18 أوت سهرة الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر.

0: تذكرتي.ir. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة الاختتام سهرة 19 أوت مع الفنان القدير لطفي بوشناك.
1: كيفاش بحتي خيالي لا وسع لا بالي قلبي نقز من ظلوع مشانك.
0: انفو لاين 98 124 867. دعم من وزارة الشؤون الثقافية. يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 19 أوت مع الراب ومع الفنان يانجر زاد. ومفاجأة كبرى في سهرة الاختتام في 22 أوت. كونوا في الموعد في الملعب البلدي بجمال.
2: هذه العروض برعاية جوهرة FM TV. جوهرة جيت سيت.
3: جوهرة FM.
4: الدنيا
5: جوهرة FM.
6: جوهرة FM.

0: C'est le sport avec Planète Sport. 7:12 دقيقة، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور مع كامل قسم الرياضة حتى للثمانية سواء كيف العادة قل شوية والحقيقة أما نحاول نعمل فيها جولة في مختلف الأحداث الرياضية في تونس والعالم، أكثر طبعا تونس، خاصة أنه مش نحكيه على عدة مواضيع تتعلق بعودة النشاط، تتعلق باجتماع المكتب الجامعي أو اجتماع وزير الشباب والرياضة مع بعض اللجان، كذلك سنتحدث على استقالات رئيس بن قردان يستقيل قبل انطلاق الموسم بأسبوع، نسمع ماهر الكنزاري شنو قال على تحذيرات النادي الافريقي، وتنحكيو زاد على الترجي الرياضي التونسي من مشكله البلالي الى مشكله عادل بالطيب، دونك تناخذوا معنا زاد بعد شويه زملائنا كما باش ناخذوا رضا الخليفي، من بعد ما في الجزء الاول باش ناخذوا بعد شويه فوزي الخميسي توفيق. اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل حضور في الاستوديو، مساء الخير مستمعينا ومستمعاتنا ومشاهدينا ومشاهداتنا.
0: شد عندك رودري مازال كيخرج وصحح
1: ومبروك عليكم اخويا،
0: بكل عليه ضرب وقوس وكل بيرو بحدا لابورتا وشي يعمل كيف
1: لقيته لميته الفلوس.
0: احنا ما غير انا توادي اشاعة طلعوا فين تو اشاعة طلعوا فيها مالك كيفاش خذوه مازال جاي الباريز وانت ماشي
1: مبروك عليك
0: باه قالوا ارسنال وقالوا
1: ان شاء الله الدربي يكون ممتاز السنه هذه
0: كلاسيكو
1: كلاسيكو
0: باه. سي سمير جويلي اهلا وسهلا بك،
2: مرحبا جمال، مرحبا توفيق، مرحبا بالحضور في الاستوديو كله، مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا.
0: طبعا قبل ما ننطلقوا نحب نعمل تحيه ل هو الصور نتاعو قدامنا مدرب النجم الرياضي الساحلي ولاعب في النجم هو محمد عثمان، المدرب هذايا كان جاب حذانا واستدعيناه وقت الفوز بالبطوله نتاع المينيم عم ناول، هو التيتل الوحيد اللي فازوا به شبان النجم الرياضي الساحلي في كره اليد. محمد عثمان الحقيقه معروف خدمه كبيره يخدم فيها في اصناف الشبان، عنده كل الرغبه والطموح باش يوصل، نحب نحييه اللاعب هذايا، هو في نفس الوقت زاد لاعب في الـ في الـ في الاكابر، لعب عم ناول مع النجم ثم تعرض الى اصابه، وطبعا النجاح راه ما يجيش يجيك بالخدمه. علاش حبيت نعمل تحيه؟ لانه قريت له تدوين اللي هو غادر النجم الرياضي الساحلي كلاعب وكمدرب، وحسيت فيها بعض المساجات، دونك حبيت نعمل له التحيه هذه. علاش ديما احنا المدربين الناجحين علاش ما نحافظوش عليهم وعلاش ما نبنيوش عليهم؟ هذه هي مشكله الكره في تونس ومشكله الرياضه في تونس. يا ولدي لازم نتعلم من المدرب الناجح، نعطيه فرصه باش يزيد ينجح ونشجعوه باش يزيد ينجح، لكن اذا كان احنا كل عام نبدلوا ستاف ونجيبوا ونغيروا وكل واحد بالاهواء نتاعو وغيره وراهي ما تمشيش هكا، لا هذا كل في كل الرياضات، فما بالك في كره اليد. كره اليد نعرفوا اللي احنا التكوين هو يعني المدرب وقت يشرف على فريق ويكونه ويهز به القاب، راهو من المستحسن انه يواصل معاه حتى في الصنف اللي من بعد،
1: مش ما يطلعش معه
0: اي يطلع معه، لكن انه احنا نقولوا له يعطيك الصحه كونت واعطي الكره لغيرك، هذا موجوده كان في تونس سي توفيق،
1: راه ما غيرك لا بصراحه.
0: وهنا راهي ديما مشكله مدير فني، راه ديما، لانه علاش احنا من بين النقاط كنت اتذكر وقت نناقشوا في تراجع كره اليد وغيرها وحتى الرياضات الاخرى، نقولوا راهو مشكله ديما اداره فنيه، راهو الشيء هذا ما يؤمن به كان مدرب فني اجنبي، مدرب الفني التونسي الغالب يمشي بالاهواء ويمشي بالوحي.
1: يا جمال النجاح راهو مربوط بالاستقرار، كل ما تشوف سواء كاتيجوري ولا تحس فما فريق الاستقرار موجود اداريا ولا فنيا، الا والنجاح خاصه في فتره التكوين تو، الا والنجاح مش يكون معنا خمسة ستة سنوات تو ترى اللاعبين اللي صعدوا كيما صعدوا قبل ومش يصعدوا زاد لاعبين اخرين.
0: لا وصغار مين؟
1: اي مين مين؟
0: المدرب تاعهم اذا كان ناجح، تعرف باش نحيي المدرب اذا كان ما نجحش.
1: لا اذا كان فما امور اخرى.
0: امور اخرى ما اذا
1: كان ناجح. اما ما دام ناجح فنيا، شفت الجيل هذاك والملاعبين كيما المدرس. استنسوا به الملاعبين نتاعو يطلع معاهم باغ اكزومبل الكاتيجوري اللي بعد.
0: والله راهو جاوني بعض باش نكون
1: واحد يسلمهم اللي يسلم المشعل.
0: التحيه هذه لانه كلموني زوز اولياء، والحقيقه سمعتهم بكل انتباه واحترام، لانهم يعني النقطه هذه اثروها، دونك حبيت نثيرها، وان شاء الله نلقاو في المستقبل نلقاو المسؤولين اللي تخمم في في مصلحه الجمعيه قبل ما تخمم،
1: ان شاء الله
0: نلقاو المدير الفني المؤهل.
2: صحيح جمال، وشوف ممكن في كرة القدم العمل المدرب في الأداء أسهل شوية من كرة اليد، لأنه الملاعب يلعب في الحوم يجيب نوعا ما عنده نوعا ما متكون في الحوم وفي الشوارع وفي كرة اليد ما عندناش ما تلقاش كرة يد في الشوارع. دونك العمل المدرب اللي قام به السيد المدرب هذا وهز به لقب جمال مهم جدا، أنه نجح مع ملاعبيته وعنده علاقة ممتازة مع اللاعبين وأجواء طيبة يخليه يواصل الكادي جينيور حتى يوصل للسنيور. بالعكس كونترات اللي طارت هذه نحافظ عليها مش نقصيها جماعة،
0: بالعكس. على كل تحية لمحمد عثمان، وطبعا يظل هو شقيقه علي عثمان يخدموا بعضهم، تحية لهم. وطبعا دائما احنا نحاولوا ديما نعديوا المساج اللي لازم يتعدى بها. خلينا نكملوا نحكي وتوا على اجتماع بين وزير الشباب والرياضة وبعض اللجان من في كرة قدم. تو باش نحكي كرة قدم وبعض اللجان. دونك تحب تعرف الكواليس توفيق ولا لا؟
1: يعني
0: ولا عندك الكواليس؟
1: عندي بعض الكواليس بقى، ماذا بيا كان نزيد.
0: عندك كالوس؟
1: لا
0: كالوس كبير.
1: لا عندي شوف،
0: لا اللي قلت لي في اللوف هذاك يسمى كالوس مش كواليس. عنده معني عندك خبر بعد تبعنا كيفيه؟
1: اي اعطينا احنا تو الساعة الحضور شكون؟ وتفاصيل تو نجيوها بعد.
0: باهي عجبتك كالوس هذه؟
1: كواليس
0: اي مو هو هذا خاطر يعتبر اللي باش تقولوا انت كواليس هي مجموعه ولا
1: لا
0: شوف كواليس مجموعه كيبدا
1: مش لا عندي
0: فرد كواليس سنيه فرد.
1: انت تحب تعرف اخر الاخبار وشو اللي مش يصير في المستقبل وتحب تحب حاجتك بسكوب
0: بيان سور.
1: لا سكوبات حتى نسمع صاحبنا
0: نسمع صاحب هي قلت لك تو المجموعه هو كواليس كيبدا باش نقولوا على حاجه برك شنو تسمى.
1: والله ما عنديش فكره
2: كواليس
1: كالوسه كاللغه العربيه هذه انت استاذ في العربيه ما شاء الله
0: عليك فضلك باي. خلينا ناخذ معنا فوزي خمسي. فوزي اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك جميل، مرحبا بسي سمير، مرحبا بستوفيق، مرحبا بكافه المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات الجغرافية.
2: مرحبا
0: المعلم
3: بشرى، نبدا ببشرى بيكون فريق من حمام سوسه باش يلعب رسمي في بوعلي الاحراء والاحوار يعني بعد زياره الفار يعني اتفاق طفقت بعد تدخل كما قلت لك في الحلقه السابقه بكون بلديه حمام سوسه. اليوم لجنه الفار يعني اعطت المصادقه باش يكون فريق امان حمام سوسه يجري جميع المباريات بتاعه في الملعب وعلي الحوار.
0: هذه باهي هذه دونك
1: خبر مفرح
0: مهم جدا اللي حب امل حمسوسه. امل حمسوسه سيستضيف كل مقابلات البطوله في ملعب بوعلي الحوار بعد ما اللجنه مراقبه الملاعب اعطت الاذن او اعطت الموافقه. تفضل يا فوزي.
3: بعد جلسة نهاية الأسبوع الفارط مع الفريق المكتب الجامعي وحكينا بيكون المكتب الجامعي هو أصر يعني بتعيين السيد نجي جوين المشرف العام، كانت اليوم بعد يعني كما قلوا احنا بعد سي ناجي جويني يعني طلب عديد الشخصيات اللي في مجال التحكيمي قرر اخيرا يعني سيد محمد بن حسان هو مكلف بالرابطه المحترفه الاولى والثانيه نصر الجوادي الشبان وسي مراد بن حمزه في التطوير في انتظار يعني بقيه اللجان باش يكونوهم يعني هذا بالنسبه بعض الكواليس. وليد الكشاو مكلف بالبار كما قلت لك يعني هذا الاجتماع اليوم اللي كملوا صادقوا عليه. مازال المكتب الجامعي عنده اجتماع تو خاصة يعني اليوم اختنوا الفرصة وجودهم في العاصمة يعني مع سيد الوزير ومع أعضاء المكتب الجامعي بحضور جميع الأعضاء يعني قاعدين يفكروا على كيفاش طريقة خاصة يعني فريق شبيبة القيروانية يعني مراسة التاس يعني كيفاش مش يكون الرد ولا فريق النادي البنزرتي اللي حقيقة يعني حسب الكواليس يعني ساوى الوضعية متاعه وبعد يعني أضاف يعني كما قلنا احنا بعد غدا هو 48 ساعة اللي أضافتهم يعني من يوم

0: من يوم 17 إلى أجلوها يوم 19 يعني الأسبوع الفارط يعني هي في التعبير وبرا يعني جاء 13 شهور عيد المرأة يعني يعني جو في ريا سبت وحد يعني يمكن ليه هيك ما قبلتش هذه بالنسبة للموضوع متاع اللجنة إسناد الإجازات إسناد يعني صلاحية اللعب بالنسبة للفريق نادي البنزرتي. هذا بالنسبة للانطلاق البطولة يوم 22 فماش تغيير في التاريخ
1: الجولة الأولى ولا
0: حاجة زادة؟ لا ما فما شيء يعني يوم 22 انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027 نتمنى الحقيقة يمكن نكسب في كأس العالم ولا عديد الأشياء ما كانش وماش ولا بد ولا انسحاب الحمودي قبل أسبوعين من انطلاق البطولة. نتمنى المكلفين على الرزنام وعلى البرمجة ما يغيروش حتى تاريخ كما الموسم الفارط. الحقيقة هذه تحسب إلى اللجنة الحقيقة جمال يعني ما هوش كل شيء يعني لأول مرة في التاريخ كنت خدمة روسيا موقعت أجير حتى مباراة وببدلوا حتى تغيير بها اللي في أي مباراة كانت مهما كان قيمة المباراة ولا المنافس اللي تنافسوا على اللقب البطولة لتفادي النزول.
2: ولكن سي معاذ المستيري ما عادش هو المسؤول له
0: شكون لا هو المسؤول له لا ما
2: قعد هو بيدو
0: ما قالش ناطق رسمي بالحسن بوسمرة ولا ناطق رسمي الأستاذ لا وهو مكلف بالمنتخب الأكابر منتخب الأكابر المنتخب الوطني التونسي
2: أنا اللي مشي يدير الرزنامة وتطبيق
0: أداره هو
2: هو
0: أداره هو لكن السنة الحاجة الباقية يمكن ظاهرة صحية يعني الرابطة كانت فعال يعني عنده دار فعال الموسم هذا خاصة هي الموسم الفارط في نهاية الموسم لكن بداية الموسم الوقت حتى المكتب الجامعي يعني عمل تدوينة بيكونوا فما خطأ في القرعة يعني الرابطة تمسكت بعدم إعادة القرعة يعني هذا شو كل واحد ودوره هي الرابطة رأي الرابطة في أوروبا ولا رابطة في البلدان الأخرى رأي الرابطة عندها دور فعال. احنا استنسر بالرابطة عبارة يعني حاجة تابعة المكتب الجامعي وبس اللي مش يقرر المكتب الجامعي هو اللي يقرره
1: اي خليه اي تفضل يا فوزي.
0: هذا هو بالنسبة لي أنا قلت لك يعني عديد الأشياء يلزم الكل يأخذوه من العباد الكل خاصة مع امتلاك الموسم الرياضي العباد الكل يلزم تكاتف العباد الكل يزينه من جهويات يلزم
1: العباد خلينا من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الحديث هذا يا فوزي خاطر هذا توا ما مش صدقك في حد ومن بعد باش تشوف أنت الـ
0: إن شاء الله ما نشوفش
1: شو
0: إن شاء الله البحر يكذب الغطاس
1: إن شاء الله ما نشوفوش يا أحمد
0: أنا أحبه أنا شو أما بالنسبة للمكتب الجامعي كما قلت حتى نهاية الأسبوع حتى بداية يوم السبت يعني اجتماعات يومية الكل متواجدين مع بعضهم سيدي فاهم البارح غادر مقر تربص الحكام يعني يمكن بعد خلاف بينه وبين ناس جويني خاطر هو قدم استقالته يعني حتى 21 هو خاطر كان المشرف على تربص الحكام. بالنسبة لكريم الخبير يا أخوي الحقيقة قدم عمل جبار الموسم الفارط لكن وقع بعده لأسباب ما يعني ما عندكش عليها حتى علم وتوى تعين نصر الجوادي لتعين الشبان هذا بالنسبة للي قاعد يصير
1: إيه فوزي فوزي وسي مراد بن حمزة سي شفناه في الصور دونك خذا
0: الموافقة التطوير خذا التطوير
1: مصلحة
0: التطوير يعني تطوير الحكام
1: وسي بشير حسيني بالله شفنا الصور نتاعو زاد سي بشير
0: سي بشير مشى مكون هو وسيد الكردي مكونين موجودين وبالنسبة حتى سي محمد بن حسين يعني هو بالمناسبة يعني مدير عام في أحد الشركات الخاصة يعني كانت عنده صعوبة يعني مع الإدارة ولا رؤساء نتاعو المباشرين كانت يمكن اتصال يعني بالسلطة المركزية مع بالسلطة المركزية مع رؤساء السيد محمد بن حسين للتنسيق العمل هذا على خاطر الحق قال بكون هو ذا مستوى جامعي كبير مدير عام في أحد الشركات الخاصة يعني بيكون على ذمة
1: باش يكون يعني رسمي باش يكون زاد موجود ها هكا
0: هو مكلف بالتعيينات الحكام الرابطة المحترفة يعني الأولى والثانية.
1: خلينا نذكروا احنا باللجنة شكون فيها اللجنة فيها سي ناجي جويني
0: سامي سي فوز
1: فيها ناجي جويني هاي
0: سي محمد بن حسانة مكلف بالتعيينات يعني رئيس لجنة التعيينات الرابطة المحترفة
1: وشكون معاه ولا وحده؟
0: لا هو وحده بعد يعمل لجان على الروح
1: بعد يعمل يعني نواصل
0: نواصل الجواد مكلف بتعيين بالحكام يعني بالبطولة كتعيين البطولة الشبان وبالنسبة لسي مراد بن حمزة مكلف بالتطوير هذا بالنسبة لتو ووليد الكشاو مكلف بالبار يعني نفس الخطة اللي كان تعامل معها الموسم الفارط.

0: الفار قرينا في بعض المواقع اللي فما مشكلة في الفار، وفما حتى شكون يحكي على سرقات معدات ومعدات غير جاهزة، وفما يعني نوعا ما الإدارة القديمة وحتى العصاب في العجلة وغيرها. هذا يا سي فوزي شنو رأيك فيه؟
1: هو بالنسبة للفقدان ولا عدم وجود الموش الفار الآلات ولا التقنيات اللي يقرأوا بها الدروس الفار، وقع تجاوز المهمة. الشركة اللي بتحصل على المزال على الابيل دوفر جابت التقنيات اليوم يعني زي من الصين وتفاديوا المشكل، لكن هما موش الكيران الموجودة اللي فار كل الكاميرات كل موجودة، لكن فما تقنيات لدراسة الحكام اللي عملوا احنا كما كل احنا تحليل أداة تحكيم ولا قراءة الفار يعني المباشر يعني مع الحكام. هذا هو اللي هذا كان المفقود يعني ضاع ولا فقدوه ولا تسرق الله أعلم. البحث إذا فما تحقيق
0: البحث يجيب
1: هكاو.
0: شو رأيك صديقي عندك حاجة؟
2: إيه معلومات ما شاء الله.
0: عندكش معلومات ما قالهاش فوزي أنت؟
2: لا المعلومات الكل قالها فوزي تبارك الله، ما أنا تقولش عليها معهم في الاجتماع.
1: أنا في سفيق التوفيق. لا في سفيق سلام.
2: ما شاء الله عليك. ما انا
1: مجيت بالمريول نتاع
0: العصفوره. اي فماش حاجه اخرى.
2: هو ملك نتاع السكوبات وملك نتاع الكواليس، ما فماش خو بالنسبه لفوز.
0: ما شاء الله عليك. ما انت فما كواليس اخرى ما قالش عليها. هذا
2: حبيت لا لا لا. حبيت نعرف شكون الاعضاء اللي حاضرين من الجامعه.
0: شكون الاعضاء من الجامعه حاضرين يا فوزي؟
2: الرئيس موجود.
1: بالنسبه موجود رئيس يعني رئيس الجامعه سي معز الناصري. سي حسين جلايا. سي معز المستيري. بالحسن بصمرة. ريم البجاوي. بالحسن بصمرة منوبي طرودي. هذا ممر بالنسبة لي أنا اللي ما نيش كنت خاطر هو سؤال موجه، لكن هذا سمحني يا استوفيق لو إذا حضر رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة ولا المكلف بالبطولة ولا مكلف التعيينات يعني كفى. يعني إذا تقولي أنت غياب بعض الشخصيات يمكن ما يحد حضوره ما يومش مش يزيد
0: لا يزيد
1: وقت أنت طلقت سؤال استوفيق وقت لما قرار حاسم ولا مثل قرار بشي يقرر مكتب الجامعي خاصة للتصويت ولا حاجة هو الغيب وقتاش يقلق. أما ما يجيوش يجي ما يعتذر بكونه ماشي يصيف. فهمت استوفيق يعني عديد
2: لا صحيح عطيك صحة.
0: هي وكذا
1: المريول وينه استوفيق؟
2: شكونه؟
1: المريول
2: تاع شكون؟
1: تاع كنت
2: تاع أرسنال؟
1: لا تاع حركة المرور.
2: لا عاد ما يخرجش ديما
0: هذاك مش ديما انت والطقس
2: لا
0: باش استنى ساعة
2: درجة حرارة 32 تو ما يخرجش.
0: المعلومة اللي قلتها بكري باش تقولها ولا ما تقولهاش؟
2: شنو هي
0: المعلومه اللي قلتها بك؟
2: نتاع يمكن تتاجل. هي نظرا للي الملاعبيه شو يشربوا يا جماعه؟ يشربوا الماء ولا الماء مقطوع؟ باش نعملوا تراش باش نشربوا في جوري
3: باش البطوله خاطر الماء.
2: هي معناش ماء سيدي في بالك ولا معنا الجمعيات الكل تعاني.
1: سامحني يا التوفيق عديد الانديه عاملين اتفاقيه اشهار مع شركات.
2: وين اخويا وريني خلينا نمشيو ناخذ من
1: عندهم. لا لا لا
2: ناخذ بالدبوسه
0: اصلا هذا تستاجل البطوله
2: شنو ما وفروا لنا الماء ما لقيناش ما نشربوا معقوله؟
0: دخلنا في البطولة في الماء.
1: هذا كابوس مش كواليس. هذا كابوس
0: والله كابوس.
2: كان عندكم في سويخس كل يا اخوي خلينا نطلعوا سويخس نجيبوا
1: يعني في سوسه ما عندناش. كنت في سوسه وشربت الماء. لا كنت في سوسه الماء موجود.
2: وقت اللي انت كنت موجود انت يعني انت عندك معارف
0: انه سبب هذا.
1: لا معوي في سوسه انت مالك سوسه
0: خلي استفيق الناس خلينا نسمعوا يا فوزي تفضل.
2: شنو؟
0: قلت لك هذا سبب
2: اذا كان فما نوادي ما عندهمش ماء.
0: لا لا
2: يا ودي سؤال مبطن انت جواب مبطن بين بين السطور افهم انت المساج. هاو فوزي فهم
0: باه
1: باه ما لقيت قص الله في السر
0: والله العظيم واضح. هاي عندك الصحة يا فوزي عندك شي اضافة اخرى؟ عندك صح
1: اخويا تحية ليكم انتم وسي سمير استوفيق محلاك جمالة واستوفيق وان شاء الله ديما متعلقين وان شاء الله انطلاق موسم رياضي باهي وان شاء الله. انا سنة عندي زوز يوميا كل اسبوع عندي مباراة راهو.
0: اي شيء باهي معلومة باهي.
2: نسالوا جاي يا جميل راهو.
0: خليك كل جاي قال كل جمعتين
2: عندي ان شاء الله يجي بحذنا.
1: لا كل جمعة كل جمعة بالسفاقس
0: باهي واضح يلعب سبت واحد.
3: هاي موسيقية الدار ولا السي اس اس؟
1: اي
3: صحيحة صحيحة.
0: باه شكرا لك يا فوزي. ناخذ رايك، شنو رايك في المعلومات اللي قالها فوزي وفي الاجتماع
3: سي؟ والله اللجنه اللي كونها في نجشويلي ماش غريبه، هذيك الاسماء للدوله تقريبا واللي نجشويلي يخدم بها دائما وابدا، سي محمد بن حسان انسان غني محكم غني التعريف، نعرفوهم فيف، نعرفوهم انسان خدام اجتماعيا كما قال فوزي، عنده منصب ويزود يعمل تشمام العمل نتاعو باش يتفرغ للجنه للتعيين. نصر الجوادي ومرد بن حمزه معروفين زي حكام كبار، دونك نتصور انه اللجنة ممتازة، نجي جوين يختار اللي حب عليه. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونبعدوا على كل اللي صار عمنا والكل من في التعيينات، ولا في خاصة أنك البلاك ليست اللي كل فريق يبعث بلاك ليست يقول هذا ما يظفرليش وهذا ما يظفرليش، اللي يزبط نحا نهائيا.
2: أنا نداء للجماهير يا جماعة أنه إن شاء الله السنة هذه الرابطة ما تصور من الجماهير حتى فرنك، لا من رميان الشماريخ والقواريع، اللي كل عام النوادي والجماهير تلوح في القوارير والشماريخ وتخلصهم بلوس هي الجمعية تخلص في الخطايا. إن شاء الله السنة هذه هياخذوا العبرة من السنة اللي فاتت، فما نوادي اللي خلصت 85 وفما اللي 100 مليون
3: خطايا
2: على طول السنة، وفما اللي أكثر معنا خطايا الجامعة للرابطة. علاش؟ على خاطر كل معنا تغشوا على حكم، تغشوا على نتيجة مباراة، إلا وتراء إلا ودبابس هابطة. هذه إن شاء الله السنة هذه على الأقل دعوة للجماهير الكل، راكم يا يهديكم ربي راكم تخلصوا فيهم انتم، معناها الغش نتاعكم على الاقل يفول معناها كاناليزي، مش ما نقعدوش كل سنه النوادي تخلص، رؤساء النوادي تخلص، وهما يعاودوا يرجعوا لكم رؤساء النوادي مش تعاونوهم في الامور هذه. فنداء ان شاء الله ان السنه هذه ما نشوفوش قوارير وشماريخ على ارضيه الميدان.
0: اي وقفه مع الموسيقى ونمشيو للملف الثاني.

في الدوزه عقلي لاباسه ما قلبي حزين ضاعت افكاره كل يوم في موجه اش تحكيت نحكي لك تبكي العين باقي حي انا وسط الموتى مره نفرح ومره حزين.

0: Rouge.
1: إذا نعود في بلانيت سكوير، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل وخارج الحدود، خاصة اللي تفرجوا فينا على جوهرة تي في، ونحكيوا على بقية أخبار النوادي. ترجي من أزمة البلالي إلى أزمة عادل بالطيب، عندك فكرة استوفيق ولا ناخذ
2: الخليفي؟ الموضوع وما فيها أنه اللاعب رفض مش ياخذ الراتب نتاعو بالدينار التونسي،
1: هذا ما قيل، معناتها
2: هذا ما قيل. ولكن أنت يا حبيبي ما قبل ما توقع العقد مش عندك اجون معاك؟ ما قريتش العقد مش مكتوب فيه؟ مستحيل الترجي الرياضي يكتب انه مش تستلم باللورو، لانه
1: ممنوع
2: البنك المركزي يرفض. اعتقد اللاعب عمل الفيلم هذايا مش يخرج ولا ما عنده عمل.
1: هو عندك فكره هذه اللعبه هذه؟
2: لا ما عندي حتى فكره
3: والله،
2: حتى
3: مش معروف.
2: لا ما اللي هو غلط، معنى تقرا العقد نتاعك وتشوف ايش فيه، خاطر دائما يكتبوا انه اللي فلوس موجوده بالدينار التونسي. دونك مش توا تجي حكايه فلوس،
3: صح؟ كلاعب تونسي صح، هو عنده دوبل
2: ناسيوناليتي، هو
3: لاعب تونسي. دونك لاعب تونسي،
2: ترجي وضع سليم وامور امريكا.
3: تصور اني دشوا تكنيك مدرب ما اقتنعش به، نتصور فاني الغوا مع العقد، خاطر مش معقول باش تقول انا توا معنا نخش بديفيز، وقل انت كما قلت صحات كونترات وعندك اجون وقريت وسيت، دونك نتاكد ممكن امور فنيه اكثر من شيء اخر.
1: معنا زميلنا رضا الخليفي، خلينا ناخذ التفاصيل. رضا اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
4: مرحبا بك جمال، تحيه ليك وتحيه سي توفيق وسي سمير وكل المستمعين والمستمعات. وبالفعل هو زوز عناوين مهمين، العنوان الاول من ازمه البلالي لازمه عادل بالطيب، وكذلك كذلك حتى التحليل نتاع سي توفيق يستحق انه نستشف منه عنوان باهي لفيلم اللاعب. وفي الحقيقه القضيه نجم نقول تقريبا استقبلت اهتمام كل التونسيين وخاصه احباء الترجي في الساعات الاخيره، نظرا لانه يظهر لي انا جمال تقريبا حسب اللي انا نتبع في الرياضه سنوات عديده اول مره تقريبا تحصل العمليه،
1: اول مره اي حتى حسب علمي زاد فماش قبل ما صارتش
4: في الحقيقه حسب
1: العلم راهو الاداره وحتى البلاغ الرسمي تاع الترجي حطوا فيه الخبر هذا، راهو معناتها خدتوا فيه سبب هذا ولا لا؟
4: بالفعل جمال، هو الحقيقه اللاعب والترجي كما نعرف كما قال توفيق عندها هيئه قانونيه تقريبا تعرف كل كبيره وصغيره، وكانت تقريبا في اشد الملفات وكانت ناجحه، ولكن الاتفاق هو الحاصل انه اللاعب التونسي هو مولود في فرنسا، تونسي الجنسيه، ولا حتى ربما الاندماج نتاعو بقطع نظره نحكيو على العقد تقريبا عنده تقريب ثلاثة أسابيع، الاندماج تقريب كان بطيء، أما كذلك معناها النجم نقوله يمكن ربما أسباب فنية تغط منها على أكثر قانونية. نرجع للموضوع العقد، وفي الحقيقة كان نهار باش نديو العقد عنه الترجي الرياضي أنه هو باعتباره يحمل الجنسية التونسية، القانون واضح، اللاعب تمسك حب يتمسك بالراتب ياخذ بالعمل الصعبه، اقترحت عليه الترجي انه يوجه مراسله الى البنك المركزي. بعد تقريبا 10 ايام تجي المراسله من البنك المركزي تفيد انه يمنع منعا باتا، معناها لاعب عنده الجنسيه التونسيه يخرج بالعمل الصعبه.
1: ولا هذه القوانين تاعنا ولا
4: هذه القوانين معمول بها سنوات طويله معناها. وربما هذا تقريبا الترجي اللاعب ولا ما لقاش الحلول ولا اختار الحل كما اللي سيبون البلاغ نتاع الترجي اللي كونه يكون معناها فسخ العقد بالترجي، وكما قلنا تقريبا زدت يمكن الترجي كان ينتظرها، خاطر حتى اللي شفناه كنا واكبنا شويه حصص تدريبيه في الترجي الرياضي انه تقريبا اللاعب كما قلت لك مش كما ريبيرو كما البلالي رغم الاصابه ورغم فعاله البالي انه تقريبا اندمج في سرعه عكس اللاعب عادل بالطيب معناها. هذا علاش وهو الحقيقه زاد جمال ربما زاد نحيي اللاعب انه بعد فسخ العقد بالتراضي كان كتب تدوين على الانستغرام في الحقيقه شاد بها بالتراضي وقال كنت نتمنى نواصل مع التراضي وتقبل الامر برحابه الصدر، وكتب تدوين يتاسف فيها على عدم وصلت البقاء، وقال علي واجبات التزاماتي الخاصه والعائليه هي اللي فرضت علي، وقال انه يتمنى النجاح وسيظل معناها يحترم فريق الترجي الرياضي. هذا تقريبا
0: سي سمير تعليق كان الملاعب بها وخرج فرحان
3: ومصلحته انه يبلغ خرج البلاغ الانستغرام تاعو يشكر الترجي التونسي يقول انه خرجنا بطريقه معناها حضاريه تراقبت اراضي كما نقولوا هذا من مصلحته حتى يحافظ على سمعته بعدها مع الفرق الاخرى لكن يعني ظاهر انه اختيارات فنيه كانت سواء شوية تكنيك المدرب ممكن ما اقتنعش به رضا قال ما اندمجش بسرعه في الترجي التونسي اكيد الترجي التونسي يسمى لاعبين كبار شخصيه كبيره ريغور فولونتي دونك تصور انه معناها الفراق كان معناها باهي للترجي وباهي للاعب مشاو معناها بصفه بالتراضي معناها
0: الصفيق تعليقك؟
2: لا الموضوع تسكر يعني بالنسبه اعتبر اللي بالنسبه للترجي الرياضي انا مادام جات منه وما فماش رغبه اي مادام فماش رغبه خرجوا بالتراضي وترجي قاعد يفركس
0: لكن على لكن النقطة المهمة اللي قالها رضا انه راهو القوانين نتاعنا اللي واحد يلزمو يحترم القوانين مال انت تونسي تمشي تخدم في الـ في الـ في, الـ في الجزائر ولا في المغرب تحترم القوانين اللي موجودة غادي ما تجبش تفرض عليهم اللهم اذا كان انت لاعب اجنبي وانت دخلت كلاعب تونسي
3: كلاعب تونسي لانه بحب هو بلاصة اللاعب اجنبي الترجي تتبو كلاعب تونسي
0: فوالا بلا شكرا لك رضا فماش عندكش اخبار اخرى رضا شكرا رضا الخليفي هاو نمشيو من الترجي نمشيو للنادي الافريقي ماهر الكنزاري بعد مده طبعا بعد تربص وحمام بورقيبه وبعد حصص تدريبيه اكيد شاف الافكتيف نتاع الفريق وخذ فكره على ربما الرصيد البشري وغيرها ونتابعوا مع بعضنا شنو قال وشنو صرح للصفحه الرسميه بالنادي الافريقي.
5: المفاوضات نقولوا بطريقه سلسه في سلسه وقع الاتفاق بين النادي الافريقي وشخصي على تدريب النادي. جاني با دو بروبليم مع مشكله الضغوطات والجماهير والبرفورمانس فيك ما انت صافي ما شاء الله يعني عندي مده طويله وانا في الميدان هذا ونتصور اللي بقدره ربي ستر لي سيزون ناجحة على جميع المستويات بإذن الله. برشا ملاعبين نعرفهم دربتهم قبل سواء في المنتخبات ولا في الكلوب ثم لاعبين جدد ما نعرفهمش وما يعرفونيش لكن نحن وناس سوغ لا بون فوا يظهر لي جو سوي ساتيسفي نعرف لو جروب تصور لي زاتو دو ريوسيت الكل موجودين في المجموعة وما علينا لا نخدموا على روحنا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. كما قلنا لو بلوز امبورتون عندنا ان افكتيف باهي معناتها ان افكتيف محترم اللي نجم إل بو مع بيان سور يوغا كالكو زوتر ريكروتمون في المدة القريبة القادمة. تو دابور الافكتيف إلي بيان نجموا نحن حسب رأيي نجموا نلعبوا بها على على على واجهات كأس افريقيا ولا المسابقات المحلية. اون فاسو باتر في كل مباراة وإن شاء الله نوصلوا لأبعد ما يمكن في جميع المسابقات. جماهير النادي الافريقي معناتها من اول الدنيا نعرفوهم ومعروفين معناتها بانتمائهم وحبهم الكبير للنادي. الحاجه اللي متاكد منها ومتهني منها لابور نتاع لو بوبليك باش يكون كبير تو طولون دو لا سيزون مهما كانت التكاليف ومهما كانت ظروف النادي. ان شاء الله نكونوا على اوتور وان شاء الله نعملوا اون سيزون اكسيبسيونيل تخلينا ديما شيخين.
0: باهي اذا هذا ماهر الكنزاري شنو تعليقك استفيق نبدا بك ماهر الكنزاري؟
2: لا ماهر بالنسبه للي انا نشوف هو المدرب الوحيد اللي في 16 المدرب في النخبه اللي متوج بطول الاخرين الكل ولا واحد هز تيتر سوى الاجانب ولا التوانس هذه حاجه دونك عنده الخبره الكافيه في التعامل مع الفرق الكبيره ودرب الفرق الترجي والملعب التونسي وتوا النادي الافريقي يعرف الافكتيف ويعرف الاجواء في تونس ويعرف كل كبيره وصغيره على النادي الافريقي لانه عايش في وسط العاصمه ومش غريب عليه ولعب ضد النادي الافريقي كم مباراه. الافكتيف تبدل صحيح في النادي الافريقي فما برشا لاعبين اللي غادروا ولاعبين زاد اللي جاوا تحت امرته ما جابوش ملاعبيه والله في اخر لحظه لا بالتشاور
0: معه اخر انتداب هاو صورته السنغالي
2: لا مامادو ولا
0: مامادو دياتا مامادو دياتا هاو ذي هاو كلها عليه مامادو دياتا هذا لاعب
2: سنغالي هذا اخر المنتدب دونك خلوا افريقيا يلعب على ثلاثه واجهات عندك كاس افريقيا بطوله وكاس تونس
0: اما نحسه مرتاح مع الكنزاري
2: لا خاطر شوف مادام الاداره عرفت كيفاش التغيير كان صار بسرعه بين سي فوز البنزرتي وماهر الكنزاري الاداره خذت على عاتقها الموضوع هذا ما خليتش وقت مش الفريق يدخل في الشك
0: رغم صارت شويه ضغوطات لكن
2: ضغوطات ولكن
0: تعاملت معها بالذكاء
2: عرفوا كيفاش يتعاملوا دونك المسؤولين كانوا يعرفوا وعندهم درايه بالوضع واختاروا بسرعه ماهر كنزار لانه ليبر وكان في العراق ورجع ومازال هون بور بارلي ف يعني يعتبروا انفسهم اقرب واحد للفتره الجايه بحكم اللي عنده الخبره الكافيه في البطولات الافريقيه. اثنين زاد ماهر زاد كيف عنده شخصيته عنده الكاريزما بتاعه يعرف كيفاش يسير الفريق بدون ضجيج وبدون شوشرة. وهك تشوف معنا أول لقاء قام به بعد ما جاء مستاش ومرتاح وفرحان بالإفكتيف وكل مرة قاعد يطعم في الفريق والنتائج وقت اللي تبدأ البطولة ونشوفوا النتائج
0: ولا النتائج
3: صحيح
0: هذا كل راه يبقى تبقى النتائج
3: صحيح صحيح ماهر كنزالي حد ما يشك في قدراته وفي امكانياته كمدرب وتوش برشا القاب لكن خذا فريق لاباروت فوزي بزرتي خلى الفريق في مستوى كبير ياسر يعني بطل
0: طبعا
3: مع يعني ارقام قياسيه كسواء دفاعيين او هجومين يعني النادي الافريقي الموسم الفارط كان يعني ممتاز جدا دونك الفوز ماهر كنزالي عنده ارث كبير ياسر خاصه ارث رياضي وفي النتائج هو يقول توا في تصريح يقول عندي فكتيف ريش نجم نلعب بيه على جميع الوجهات دونك فرحان بالفكتيف نتاعو قال نجم نلعب بيه على كما قلت كاس تونس بطوله تونس ولا كاس افريقيا نتمنى له كل النجاح اما راهو حسب مره توفيق ماهر كنزالي لا با دروا ليرور في الكوب افريقيا هذا الشيء لازم يحطه في باله انه يعني يدرب نادي افريقي لا با دروا لورور تاكوردو لقى مسانده كبيره من الهيئه المديره منذ البدايه لقى معارضه من الجماهير عملوا عريضه فما جماهير الفريق عملت عريضه في ماهر كنزالي لكن في الاخر الهيئه المديره عرفت كيفاش تخرج منه كما قلت انت الازمه هذه ومشى ديريكتومون تربصي عند راهم تعود بالاجواء قبلته للجماهير عملت اش طيبه في المباراه الوديه دونك الشيء اللي خلاه يتخلى البارك بي افيك ان بو ديزونس ومرتاح شويه لكن يعرف ماهر كنزالي انه مهمته دي ان بو ديليكات دونك الى با دو لورور باش اكيد كما قالوا باش نعمل جيفي تو فير بور ريوسير بور غاني نتمنى له كل النجاح ليه والنادي الافريقي
0: باه هاو نمشيو للنجم الرياضي للساحلي ونحكيو زاد على النجم الرياضي للساحلي ونبدا بك سي توفيق شنو تعليقك على ربما الاخبار اللي تتابع فيها النجم الرياضي للساحلي خاصه نعرف النجم في نسق يعني ويعني قاعد يحضر ويجهز في نفسه فما حتى انتدابات قاعده تتم وفما انتدابات قادمه شنو
2: رايك؟ ايه النجم الساحلي ماشي في خطى ثابته شفنا من التربص اللي قاموا به في حمام بورقيبه يعني الانطباعات الكل كانت طيبه المباريات الوديه زادت كيف وانا قاعد المدرب زاد ما ينفو بوبلي المدرب جديد وعنده عناصر جدد وقاعد يجرب وقاعد يعطي في فرصه لبرشا لاعبين في برشا مراكز وكل مره هو يلوش في التوليفه يلوش في النجم الساحلي فو بوبلي اخر لاعب اللي تم انتدابه معناها تو 9 لاعبين اجانب راه معناها كان تحب نسمي لك
0: سميني وبعد باش نمشيو لاخر لاعب
2: باهي اوتشي عندك الفونسو اوميغا هذاك مثابتين فيه يستناو في رجوعه من تنزانيا ولا من كينيا مازال ما وصلش هذا مدافع 23 سنه عندك زاد اوتشيغو متوسط ميدان هذا دفاعي 20 سنه موسى ديوارا متوسط ميدان دفاعي 21 سنه محمد سانغاري متوسط ميدان 26 سنة عثمان دياكيتي متوسط ميدان 23 سنة عمر با جناح يمين 20 سنة موسى سانغور جناح يمين 20 سنة ساندي زاد كيف مهاجم 24 سنة بابا كار ديارا مدافع هذا اللي جابوه آخر واحد
0: هذا هو أي صورته قدامنا هذا اللي جاء من سليمان صحيح. مدافع من يعرف سليمان 19 سنة
3: 9 لاعبين أجانب
2: 9 لاعبين أجانب
0: اللاعب هذا اللي تعزيز خط الدفاع
2: أي خط الدفاع دونك فما إشكالية اللي راه المدافع اللي راه المدرب اللي حاجته مدافع أجنبي ما كتعرف الفرق الكل تلعب بأربعة أجانب ومطالبين والباقي على البنك ولا ينزلوا للنخبة ويختار الأبرز
0: نوسى تقول فما إمكانية باش يفسخوا الزوز ويدرس ما بعض
2: هذاك على حسب
0: أي حسب الأداء وحسب الوحدة
2: حسب الأداء وحسب زاد كيف اللي خاطر جمال ميركاتو يسكر لو 20 سبتمبر دونك الناس مرة ساهلة مازال عنده الوقت الكافي
0: عنده الوقت
2: باش يجرب إذا كان فما اللي ينجح وفهم اللي ما ينجحش وقتها المدرب يعطيه الوقت الكافي، مش هو اللي ياخذ القرار بدون تدخلات ولا بدون تأثير من الجماهير أو وحده هو اللي الربان. دونك يلزم شوية صبر على الملاعبين هذوما، وحتى النتائج تجيب طبيعتها، لأنه الهدف على حسب الكونفيرنس دو بريس اللي عملها المدرب ومساعده، وسمعناه وشفناه أنه الهدف تكوين فريق للمستقبل. دونك ما يلزمش الجماهير تتسرع وتولي الطالب في المدرب بأشياء أكثر من طاقته.
3: يا توفيق، هذا هدف المدرب.
2: أي هذا هدف المدرب والإدارة ما شاء الله.
3: أعطيني هدف الإدارة شنو؟
2: الإدارة ماك تعرف.
3: عندهم نفس الأهداف وإلا لا؟
2: والله على كلام من الناطق الرسمي نتاع الإدارة سيد فيفحة قال لك نفس الشيء، أنه يحبوا يكونوا فريق للسنة هذه للمستقبل، و معناها مش يحاولوا كيفاش
3: يفو ديكلاري سا او بوبليك دو لتوال سبورتيف.
2: لا لا يلون ديكلاري سمير،
3: شفتني بعد مباراه خنشه الاخيره
2: بون تقول النومبر تاع لي زيترونجي.
3: لا ابار تسع لاعبين اجانب ممكن كما قال
2: تسعة
3: ممكن يفسخ الزوز ثلاثه بعد
2: حسن.
3: اما بعد المباراه الاخيره مع خنشه والهزيمه شفت في بعض الصفحات نجم الساحل يعني فما غضب بالجماهير. شفت
2: من لا موجود.
3: دونك دو بريفيرونس
2: لا تروتو عاد مش الواحد يحكم على
3: المدرب.
2: هزيمه عادي
3: المدرب عنده اهداف، لازم الهيئه المديره نفس الاهداف نفس السياسه نفس المنهجيه ونفس البروجي سبورتيف. دونك نتمنى انه الهيئه المديره تخرج وتقول راهو المدرب قاعد جبناه باش يكون لنا فريق، دونك اصبروا خاطر ممكن نتائج تبع.
0: لا هو قادر المدرب،
3: لا المدرب يقول اللي يحب عليه.
2: هو يحكي على الاداره.
3: على الاداره يا جمال، اسكو الاداره ماشيه معاه في كلامه ولا لا؟ خاطر
2: لازم الاداره والجماهير تبع بصراحه.
3: شوف راهو نجم الساحل
0: ولا فتره نتاع
2: فتره الناس كل عاشتها والناس كل تعرف شنو اللي انتظر فيه.
3: يعني راهو نجم الساحل يا جمال، نجم الساحل.
0: لا لا ما يعنيش انه نجم الساحل باش اكيد باش يلعب على اسمه على
2: ولكن
0: مغير ضغط
3: تكون وتخمم في المستقبل سانز اوبلي الفوتير بروش. نجم لانه جمهور دفع دم قلبه في الصيف هذا وانقذ الجمعيه من خلينا نقولوا بين قوسين من اندثار كما قالها رئيس النادي. دونك من حقه انه يشوف فريق ممتاز يلعب كره جميله ويحقق له اهدافه وطموحاته. جمهور نجم الساحلي على غالب ولد لكي يعيش بالالقاب.
2: نعرف سمير النوعيه نتاع اللاعبيه اللي قبل أكثر على الكوليكتيف أكثر منه على الملاعبين اللي سون كابابل مش يجيب لك تروح وحده وما فماش معاك.
0: باهي نقعدوا مع النوادي الاتحاد المنستيري شنو اموره سي سمير كنتابع
3: الاتحاد المنستيري جمال فما تقريبا تكتم كامل وتعتيم كامل على التحضيرات وهذا بطلب من المدرب لانه الهيئه المديره الجديده اللي جات الهيئه هذه نتاع التسييريه وفرت جميع الظروف الطيبه للمدرب. المدرب قال لك نعمل تمارين بدون حضور جمهور، قالوا له تفضل. المباراه الاخيره منطقيا المباراه الاخيره قبل بدايه الموسم
2: مع المنتخب
3: لازم تكون قدام الجمهور. جمهور الاتحاد المنستيري من حقه انه يشوف جمعيته بعد شهر ونص تحضيرات بالضبط ويلي وين موجود لا سيتواسيون نتاعو. طلب باش يلعب من غير جمهور. فما لاعبين صحت لهم الهيئه المديره ورفضهم المدرب، قال لك اني من نلعب الا الملاعبين جابهم لاجون تاعي. دونك المدرب هو
2: لاجون تاعو هو
3: لاجون تاعو بالضبط. فما تقى وتقى وملاعبي اخر تقى خوه نتاع الترجي
2: حكيم اللي كان في مستقبل كيف حكيم
3: هو ولد الاتحاد معناها يلعبوا ترنا وحدهم. دونك المدرب عطاو الحريه التامه وفروا الظروف التامه. دونك وسمعنا اخر في الكونفرنس براس الاخيره يقول انا فريقي حاضر وجاهز للبطوله نجم نلعب بطوله حتى من غدوه. دونك كره عند المدرب اليوم. الهيئه المديره وفرت جميع الظروف خلته يخدم باريحيه ما دخلتوش في العمل نتاعو. دونك الكره عند المدرب تو. دونك نستناو
0: فريق اخر يختم به اللي هو اتحاد بنقردان اللي رئيسه
2: والله فاجانا اليوم
0: قدم استقالته.
2: فاجانا لرئيس نادي اتحاد بنقردان قدم استقالته
0: امامنا سي عمار الجري
2: قبل أربع أيام من انطلاق البطولة. شنو الأسباب المادية أو أكيد مش تكون كلها مادية لأنه مش معقول الفريق معناها قبل والحدوثي الرجل يخدم
3: وأربعة بداية البطولة
2: ورئيس نادي قدم استقالته معناها عاولوا على روحكم عليه هز النادي وعطاه كالعادة عطاه قدمه للوالي قالوا خير شوف رئيس. دوك هنا مش زاد تحت من قدام مش يلقى نفسه في وضعية صعبة
0: بالرغم من التحذيرات ماشية كما
2: يجب التحذيرات كل شيء ماشي بقى شيء الأسباب
3: حدوثي.
2: أعتقد جمال مادية كما أغلبية ولا جل النوادي في تونس المادة هي اللي العائق الوحيد لكل رؤساء النوادي وخاصة التسيري وهذا المشكلة نتاع التسيري يا جمال مش نقدر نعنيه فيه ما إلى الأبد طانكو ما خذوش قرار انه النادي اللي ما عندوش رئيس منتخب ما عادش ينشط.
3: مهم جدا
2: خلي خويا يتسكر الدوسي هذا.
3: ايوا جمال هيئه تسييريه تعرف روحها 8 شهور 9 شهور وماشي.
2: لا خليك في الدول ويمشي راهو.
3: يحرك الفريق في دمهم.
2: مش على بنقردان نحكي اون جينيرال.
3: نحكي اون جينيرال اي هيئه تسييريه ما يهمهاش في في في في
2: يجيب 12 لاعب 20 لاعب ويورطك.
3: ويورطك وبعد يمشي على روحه. دونك دي بريفيرونس هالهيئه التسييريه لازم تنحى لازم هيئه منتخبه وفما استقرار في النوادي باش الاستقرار في النوادي اكيد عندهم باش يكون عنده تاثير كبير وعلى البطوله وعلى مستوى البطوله.
2: ان شاء الله سي سمير الجامعة تفعل البند نتاع كل نادي عنده الحق إلا في 3 مدربين في السنة. ما تشوفوش السيناريو نتاع السنة اللي فاتت فما نوادي 7 مدربين في العام.
0: أي أي رقم قياسي.
2: إن شاء الله السنة هذه الجامعة تطبق القانون.
3: طلبنا تعليق التوفيق في المدير الأخراني مع جانا سي رضا الجدي.
2: المدير الفني خاطرو مسؤول الأول.
3: وعطيناه اقتراحاتنا أنه قلنا لهم دو ليسونس.
2: دو
3: ليسونس. الجمعية عندها الحق دو ليسونس والمدرب عنده الحق دو زيكيب.
2: فوالا.
3: روش مدرب في 5 سنين جمعية هذا كيف كيف.
2: صارت عملناها.
3: صارت يعني.
2: كل جمعة في نادي.
3: تبنى رضا الجدي القرار نتاعنا هذا وقال باش يخرج فيه سيركولار بور توت لي زيكيب.
0: شكرا لك توفيق زعموم. شكرا سي سمير جويلي تحية كامل الفريق نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت إلى اللقاء.

0: جوهرة سامر ستيشن موج مع الموجة تسمو نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسبس
1: مع وليد بسبس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع
2: وتمتع
3: برعاية
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريد طور عالمك.
6: مرحبا بكم وين ما كنتوا 8 متاع الليل على راديو جوهرة كالعادة تنجموا تلقاونا كل نهار ثلاث من 8 للتسعة متاع الليل بتبيع في دومتك. بالنسبة للأسبوع هذا تلقاوني في تعويض صديقنا وليد بسباس إن شاء الله الأسبوع القادم يكون

رجعنا معكم من جديد في دومتك حتى للتسعة امتع الليل. تهيتنا لكم نعود نذكركم اللي كونوا باش نحكيوا في آخر الساعة امتعنا بالنسبة لليلة على جديد فيما يخص لي بي تي في، وخاصة بالنسبة للمواطنين بالخارج واللي هما قاعدين توا يركحوا في لي بي تي في باش يهزوهم معاهم بالطبيعة خارج أرض الوطن. لكن توا خلينا نبدأ ونحكيوا على أحسن ثلاثة تليفونات اللي نقاوم موجودين en milieu de gamme، يعني ما همش غاليين برشا وما همش رخاص برشا، الأسعار متاعهم تكون ديما أقل من 800 أورو. في المرتبة الأولانية نلقاو البوكو F8 Ultra، واللي بتبيع يدخل للمرشي هذا مرشي الميليو دغام بقوة، خاصة عن طريق البوس او دغام اللي نلقاها موجودة فيه اللي هي سناب دراجون 8 إليت جنراسيون 5. نلقاو دو فرسيون موجودين في التليفون هذا، 12 جيجا و 16 جيجا دو ميموار فيف بتبيعة انتي والفيرسيون اللي موجوده عندك. بالنسبه للباتري، الباتري هذه تنجم تفوت 22 ساعه في استعمال ميكست، يعني تتكلم بها، تتفرج بها، تعمل دي جو بها، هذا الكل ينجم يتشدك الباتري 22 ساعة. الباتري نلقاو فيها 6500 ملي أمبير. حاجة أخرى زادة كيف كيف باية في التليفون هذايا، نلقاو اللي كونو شارج رابيد فيلار، يعني بالكابل تشارجيه، البويسانس متاعها هي 100 وات. نلقاو زادة أن إكران أوليد 6.9 بوص، واللي يعطي أن بيك لومينو قوي برشا اللي يوصل حتى ل 3407 سي دي بار متر كاري. دونك نحكيو على اون لومينوزيتي اللي حتى في غرغور القايله تنجم تتفرج في التليفون نتاعك. لكن من جهه اخرى البوكو اف 8 الترا عنده كلكو ديفايونس باش ينجم يقعد ديما في التاريف اللي هو موجود فيه واللي هو اقل من 700 اورو. البروسيسور مثلا يسخن وقت اللي نستعملوا التليفون متاعنا في دي جو اللي ياكلوا برشا ميموار واللي ياكلوا برشا انرجي من التليفون هذايا، دونك يسخن في ساعة وينجم بالطبيعة يخرجك الميساج اللي برشا ناس ما يحبوش، فوتر تليفون سور شوف و دوفي لتاندر ويسكت مباشرة. نلقاو بالنسبة للتصوير ان تريبل موديول فوتو 50 ميجا بيكسل، يقعد عادي جدا بمقارنة للسعر نتاعو اللي هو كما قلنا البري دو باز نتاعو 699 اورو. في المرتبة الثانية نلقاو تليفون اخر اللي هو لو اونر 600 برو، واللي هو حسب ما لقبوه لي سبيسياليست في اوروبا يقولوا لي كونو سيت ان مونستر في لونديورونس، ايلي كابابل باش يشد نهارين دوتيليزاسيون من غير ما يقول اي راسي، ولا بالطبيعة من غير ما يقول هات شارجيني. نلقاو فيه اون بوس دو بوينت اللي هي سناب دراجون 8 إليت، نلقاو الباتري كبير 6400 ملي امبير، والاباري بالطبيعة نلقاوه يفوت 25 ساعة اون تيرم دوتونومي ميكست. ما تنساوش اللي كونو قبيلة كنا نحكيو على البوكو اف 8 الترا واللي قلنا يشد 22 ساعة اون اوتونومي ميكست، بالنسبة للأونر 600 برو نلقاوه يفوت 25 ساعة. الإكران نلقاوه أصغر شوية من الإكران اللي كنا نحكيو عليه على البوكو 8، الإكران هو 6.57 بوص واللي هو مزيان على الاخر. لكن الحاجة اللي ما عجبتش لي سبيسياليست اللي كونوا لي ليني نتاع التليفون هذايا في المنظر نتاعو يشبهوا برشا لي ليني نتاع الايفون 17 برو. نلقاو ان تريبل كابتور فوتو، نلقاو فيه لوبجيكتيف برينسيبال 200 ميجا بيكسل، نلقاو ان تيلي اوبجيكتيف 50 ميجا بيكسل واللي يضيع شويه من الباناش اللي موجود فيه والتصوير تولي خايبه شويه، مي كومباراتيفمون التليفونات الاخرين باقي تقعد لاكاليتي باهية وقت اللي الضوء ينقص بالنسبة للتليفون هذا. السوم هو 739 أورو، كانت لاحظوا لهنا أغلى شوية من البوكو F8. نكملوا مع التروزيام مارش دو بوديوم، نحكيوا على الأوبو رينو 15 برو، واللي أوبو تنجح به باش تعطينا ان فورما كومباكت، باش تعطينا ان اكران في 6.32 بوص، تعطينا اون اوتونومي اللي تفوت 22 ساعة اون اوتيليزاسيون ميكست، 22 ساعة 51 دقيقة بالنسبة للماجوريتي دي تيست. الباتري 6200 ملي امبير،
نلقاو ليكرون اوليد فول اتش دي بلس التو دو رافريشيسمون خارق للعاده بور لي جو فيديو اللي نلقاوه 120 هرتز نلقاو فيديليتي نتاع لي كولور كازي بارفيت حاجه هامه زاد كيف كيف لوبو رينو 15 برو هي سيرتيفيكاسيون اي بي 69 دونك اللي نلقاوه على فوا روبوست واغريابل اون مان البوس ماهيش حاجة واو هي الميديا تيك دايمن سيتي 8450 واللي نلقاوها أقل شوية كمام من اللي دوز أوتر بوس اللي كنا نحكيو عليهم كسوا بالنسبة للبوكو F8 وإلا بالنسبة للأونر 600 واللي نلقاو عندهم دي بوس من عند كوالكوم من نوع السناب دراجون دونك لهنا السوم بالنسبة للأوبو رينو 15 برو هو 799 أورو يعني حسب تقريب 800 أورو دونك نعاود الترتيب بعجالة البوكو F8 ألترا واللي سومو يبدأ من 699 أورو الأونر 600 برو واللي سومو يبدأ من 739 أورو ونكملو مع الرينو 15 برو واللي سومو يبدأ من 799 أورو هذاش عنا بور لو مومون وقيت باش نمشيو للموزيكا وبعد شوية نحكي لكم على حكاية الدجاجة اللي وحل فيها ان اسبيون واللي عنده سنوات من 2018 وهو يستغل في هاللوجيسيال هذايا لوجيسيال اسبيون شينوا لكن تشد على خاطر الدجاجة تبعونا بعد شوية

0: صفر 3 8 9 دونتيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: واتمتع برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
0: أريد طور عالمك جوهرة
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجة

من جديد مازلنا متواصلين مع بعضنا هذه دمتك على جوهر اف ام حتى كشي للتسعة امتع الليل. اي سيدي ركز معايا مليح، خلنا نحكي لك على حكاية الدجاجة اللي حصل فيها الاسبيون شينوا. الحكاية شنية؟ هي حكاية لوجيسيال اسبيون شينوا واللي عاود رجع في صيف 2026 ورجع أقوى مما كان عليه. المالوير هذا اسمه لايت سباي. المالوير هذا ينجم يسرق لك لي ميساج، لوكاليزاسيون، لي مود باس، وينجم حتى يفسخ لك لاباري متاعك ولا التليفون متاعك ا ديستانس. القاوة في أكثر من 13 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية. دونك الحكاية كيفاش تشد السيرفو هذا نتاع الأوبراسيون عدى كماندا باش يشري دجاجة تو في الأخر. بالكل نحكي لكم من عند شكون وقتاش وكيفاش. نحكيو على هاللوجيسيال هذا لايت سباي واللي بدأ أول مرة 8 سنين التالي في 2018، وكل مرة يزيد في السنوات، كل مرة يزيد هالفيروس هذايا يوسع من الشان داكسيون متاعو. في 2023 الصين بتبع ديما لهنا، نحكي حسب تقارير أوكسيدنتال، بتبع الصين أكيد ستنفي تماما هالتقارير هذوما. يقولوا اللي كونوا الصين استعملت اللايت سباي باش تعس على دي كوميونيتي مينوريتير اللي نلقاهم موجودين في الصين كما مثلا لي تيبيتان. الفيروس بدا الاوريجين نتاعو فقت به شركه الابل وبعثت الكلكوزان من الناس اللي عندهم التليفونات نتاعهم واللي هما ناس فاعلين وناس واصلين، يعني ناس عندهم مسؤوليات، بعثوا لهم اون اليرت والا اون نوت، قالوا لهم ردوا بالكم راهو التليفون نتاعكم راهو ولا اسبيوني بهال المالوير هذايا اللي نعاود نذكر باسمه لايت سباي. اشهر بعد بشويه المالوير يتعدى من الايفون للماك، والفيروس ولا ينجم بعد بشويه يسيب لي الماك او اس والاي او اس. دونك بعد يختفي الفيروس في من 2023 ويعاود يظهر في صيف 2026، يعني منذ شهرين. لايت سباي ما عادش ان سامبل لوجيسيال اسبيون واللي يسيب اوكازيونيلمون دي جورناليست في اسيا ولا دي ميليتان ولا دي مينوريتي كما قلنا قبل شويه. الفيروس ولا اون فيريتابل بلاتفورم دو سيرفيونس كوميرسيال. ينعم، اش معناها كوميرسيال؟ معناها ولا على كوموند. دونك من الاول بالكل كان اكسبلوتي بار ان اونيك اكتور، توا ولا يعاود يبيع في لي سيرفيس نتاع اللايت سباي هذايا اللي نحكيو عليه، ولا يبيع فيه للي غوفرنمون للشركات وحتى للي زورغانيزم ميليتير. دونك لي زونتيتي هذوما ولا ينجموا يخلصوا باش لايت سباي يلانسي اون اوبيراسيون دو فول دو دوني ولا ديسبوناج في بقعتهم هم. لي شيرشور اش يقولوا؟ يقولوا لي كونوا لابروش جديده نتاع لايت سباي يقارنوها بجماعه الان اس او، كانت تفكروش هيك الجروب من الكيان اللي ما نحبش نسميه واللي كانوا الاوريجين نتاع المالوير اللي عرفناه باسم بيجازوس. الانفراستركتور نتاع لايت سباي توا ولات ترتكز على ما اقلش من 117 سيرفر اللي نلقاهم موجودين في كامل انحاء العالم. وهك الفيروس ينجم يتاكي لي سيرفور لينوكس، ينجم يتاكي لي زورديناتور على لينوكس وحتى على ويندوز. دونك يدخل في السيستم إل إكسبلوات لي فيرنابيليتي اللي نلقاهم موجودين في كل سيستم ديكسبلواتاسيون، ويولي يدخل حتى للي روتور انترنت. وقت اللي اللوجيسيال هذايا ولا المالوير هذايا يبيراتي ان روتور، دونك لي سيبر كريمينيل الناس اللي وراء هالفيروس هذايا يكون عندهم أكسي مباشر ديركت للزاباري اللي هما كونكتي على نفس الريزو ومش كان على ماكينة وحدها. سرطان دي روتر اللي كومبرومي نلقاهم موجودين في دول اللي هما عضو في حلف الناتو. هذا بتبع حسب مخرج في رابور خرجته شركة الأركتيك وولف. اون فوا انستالي هاللوجيسيال هذا لايت سباي ياخذ إمكانية باش يلمد اون كونتيتي امبرسيونونت من لي دوني بيرسونيل كيما مثلا لوكاليزاسيون بالضبط السيد وين موجود، لي كونفرساسيون في لي ديفيرونت ميساجيري الكل كسوا على الواتساب كسوا على ماسنجر على انستغرام اللي تحب عليه انت. يعمل حتى دي زونرجسترمون اوديو للشيء اللي داير بالتليفون هذايا، يسجل لي مود باس ستوكي، ويعمل حتى دي كابتور اكران على لي زاباري انفيكتي. دونك
كل الحياة الشخصية وإلا الحياة الرقمية متاع شخص دونك ينجم يشفطها تماما. لكن الأمر ما يقفش لهنا. لايت سباي اي كابابل زادا باش يفسخ لو كونتوني دان اباري ا ديستانس، وهكا لي بيرات ينجموا يفسخوا لي بروف متاعهم. دونك لهنا تقول لي كيفاش تشدوا لي بيرات هذوما؟ دونك لي شيرشور نجموا يلقاو لاكتيفيتي ريسونت متاع الفيروس هذا على ان سيرفور وين فما شخص معين موجود في الصين استعمل البانو دادمينستراسيون متاع اللوجيسيال هذايا وعدى كوموند عند كي اف سي. اش حط في وسط هاي الكوموند هذايا؟ حتى اللي يحب الدجاج بالطبيعة، هذه حكاية الدجاجة اللي خذاها. لكن من قلة تذكاه باش ما نقولش كلمة أخرى، نلقاوه حط اسمه الحقيقي والأدريس اللي هو موجود فيها. دونك هكا ديركتومون مشاو وألقاو القبض عليه. دونك لهنا ردوا بالكم بالدجاج اللي كانكم دي بيرات انفورماتيك. نرجع للموسيقى، مازلنا متواصلين حتى للتسعة متاع الليل.

مرحبا بكم من جديد دمتك حتى للتسعة امتع الليل نكملوا ونختموا مع لي بي تي في. كانت تفكروا في أول البرنامج قلنا لكونوا باش نحكيوا على جديد فيما يخص لي بي تي في. سيدي بن سيدي أوروبا ما عادش عاجبها اللي كونوا فما دي زي بي تي في إيليغو اللي قاعدين يمشيوا في أوروبا. دونك أوروبا تحب تضرب لي سيت هذوما اللي عديوا خاصة السبور اون ستريمينغ إيليغال. دونك فما رابور جديد واللي هو الهدف منه إجبار جميع لي فورنيسور داكسي للإنترنت حتى اللي عندهم لي في بي ان باش يقصوا لي فلو بيراتي في أقل من 30 دقيقة. لي ريكومونداسيون هذوما اللي مشاو للاتحاد الأوروبي يقولوا اللي كونوا القانون القديم اللي هو يجرم بالطبيعة هاللي بي تي في هذية سوفاج ما بين ظفرين وعلى الناس اللي تعدي في الماتشوات اون ستريمينغ بطريقة غير قانونية يعني ما همش مخلصين حقوق البث كسوسوا لجماعة لاليغا كسوسوا البريمير ليغ كسوسوا التشامبيونز ليغ وإلا غيرهم هذوما الكلهم قبل كانوا عندهم دي ريكومونداسيون انسيتاتيف. دونك كانوا يقولوا بربي قص عليه الفلو. دونك يحكيوا ويقولوا اللي كونوا هذا ما عادش ينجح. دونك فما اون اتود تخدمت بالنسبه للبرلمان الاوروبي والنتيجه هي اللي كونوا استراتيجي هذه اللي بدات في 2023 واللي هي ترتكز على حسن النيه بالنسبه للي فورنيسور هذوما ما عادش تكفي. البيراتاج اون ديريكت دان فلو اي بي تي في وستريمينغ ايليغال نتاع السبور قاعدين يتطوروا ويمشيوا بطريقه اسرع من رده الفعل الاوروبيه واللي هي بالطبيعه مشرذمه على خاطر كل بلاد وعندها قانونها الخاص بها في زجر هل لي بي تي في ايليغال. ديما نعاود نقول ايليغال. البلان اللي تحط لهنا عن طريق البرلمان الاوروبي ياخو برشا من السيستم الايطالي واللي سماوه البيراسي شيلد. شيلد يعني كحاجز ضد البيراتاج واللي يجبر ان بلوكاج في اقل من 30 دقيقه. دونك عندك انت 30 دقيقه فقط باش توقف ان فلو إيليغال وقت اللي اتفق به. الفرق الكبير ما بين لوبليغاسيون هذه وما كان عليه قبل القانون يعني من 2023 هو اللي كونه قانون 2023 كان ما يهم كان ليزوبيراتور تيليكوم أكاو يعني الشركات اللي تعطيك الانترنت. تولى يمس لي سوسيتي الكبار كيما جوجل مثلا اللي عندهم لي سيرفر دي ان اس les réseaux de diffusion de contenu كما مثلا Cloudflare les hébergeurs وحتى les services de VPN واللي يزمهم يقصوا les accès. دونك باش ينظموا هذا الكل كل دولة يلزمها تعمل الشرطة الخاصة بها شرطة الويب الخاصة بها تستوحى هل الطريقة هذه ولا الشرطة هذه من الأوتوريتي إيطاليان اللي اسمها الأجيكوم. دونك محاكم ديجا بداو ويعطيو في ديزوردونانس يعني أوامر ولا أحكام باش يصيروا دي بلوكاج كما مثلا في باريس وين دي في بي ان و دي دي ان اس اون تيتي فيزي. المشكله اللي كون وقت اللي انت تبلوكي اون ادريس اي بي والا ان نون دو دومين هي طريقه قويه برشا. علاش؟ صحيح اللي كون تقص على البيرات لكن بارفوا دي سيت بارفيتمون ليجيتيم يتقصوا. مثلا في اسبانيا دي بلوكاج صاروا عن طريق لا ليغا. لا ليغا اللي تنظم الشامبيونات اسبانيال تربط من المحكمة باش تقص نمبر دو فلو. دونك لهنا قصوا 554 ألف دومين. شكون اللي سيت اللي تضربوا مع اللي دومين هدوما اللي شكوا فيهم كونوا عندهم ان بيراتاج ولا يوني بي تي في اللي هي غير قانونية؟ سيت متاع اليونيسيف. دونك كان من الضحايا امنيستي انترناسيونال وحتى سيرتان سيرفيس من عند امازون. دونك لهنا باش نسكر اللي سيت كما هكا بالبالة جست وقت اللي يبدا الماتش ومن بعد نعاودوا نحلوهم يلزم يولي فما ان غارد فو. يعني ما يلزمش لي بلوكاج هذوما يكونوا اتوفا من غير حتى رقيب والا حسيب. من اول الحاجات اللي قالها الرابور هذا اللي مشى للبرلمان الاوروبي هو اللي كونوا البلوكاج هذايا يلزموا يقف وقت اللي يوفى الماتش. يعني اذا كان لا ليغا طلبت باش فلو يتقص دونك يتقص جوست على لا دوري دو ماتش اون فوا الماتش وفا دونك يولي عاود يرجع لو فلو. الرابور زاد الحاجه اللي عجبتني في الرابور هذا اللي كونه مشى زاد كيف كيف للو فون دو بروبليم اللي شي يقول الفون دو بروبليم اللي كونه كي باش نشوفوا السبور توا في التلفزه نتاعنا ولا عن طريق الوسائل اللي موجوده تتكلف غاليه. علاش تتكلف غاليه؟ علاش؟ على خاطر عندك بليزيور زابونمون
يلزمك تكون موجودة عندك. مثلا باش تتفرج في الليغا يلزمك تشري كذا، باش تتفرج في الليغ 1 يلزمك تشري كذا، باش تتفرج في الشامبيونز ليغ يلزمك تشري كذا. دونك تلقى روحك اون فان كونت يلزمك تشري لي فورنيسور داكسي الكلهم، وهذا يتكلف غالي برشا. وخاصة تلقى فما دي بلوكاج جيوغرافيك، دونك بلوكي لي سيت ما يكفيش اذا كان لي شين ما يطيحوش من عندهم ويعطيونا دي زوفر بوكو بلو زابوردابل. دونك لي بروبوزيسيون هذوما سي دي ريكومونداسيون اللي نلقاوهم تو موجودين على طاوله المفوضيه الاوروبيه، ويستناو باش يتعدى للبرلمان الاوروبي اسكو باش يصفر عليه قانون والا لا. ريتو كيفاش واحد تمامش اذا كان باش تقصوا علينا لي بي تي في، ما عادش فاش تفرجوا في حتى ماتش، وكيفاش باش نعملوا احنا باش نتفرجوا في الماتشات الكل؟ تو جايين لي شامبيونا الكلهم باش يبداو يرجعوا بشويه بشويه في اخر الشهر هذا. دونك واحد يتمهمش كي يسمع خبر كيما هكا. لكن الحاجه الباهيه هي اللي كونه يلزم يتلموا هذوما المالكي الحقوق باش يعطيو على الاقل دي زوفر عاديين ما همش يكونوا غالين برشا، وهكا الناس الكل تكون رابحه. هذا شو اللي عندنا بالنسبه لليله. يعطيكم الصحه الناس الكل اللي تبعتونا في دوم تيك، ان شاء الله بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا، وبالطبيعه ان شاء الله المعطيات اللي اعطيناهم لكم طوال السويعه هذه اللي عديناها مع بعضنا ان شاء الله كانوا فادوكم. احنا نتقابلوا على قريب ان شاء الله نهار السبت الجاي من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعاده في اشري تربح، مع شكري الجزيل لكامل الفريق اللي كان معنا من 8 تحليل. سي سامي تحياتي خويا، يعطيك الصحه. احنا كما قلنا نتقابلوا يوم السبت إن شاء الله. ليلتكم زينة، باي باي.

0: نهار ثلاثة 8-9 دونت تيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالي
2: موج مع الموجة.

0: رئيسة الحكومة أكدت في مستهل أعمال جلسة على أن الإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي ينبغي أن ينطلق من الواقع الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن انسجام التدخلات وتكامل الأدوار بين مختلف الهياكل والصناديق والبرامج ضمن مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية وتكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف بما يستجيب لتطلعات المواطنين. أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفطي على مدى أسبوع على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية من المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية والأمريكية. ووفق بلاغ صادر عن الوزارة تداولت هذه اللقاءات بالخصوص مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية بتوجيه من رئيس الجمهورية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون الجالية التونسية بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. ختاماً في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى 17 إيرانياً بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نوجه كلامي للسلطات الجهوية والوطنية. تعرضت للمظلمة نخدم في التنشيط السياحي على الدواب وعلى الكواد منذ 1999. كنت نكرت من نزل اللي موجودين في القرار بالرغم من الكراهة ممنوع. ما رأيت اللي ما عادش النجم نغطي الشارج متاعي. الوتيل قلت له واني مش نخدم برخصتي في النقطة متاعي المرخص لي فهد من طرف الأبال واني عندي رخصة من الدولة. ما رأيت اللي بدي يعمل في المشاكل بعد نحولي النقطة اللي هو مزوز نقاط في الدواب وفي الكواد حمامات ومريت لنا حوالي نقطة ملكوات وعطوها لشخص آخر بالرغم زملائي أصحاب النشاط لهم 4 نقاط وأنا عندي نقطتين سحبوا لي منهم نقطة وعطوها لواحد آخر منهم. وقابلت السيد الوالي وعملت له مطلب مقابلة مطلب متاع شكاية في رفع مظلم وقبلني السيد الوالي قلم السيد الوالي رجعوا له النقطة متاعه وإلى حد الآن من عمناه الجويلة إلى يومنا هذا. وراني بعت أرضي باش شريت كوادات لولادي عندي 3 ولاد قارين وعندي 7 خدامة بالجملة 10 من الناس. حالتنا مادين تعبة لولي بالأرض اللي بعتها وشريت بها الكوادات لولي بالنقطة اللي وعدوني مش رجعوا لي ما رجعوا ليش. الرجاء رفع هذه المظلمة ووجه كلامي لمن يهم العمر.
2: مواطن متقاعد نخلص من التمويل المباشر للدولة 180 دينار أو السيد وزير الشؤون الاجتماعية جاء في جويلية 2024 قال ولد 240 جاء في جان في 2025 في الأخبار قالت 280 ولد 260 ولكن إلى يومنا هذا ما تمش سيدي السيد وزير الشؤون الاجتماعية.
3: السلام عليكم. نورمال ما اللي يحتكروا في الماء هذا ماي عبارة أن كتبهم مش موجودين أصلا. هذا ما قاموا بالحرب من الأول لا يكلمهم ولا يحسبهم ولا يشاورهم وكان جبني يدني أما وانا ماش ما اللي يحتكر في الماء هو بادي بالشر معناها والشر بالشر.
4: السلام زورة فهم بالله يعطونا على خد مخ بلشاني غال توا استاج ولا 12 تبع فاتورات متاع الضوء بس يقول القائل باش الواحد مش يعرف ما عادش نجم يعرف اش يعمل واللي يهز العداد وحده الحريف يهز ويمشي للستاك ويقول بعد شهرين ولا 3 شهور يعطيه الاندكس يضرب على الاورديناتور تك تك تك يقول مثلا 200 300 300 واش يقول القائل كيفاش يطلع شنو الشيء اللي يثبت لهك الفلوس هذيك ما عندوش ما يثبت كيفاش يحسب المعاليم القاره كيفاش يحسب الرات كيفاش يحسب الاذاعه والتل هو تلقى يخلص اما يخلصهم على مرتين ولا يخلصهم بالحاضر ما عادش يبعث الفاتورات صحيح ياخو فيهم كي يجي خارج ياخو ورقة ياخو توصيل في الفلوس هذيك وإذا كان يدفعهم على أقساط يزيدوه زادة يزيدوه في الانتيري ماله ماله مش سايبهم لكاك وبر.
5: جوهرة فهم أصحاب المحطات تاع البنزين

0: فرنسو المزود في سوسة أخويا رو بليغاتوار مش تحطها لهواء مش تصويرة مش تحطها غادي كمكوا عندي دي لهواء. أنا السباح اليوم 6 كيوسكات زوج في الزاوية وزوج في حي الرياض واحد في حي التعمير واحد في سي عبد الحميد ولندور من بلاسة بلاسة مش ننفخ شوية هواء ما سماش أخويا رو مش مزير أو مش تحط لي لهواء في الكيوس وشكرا جوهرة فهم
1: فرق قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك TFM جوهرة FM The Summer Station موج مع الموجة

0: تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهر اف ام.
1: عشرة دقائق بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. هذه حلقة جديدة، هذه خاطرة من خواطر الأسبوع. نذكركم اللي خواطر برنامج يجيكم يوميا من الاثنين حتى للجمعة من التسعة العشرة متعليل، في استضافة للمبدعين للفنانين للناس اللي تمن بالثقافة في كل المجالات. ينجم يكون في مجال الفن والغناء، ينجم يكون في مجال المسرح والتمثيل والتلفزيون والدراما والسينما، أيضا ينجم يكون في مجال الكتابة، ينجم يكون في مجال الإعلام، أيضا في مجال الرسم، في كل المجالات. وين ما ضرورة يكون فما إبداع، يكون عن نظيف نجيبه نحكيه معاه بطريقتنا الخاصة في برنامج خواطر. وتعرفوا حوار خواطر مش الحوار الكلاسيكي بقدر ما هو حوار نخرج الإنسان من داخل ذاك الفنان. واليوم في عودة جديدة في الجزء الثاني، بعد ما كان شرفنا في جزء أول وحكينا الحقيقة حكايات مهمة جدا عن مستقبل الأغنية التونسية وعودة الأغنية التونسية إلى الساحة في المجال الوطني وخاصة على المستوى العربي. علاش ما تكونش الأغنية التونسية أيضا متصدرة سلم الأغاني العربية كما الأغنية الخليجية في فترة ما، كما الأغنية المغربية، كما الأغنية الليبية سناء وغيرها من الأغاني. الأغنية التونسية وين في هذا الكل؟ ما الذي يجعل الأغنية التونسية غايبة سواء كان على الساحة الوطنية وإلا على الساحة العربية؟ هل قادرين على أنه نعوج أوجه الأغنية التونسية ونجاح الأغنية التونسية، وخاصة كما كانت الأغنية التونسية في الثمانينات؟ الأغنية التونسية كانت تتغنى في العالم أجمع، مش كان في العالم العربي، حتى في الأوروب فما برشا أغنيات راهو تغنيت كما تحت الياسمينة في الليل وغيرها من الأغاني. اليوم مش يكون ضيفنا الدكتور مكرم الأنصاري في جزء ثاني نحكيه في اللي يلزم يتحكيه، خاصة في ظل الهجمة الجديدة متاع الـ AI أو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هل هو مستقبل الأغاني؟ وكيفاش النجم نطوعوه إلى الجانب الإيجابي بعيد عن سلبياته، باش يكون فما روح، باش يكون فما إحساس، باش يكون فما موزع وملحن وشاعر وفنان يغني ويؤدي؟ هذا كله تنحكيه فيه مع الدكتور إن شاء الله بعد لحظات. في الانتظار نذكركم لحلقة اليوم من إخراج سامي الضويري، إعداد وتقديم زهير الجيز، ونتواصلوا فيها معكم حتى للعشرة متاع الليل. خواطر.

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا، متواصلين حتى للعشرة متاع الليل. كما قلت في ضيافتنا، في جزء ثاني نحكيه على مستقبل الأغنية التونسية وتاريخ أيضا التراث اللي موجود كسوى الملوف ولا برشا. الحقيقة معنا ما يتحكي في مستقبل الأغنية التونسية، وقت اللي يحضر بحدنا السيد مكرم الأنصاري. دكتور أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا على الدعوة مرة ثانية.
0: نبدأ من منين يلزم نبدأ؟ والحقيقة نبدأ من الملوف. إيش معناها ملوف ساعة؟ خلينا نستفهم. كي نقوله ملوف، شو أصل الملوف وش معناها ملوف؟ خاصة وأنه في فترة معينة يظهر لي كنت مدير بيت الملوف بمدينة الثقافة، وحاولت المحافظة وتطوير واستمرارية الملوف التونسي الأصيل كان من أهداف البيت هذا. داير طبعا عشان أحكيه علاش ما عادش، خاصة وأنك من مؤسسي البروجي هذا. خلينا نفسروا الناس شو معناها ملوف.
1: كما ثم تعبيرات موسيقية متنوعة، الملوف هو من التعبيرات الموسيقية، نوع من التعبيرات الموسيقية. وكلمة مألوف هو نظرا لأنه كانت من الموسيقى المتداولة
0: دونك يعني مألوف.
1: والموسيقى هذه خلافا لما يشاع ولا أنه يقال أنها هي موسيقى أندلسية، هي ليست بموسيقى أندلسية ساعة. هي موسيقى نصنفها بكونها عربية مغاربية أندلسية، يعني هذه الأصول ذات جذور عربية مغاربية أندلسية. يعني باعتبار أنه في تونس تأسست مدرسة نتاع ملوف مثلا في مدينة رقادة بالقيروان، ونعرفوا هجرة المهاجرين يعني اللي فتح الأندلس كيفاش يعني جاونا من الجزيرة العربية واستقروا في تونس. يعني حتى يقال أنه حضور زرياب يعني اللي نسبوا له فيما بعد النوبة التونسية ما استقر لنا في في في في تونس في رقادة في القيروان، وبعد صار فتح الأندلس من مقاطعة السبتة اللي موجودة في المغرب ومضيق جبل طارق. دونك حتى احنا كي نشوفوا العامل التاريخي كيفاش رحلة اللي فتح الأندلس.
0: نبدأ واضحين دونك الملوف أندلسي ولكن بالهجرة.
1: لا لا لا ليس بأندلسي الملوف، بالعكس نقول هو موسيقى ذات أصول عربية مغاربية أندلسية. يعني أنا كي نقولوا عربية مغاربية أندلسية لهنا نحكي لك على المحطة
0: من الأندلس. جينا وقت
1: لا لا لا ما جيناش
0: في العهد الحفصي،
1: ما جيناش من الأندلس،
0: صار الغزو الأندلسي.
1: لا لا احنا عنا وذي مصادر تاريخية تذكروا بعض المخطوطات تحكي على يعني واقع الممارسة الموسيقية في تلك الحقبة الزمنية. مثلا ثم نحكي على سوق العزافين في القيروان في رقادة. بعد الهجرة اللي مشاو، كي مشاو للأندلس مشاو ديجا حاملين تراث، ما مشاوش معناها
0: فارغين.
1: دونك عندنا موسيقى نتاعنا،
0: احنا مساهمين،
1: احنا اكيد،
0: ولكن احنا هزيناه فبضاعتكم ردت اليكم بشكل او باخر،
1: بشكل او اخر اكيد اثرنا وتاثرنا.
0: هذه المهم انت هذا اللي تحب تصلحه على الاقل.
1: انا ذكرت وهذه حتى في بعض المقالات العلميه والكتب اللي اصدرتها،
0: ولكن متعرف عليه انكم كوال ملوف اندلسي، وفي هجره الاندلسيين حاملي تراث الموسيقى وجاوا استقروا في تستور ولا في القروان ولا عاصمه
1: احنا معهم. احنا اليوم حتى كي نشوفوا التركيبه نتاع الملوف أو في مستوى الطبوع التونسية إلى غير ذلك، ولا حتى البناء الإيقاعي نتاع اللي موجود في النوب وكذا، ما عنده حتى علاقة بما هو موجود في الأندلس. ولا خلينا نحكيه نقوله إسبانيا مثلا إيش من ثم. يعني الموسيقى هذية هي بالأساس موسيقى عربية. علاش نقولوا موسيقى عربية؟
0: دليل انه الموسيقى هذه موجودة، ملوف الجزائر موجود،
1: موجود
0: ملوف في تونس موجود، في ليبيا موجود.
1: ديما خلينا نحكي وذاك البعد المغاربي، علاش احنا قلنا عربية فمغاربية فأندلسية. التأثير الأندلسي هو كان خاصة في مستوى يسمى القوالب الشعرية، لأنه عادة ما يقال وهذا يعني حقيقة انه في الأندلس بروز فن الموشح، فبالتالي
0: انه
1: وقع اقحام بعض الموشحات يعني في بناء النوبة التونسية. يعني هذه تقريبا هيك علاش هذه من التأثيرات الأندلسية. طيب. ولكن يعني في مستوى الأصول ولا هو موسيقى ذات أصول عربية، نعود نقول مغاربية محلية زادة نتاعنا احنا وأندلسية.
0: باه، وين الملوف اليوم؟
1: هاي سؤال مهم برشا. الملوف اليوم للأسف الشديد ما عادش موجود. كي نقول ما عادش موجود، باش نقول لك شو معناها ما عادش موجود. هو موجود، ولكن اليوم ما ثماش إرادة حقيقية انه كل كسوة من وزارة علي. الثقافة انه احنا اننا نستحفظوا على الملوف. في الظاهر يقول لك موجود، كي تسمع يقول لك لا احنا عاملينه ونعملوا مهرجان ونعملوا كذا، ولكن
0: حتى مهرجان الملوف في تستور
1: القضية ما توا ذيك، هذا موضوع اخر. ورينا سنة شنو المشكلة في سيستينية المهرجان وشنو اللي صار. اليوم مالوريزمون الملوف في تونس ما عادش يحظى باهتمام كبير من قبل، خليني أقول أنا، وزارة الإشراف. حتى معناه الاهتمام ضعيف برشا. للأسف لو لم يكن ثم تدخل من بعض الجمعيات وبعض يعني المبادرات الفردية لإنقاذ هذا الموروث، وهذا في اعتقادي راجع لعدة أسباب. عندنا مشكل في تونس. أول حاجة، في تونس حصرنا الملوف التونسي في بعض الشخصيات. عبارة أنه الملوف ولا حكر على فلان. ولكن الملوف في تونس، وهذا يمكن برشا الناس ما تعرفوش، أنه عنا برشا شيوخ كبار نتاع ملوف في تونس. عنا برشا، عنا الشيخ أحمد دلويفي، عنا الشيخ محمد صالح الرفرافي، عنا محمد غانم، عنا خميس ترنان، عنا في اللي خلطنا عليهم مع دولة الاستقلال كما سيدي علي البراق، عنا عبد المجيد بن سعد، عنا حميد عجاج، اللي هذوما كانوا شيوخ نتاع موسيقى طرقية، ولكن في نفس الوقت كانوا متمكنين من الملوف، لأنه الممارس الملوف كانت تمارس في الزوي، وهذا ما يعرف بملوف الجد. خاطر ثم ملوف الجد وثم ملوف الهلس، معناه الفرق أو الهلس كما يقولوا هما. دونك الجد اللي هو كان النص نتاعو فيه أكثر التزام. يعني
0: التزام
1: صوفي
0: برشا
1: بالضبط، ولكن
0: عنده علاقة بالروحانيات.
1: كانت عنده هنك في الأقوال نتاعو، عنده خصوصية وعنده صنعة في الأقوال، والناس هذوما متمكنين وكانوا يحفظوا، متمكنين من الطبوعة التونسية كلهم، متمكنين من يحفظ النوب نتاعنا، اللي معناها وصل لنا منها بعض الأشياء، وبعض الأشياء اللي معناها للأسف
0: اندثرت، معرفناش نستطيع عليها. هذيك علاش واحد يقول وين الذاكرة. دونك انت عملت، انا معناتها خليني نعرف، ماكش حاببني نمشي للزاوية هذا، ما انا ماشي لها. انت عملت مبادرة وأسست بيت الملوف في مدينة الثقافة.
1: في مدينة الثقافة عملنا مبادرة اللي هو هذية كان بديت أنا اشرفت عليها في سنة 2021.
0: 21.
1: من 21
0: حتى
1: العام ناوي تخليت وتنقول عليه
0: بكامل إرادتك بكامل مداركك العقلية، ولكن أكيد فما أسباب.
1: أكيد فما أسباب.
0: واحد يجي يعمل مبادرة كما هكا باش يستحفظ على الذاكرة، خاطر أنت قاعد تحكي لي في حاجات أنا أصلا كإعلامي اليوم أول مرة نسمعها. نعطي سميت لي شيوخة أول مرة نعرف اليوم عندهم علاقة بالملوف
1: احنا
0: وفرقت لي بين ملوف الجد والملوف الآخر.
1: عنا برشا شيوخة تحمل الملوف، عنا برشا، عنا ناس في تونس حتى مع دولة الاستقلال، حتى كي جات الرشيدية ريال تأسد 1934. ولكن احنا خلطنا على الرشيدية مع سي عبد الحميد بالعلجية الله يرحمه، اللي هو هرم كبير معناها من
0: المتمكنين
1: معنا أكيد. سي محمد سعادة، احنا خلطنا توا الملوف حصرناه تقريبا في طاهر غرسة وزياد غرسة، اللي هما زادة معناها حقق
0: اللي هما يكثر خيرهم،
1: اللي هما يكثر خيرهم وبارك الله فيهم. ولكن الملوف ما ينحصرش غاديك. أنا هذا باش نكون واقع، وهذا اللي يلزم الناس تفهموا اليوم. الاستمرارية راهو انه يلزم نخلق جيل جديد تكون حاملة للموروث هذايا. ما نختصرش نقول كان يمشي فلان راهو يمشي معاه.
0: صحيح، نستنى وزياد يعلم الولد وكهو الولد وكانوا تعدار غرسة.
1: وذي راهو ماذا بينا حتى المحطات الأعلامية تصحح الشيء ذي، خطره ثم برشا مبادرات، ثم برشا شيوخة، ثم برشا ناس حاملة للتراث هذايا.
0: مبادرتك ويني؟ تولدت قلت لي عام 21.
1: هي تولدت قبل عام 21. مبادرة بديت وقت اللي تم إحداث فروع للرشيدية في الجهات.
0: طيب.
1: أنا كنت مؤسس لفرع الرشيدية بالمنستير.
0: جميل.
1: وخدمنا على الموروث الجهوي اللي خاص بمدينة المنستير
0: الساحل.
1: الساحل
0: وبالتحديد المنستير
1: بالمنستير. وعملنا مشاريع معناها لجمع التراث
0: الخاص بالجهة الخاص
1: بالجهة. وكان زاد مشكور مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عاوننا في جمع التراث هذا وفي توثيق نتاعو معناها وفرنا حتى فريق تقني لجمع الموروث هذا. وحاولنا انه القيمة نتاع المشاريع هذه انه ترى نتاع الموروث هذا هو موجود في وسط الجهات ماهوش موجود في وسط في المركز في العاصمه. وعلاش الشيء هذا؟ هذا للتاريخ. وقت اللي جات الرشيديه عام 1934 حاولوا يوحدوا جميع الروايات نتاع المالوف. وقت ولينا نسمعوا نوبه الحسين وحده، نوبه رمل الميه وحده، نوبه الاسبعين وحده، وقت اللي هي كانت روايات ونوبات متعدده وكل جهة عندها الاقوال نتاعها وعندها الهمك نتاعها
0: لهجتها.
1: دونك للاسف الشديد مع الرشيديه في بدايتها التمشي هذا كان ذكرته معناها هذا في عده ندوات انه تمشي غلط. انه انت تخدم على الثراء التعدديه هذه اللي خاطر الموسيقى التونسيه نتاعنا موسيقى قائمه على اللهجات.
0: صحيح. ولهجه الجنوب ماهيش لهجه الساحل، ماهيش لهجه الشمال الغربي، ماهيش لهجه الصفاقس.
1: المبادره هذه بدات 2013 مع وقت اللي كان الوزير السابق للثقافه سي مراد الساقلي نوجه له تحيه. اللي هو كان مدير الرشيديه في تونس، رئيس جمعيه الرشيديه، هو اللي بادر ببعث فروع للرشيديه هذه
0: في الجهات
1: باش
0: نحييو ونعاودو نخرجوا.
1: وللاسف نعاود نقولها اليوم وقت اللي لقاو الجهات هذيا بدات تخدم والجهات هذيا بدات تعطي والجهات هذيا
0: بدات تخرج
1: الرشيديه الام في تونس. ونقول للاسف اللي ما قبلتش الموقف هذيا وتقلقت وما زلنا اكيد لانه شوف العمل هذيا ومسؤوليه المحافظه على الموروث يلزم ساعه تكون تدار هالجمعيات هذيا من قبل ناس فاهمة فاش قاعدة تعمل وناس تكون حاملة لمشروع وناس خليني نقول ميسالش دي ميزيكولوج خاطر راهو بجيب انسان جوست هنا شدد رئيس جمعية وانت ما عندكش راهو ماكش فاهم
0: ولا
1: ما عندكش معرفة ما تنجم تقدم حتى شيء. ودور مالوريزمون هذايا اللي صاير وهذايا واك علاش نسألوا اليوم وين الرشيدي مثال وين الرشيديه اليوم؟ يعني ما بقينا
0: نرجعوا للبروجي نتاعك.
1: هذه
0: انت بديت لي بالتاريخ
1: في 2000
0: علاقه المبادره
1: في في, في 2021 دونك تم اختياري للاشراف على مشروع بيت الملوف بعد اجتيازي. دونك كيف معناها عملونا اونتروتيان وكذا دونك تم قبولي انا ترشحنا
0: بالمشروع
1: هذا وكذا. كان مشروعي قائم بالاساس على شنو؟ انه بعث أكاديمية بيت الملوف اللي هي تعنى بتكوين الناشئة في اختصاص الموسيقى التقليدية التونسية. وهيك علاش عملنا لهنا ورشة في ملوف الجد، ورشة في ملوف الهلس، ورشة في تعلم تقنية العزف على آلة العود التونسي، ورشة في تعلم تقنية العزف على آلة الرباب. رجعنا اعتبار الآلات التقليدية التونسية الإيقاعية كما النغارات والتار التونسي، واستأنسنا لنا من خيرة يعني العازفين والمؤطرين المتمكنين في الـ في الـ في, الـ في الآلات هذية. ومشينا في مسار تكويني محلاه يهبل، لأنه وقت اللي بدينا سي باش نبرزوا وبدينا ومش الحمد لله معناها أمنا حفلات كبيرة، أمنا حفلات ما كانتش مجرد تكرار لما هو متداول من النوبات، بالعكس خدمنا على جمع نوبات غير متداولة وعملنا عرض اسمه الشتري
0: مش معروفة
1: ما مش معروفة
0: معتها بربشتو وبحثتو
1: أكيد معناها أنا
0: ونحيتو التراب أنا
1: ينجموا يرجعوا يشوفوا اليوم شنو الحفلات اللي عملناهم ونتحداهم كن يقاو عملنا حفلات إنه فيها
0: كلاسيكية معروفة ولا
1: جبدنا حاجات
0: ما يعرفوهاش حتى الناس
1: ما يعرفوهاش جبدنا حاجات ذات قيمة من التراث ومن ملوف الجد سورتو معناها خدمنا حاجات تهبل. عملنا دونك شيشتري واحد شيشتري اثنين شيشتري ثلاثة وقدمنا عرض اسمه المريد اللي هو بلغة آلة صوفية هو المتعلم. حبينا نحطوا اون فالور الناس اللي قريناهم وعلمناهم في بيت الملوف. ثم بدينا في مشروع جديد وكان مع السيدة الوزيرة الحالية في اتصال، صار لقاء صار بيناتنا دونك اتأكد فيه وتعاود انه يزمنا نمشيه في مشروع مغاربي. وفعلا مشينا انطلقنا في برمجة، في برمجة كانت على مدار سنة تقريبا عم ناول بالتنسيق مع أشقاء من المغرب والجزائر وليبيا وكذا وكذا. وقمت أنا في مدينة الثقافة بأحداث مهرجان اسمه، أول مهرجان تعمل في مدينة الثقافة اسمه مهرجان مالوف المدينة المغاربي. معناها هذايا
0: مهرجان المالوف،
1: مهرجان مالوف المدينة المغاربي،
0: المدينة المغاربي.
1: هذايا اللي كنت أشرفت على إدارة إدارته وجبنا منه ناس من ليبيا، ناس من الجزائر، ناس من المغرب، دونك مجموعات، وعلى أساس أنه باش يصير إبرام اتفاقات شراكة مع
0: بعضنا وكذا وتولد المشروع.
1: عملنا وانطلقنا في عروض، عملنا عرض من المغرب وتونس، ثم عرض من الجزائر وتونس، وكانت عروض معناها راقية وناجحة جدا ولاقت استحسان الجمهور اللي حضر، ومشينا في نيفو متقدم جدا جدا جدا.
0: استنى لنا نحل قوس في ساعة في ساعة برشا ناس يسمع فينا. قول لك يا أخي مازال فما جمهور بتاع مالوف؟
1: أكيد
0: أخي مالوف يجيب جمهور هو.
1: أكيد هذا سؤال احنا أول حاجة مش نحب نوضح النقطة هذه. العروض الثقافية، في العروض الثقافية ماهيش عروض اني يلزمني، الغاية منها اني يلزمني ندخل برشا فلوس
0: ربح،
1: ماهيش عروض ربحية، راهي
0: ماهيش تجارية،
1: وماهيش تجارية. العروض الثقافية هي الغاية نتاعها
0: تغذية روحية،
1: ثقافية بالاساس. معناها اليوم وثقافية تحسيسية وتوجيهية، هذه هي شنو العروض الثقافية. وقت اللي انت يجيك مسؤول سامي في وزارة الثقافة او في إدارة مسرح الأوبرا ويقول لك هذا النمط من الموسيقى ما يجيب الجمهور، وفي المقابل تلقى أنت منظمين موسيقى أوركستر سيمفونيك مثلا، تلقى مثلا فيه 4 صفوف في مسرح الأوبرا، أو أنك مثلا موسيقى مانيش عارف أنا مشروع من المشاريع اللي خليني نقول أنا من خطر احنا نحكيه بكل حرية وشفافية من المشاريع المسقطة، ونقول المشروع هذا واليوم نعملوا له طاولة وكريسي ونحطوه ونزينوه ونلقاو المشروع هذا يستقطب مثال 2 صفوف في مدينة الثقافة. وقت اللي لهنا يولي نقوله ثم بوان دانتروغاسيون كبير برشا. دابور أنا دوري كمدير فني مانيش أنا مطالب باش نعمل حملة إشهارية باش نجيب أنا ذا، ثم سيرفيس كومينيكاسيون في مدينة الثقافة هو المسؤول على الشيء ذا. ثم أنت لهنا اطالبني بشنو أنا قدمت، شنو الماتير اللي انا قدمتها، ويلندرا وفقت اني الرساله هذه نوصلها للجمهور على احسن وجه ولا لا.
0: هذه هو
1: هذه اللي نتحاسب عليه. احنا عملنا الحمد لله عروض كانت ناجحه جدا، ولكن لنا يلزم تكون
0: ناجحه بما مقياس.
1: كي نقول ناجحه في مستوى التنفيذ، في مستوى انه تحملنا الامانه باش نوصلوا الموروث هذايا بجميع خصوصياته وتقنياته الى
0: خرجتوا جيل جديد مازال يجبد ملكيه.
1: خاطر وقت اللي تلقى ناس يحفظ لك نوبه بكل الخصوصيات نتاعها الفنيه، ماهوش سي با ايفيدون، معناه ماهوش سهل. كي تلقى ناس اليوم تتعلم وتوسع بالها باش تعزف العود التونسي وتتعلم لك النغرات وتقنيات العزف الايقاعي، ماهوش سهل.
0: وفما خدمه راهو ثم خدمه تنجم تخدم باش تغرس حاجه اسمها لانوستالجي، معناتها الحنين.
1: اكيد
0: الحنين هذا تنجم تولده وقت اللي تعرف تخدم على الجيل هذا بطريقه جديده وتجبد له الماضي.
1: ولا وثم حاجه اخرى، المالوف هذه علاش في تونس المالوف ربطناه كان في رمضان، في رمضان نتذكروا مالوف يزم جو جبه وجو
0: مولد،
1: ما محلينا
0: مولد نعملوا شويه مالوف،
1: المولد هذاك شويه ذيك شويه سلميه وشويه معني كله سامحني، معني ثم برشة بلبي
0: نفاق.
1: هاي موش
0: هو المالوف عمره ما كان مرتبط لا لا لا برسالة دينية معناتها ولا بنصوص دينية.
1: هو جزء من الهوية الثقافية التونسية نتاعنا باش نكونوا واضحين. والأجنبي وقت اللي يجيك لتونس يحب يراك، يحب يسمع موسيقتك، ما يحبش يسمع باخ وبيتهوفن. ونعاود نقول انا وديما نقول هذايا، راك ماكش باش تقدم له باخ وبيتهوفن خير منه، وماكش باش تعزف له موسيقته خير منه، لانه الاجنبي وقت اللي يجي يبحث على الجديد، يبحث على ما يمثلك. مش مش باش مثل روحه بشخصك انت. هذه دونك اللي يلزمنا نكونوا فاهمين.
0: اشهر اغنيه في المالوف التونسي شنية؟
1: مثلا مش اشهر اغنيه، احنا في المالوف التونسي عندنا نوبات. عندنا نوبات نتاعنا ثم 13 نوبه، و13 نوبه اللي سجلتهم الرشيديه، ولكن راهو في الحقيقه ثم برشا روايات اخرى نتاع نتاع نتاع نتاع نوبات. وهذه اللي نذكر انا عام 2013 خرجت سي دي تحت عنوان نوبه السيكا. نوبه السيكا اللي هي من تحصلنا على نسخه موجوده في ارشيف البارون دي لونجي، ونسخه ما كانتش متداوله متعارفه، اللي هي من روايه الشيخ خميس سرنان ومن تدوين علي الدرويش الحلبي، ويعود تاريخها لسنة 1931. حاولنا نخرجوها بكل خصوصياتها الفنية، وهي نسخة مغايرة تماما على اللي كان موجود في الـ في الـ في أسفار المالوف في نشريات وزارة الثقافة.
0: وتوا قعدوا هذوما معناتها
1: موجودين
0: موجودين في الذاكرة،
1: موجود. ولكن كيما نعاود نقول لك، يلزم ثم إرادة انك تلم الناس هذوما حفاظ المالوف، منك انك انك تخلق لهم فضاء باش يمارسوا هذايا، وماذا بيك لهنا تعطيهم فرصه باش يقدموا كيما قلت لك، كيما تعطي فرصه انه الاوركستر السيمفوني باش يقدم عرض شهري ويقدم لي موسيقى باخ ويقدم لي مانيش عارف اوبيرات دراشكون. انت اليوم ما فيها باس كي تعمل عرض شهري زدا تعرف بالنوبه الفلانيه وتعرف بالشيخ الفلاني وخدمه الشيخ الفلاني، مهم برشا.
0: وفي اطار الاراده كان ينجم زدا تمشي في اطار مبادره نتاع بار اوبليغاسيون، نجم وزاره الثقافه تدعم عرض لكل مهرجان داخل الجهات
1: بعرض مالوف،
0: يكون عرض مالوف. خويا جيب لي عرض مالوف مريق الجو به، يكون مدعوم من وزاره الثقافه.
1: مش غلط
0: يا خويا، مانيش بالضروره ان يلزم يدخل لي انا الفلوس معناتها في المهرجان باش نجم نجيب، خاطر زاد جمعيات اللي منظمه المهرجانات راهو يعلم بها ربي
1: اكيد
0: منين تجيب باش تنجم تنظم. تقول لك انا نعمل مالوف ينجم يجينيش الجمهور نزيد نغرق روحي، اذا كنت تلقى روحها مدعومه بوزاره الثقافه انت ما مصدق ربي تلقى عرض زايد في وسط البرمجه تاعها. تقول لك اول حاجه للمحافظه على التراث، وثاني حاجه باش الاجيال هذه الجديده تعرف وتقعد تحافظ، وثالث حاجه باش الناس اللي تعلمت واللي امنت انه على التاريخ نجمو نبنيه للحاضر والمستقبل تلقى وين تنجم تعرض الشيء اللي تعلمه.
1: أكيد في برامج مهرجان كارتاج، كي نرجع لتاريخ مهرجان كارتاج، كان مهرجان كارتاج ينظم سهريات نتاع مالوف الرشيدية ما طلعت
0: الرشيدية
1: كانت وعندها جمهورها. زياد غرسة ياما قدم عروض نتاع مالوف في مهرجان كارتاج، ولقات استحسان الجمهور. راهو الجمهور التونسي سميع، الجمهور التونسي يسمع لجميع الأنماط ويتفاعل معاه، ما عندوش مشكلة في السماع.
0: المهم تعرف كيفاش توصلوا،
1: لازم تعرف كيفاش توصلوا، وثم إرادة. أنا ديما نعاود نحكي على الإرادة، راهو سلطة الإشراف وزارة الإشراف راهو من مهامها الفصل، لازم نفصلوا بين ما هو ثقافي، خاطر وقت اللي تحكي على الثقافة، الثقافة مش تحكي على مثلا المهرجانات، مهرجانات استهلاكية. شو معناه الاستهلاكية؟ معناه اللي نقدموا فيه توا، مش معناه راني نقدم فيه مشروع ثقافي. المشروع الثقافي راهو فيه مضمون، المشروع الثقافي راهو
0: راهو
1: فيه رسالة، راهو يبني إلى حس جمالي جديد.
0: أما ما فيها باس زاد دكتور، كان احنا معناتها هذا لا ينفي هذا،
1: أكيد
0: انه يخرج لنا شكون قادر
1: أكيد
0: وعنده من الإمكانيات والتكوين انه يعمل مشروع فني وفرد وقت زاد يجيب جمهور. معناتها راهو سامي النجمي كيخدم على الزياره دون لو تون، راه ضحكوا عليه، راهو قالوا له هذا مشروع مش باش ينجح، الراجل توا يخدم به 15 ولا 16 سنه ما شاء الله.
1: وقت اللي يقدم مشروع
0: وقت اللي بدا يخدم في الريشيرش على الصوفيات وكذا واحد وقال باش نلمهم، اما ما خدمش عرض هكاك عمل تريزا.
1: خلينا نجاوبك حاجه للتاريخ، سامي النجمي وقت اللي عمل الزياره كان قدمها في فيستيفال كارتاج تحت اداره سي مراد السقلي.
0: أنا وأربعة من الناس في كارتاج يتفرج.
1: سامحني أنا نأمن بالاختصاص، وقت اللي يجيب إنسان يفهم مضمون العمل الفني ويعطيه يكون مأمن به ويعطيه الفرصة نتاعو، راهو ذي سي با ايفيدون. اليوم راهو تنجم، كنا قدمنا عروض، النجم نقول لك قدمت الكارتاج يمكن أربع خمسة مرات وعطيت عروض قوية برشا، نعم في مضمونها
0: ورفضت
1: رفضت. تقدم غيري كيما غيري راهو قدم، لأنه لنا يلزم السيد اللي يكون يشرف أو يلزمه فاهم بالحق فاهم. احنا اليوم نتسائلوا أنا نتمنى بعد انتهاء الدورة هذه مثال تاع كارتاج لو يقولون شكون المستشار الفني في مهرجان كارتاج، حبوا نعرفوا، عندنا حق نعرفوا، ما نيش حق نعرفوا.
0: ثم هو مستشار فني؟
1: أكيد ثم مستشار فني، فماش منجمش يكون مهرجان ما في غير مستشار فني، يزمنا نعرفوا. وعليش خطره مهم جدا، خطر يكون هي شنو، أي إدارة مهرجان يزم فيها استشارة فنية من أهل الاختصاص، حبوا نعرفوا.
0: واضح، هاي نعملوا ترتيحة مع الملوف على الأقل، نعطيه الملوف حظه في الحصة هذية ونكملوا الحوار راجعين. أهلا وسهلا، هذه خواطر للعشرة متعلمين.

0: نرجو معكم في خواتر. نذكر اللي بحدينا دكتور مكرم الأنصاري، نحكيه على تاريخ الأغنية والمحافظة على أصول وجذور الأغنية، من بينها الملوف، ولكن مش كان الملوف، رأوا فما برشا أنماط موسيقية مهمة جدا، ولكن في الأخر أيضا مستقبل الأغنية التونسية في ظل الهجمة الجديدة متاع الذكاء الاصطناعي، الموضوع اللي جبدناه في الحلقة الأخرى، ولكن وفى علينا الوقت. اليوم هل نحن جاهزين، حاضرين، مستعدين إلى الهجمة متاع الذكاء الاصطناعي، متاع الماكينة هذه اللي تمدلها اللي تحب وتخرج لك اللي تحب بلا روح وبلا، شو محظين، شو نجموا نعملوا، شو نجموا نستغلوا من الجانب الإيجابي؟ هل الذكاء الاصطناعي نجم يخدم إيجابيا الأغنية التونسية ونستغلوها ونتخلاو على الجانب السلبي؟ كيفاش نجمو نعملو اليوم دكتور؟
1: بون، هو الذكاء الصناعي هو من صنيع شكون ساعة؟ هو من صنيع الإنسان ظهلي، دونك
0: طبعا
1: ما ينجمش يكون أذكى من الإنسان اللي صنعه. لكن باش نقول لك حاجة، الذكاء الاصطناعي كيما عنده إيجابياته وعنده سلبياته. باهي، الموسيقى التونسية نتاعنا اليوم موسيقى تقوم على صنعة فيها دي ديتاي. لي ديتاي هذوما مهما مكنناهم للذكاء الصناعي، معناها مهما جينا للذكاء الصناعي هذايا اعطيناه حاجات ميزات خاصه بالموسيقى هذيا، ولكن الموسيقى ما ينجمش يخرجها لك بعمقها وبروحها باحساسها وبكل جزئياتها. علاش؟
0: هو لا مقارنه، ولكن باش نسهل للناس، قول لي كان فهمتك بالصحيح ولا كيما الانسان العادي اللي فيه روح فيه دم وعروق وكذا، والروبو
1: بالضبط،
0: راه الروبو تطور الى درجه انه ينجم يخدم سيرفر وينجم يعمل وكذا، وحتى بوكس
1: اكيد،
0: ولكن الروح ما فهمش
1: ما تنجم.
0: كنت سحدي
1: انت اليوم تسمع في الموسيقى بالذكاء الاصطناعي عباره ميوزيك كاري، معناها تسمع نفس الكولور، نفس الصوت، نفس التامبر، نفس الجوستيس نتاع في الاداء،
0: معناها غدوه يطور روحه الذكاء الاصطناعي ويعمل لك اصوات مختلفه،
1: ينجم يعمل لك
0: مربعات جديده،
1: ينجم يعمل لك اصوات، ولكن
0: ما ينجمش يعمل روح.
1: ثم حاجه باش نقولها توا، ودار اثرناها مره حتى في لقاءات علميه، الذكاء الاصطناعي خاصه فيما هو ذات صله بالطبوع وبالمقامات العربيه بصفه عامه. المقامات العربيه والطبوع التونسيه هي مقامات تطبع روحها باللحظة. شو معناها تطبع روحها باللحظة؟ معناها كل مقام كيما اللهجة، معناها اللحظة والزمن والمكان هو يخلق روح المقام ذاك في مستوى الأداء نتاعه. يعني هي عبارة متحولة، ما تنجمش تكون ثابتة،
0: كل واحد وقوالته،
1: كل واحد شو قوالته، كل واحد وروحه، كل واحد والكولور نتاعه. معناها حاجة
0: الاختلاف اللي من داخل نتاع الروح.
1: أبسوليمون، أنت وقت اللي تسمع موسيقى بالذكاء الاصطناعي تفيق بها طول، اللي هي ذكاء الصناعي
0: طبعا. لا لا متفاهمين، ولكن
1: معناها ساعات
0: شنو هي الايجابيات اللي نجموا نبنيوا عليها؟
1: الايجابيات
0: واللي نجموا نربحوها،
1: الايجابيات
0: خاطر جاي هو
1: اكيد
0: لا استغناء عنه. لو كانت ناخذوا الجانب الايجابي في استغلال
1: في بعض
0: الذكاء الاصطناعي في تطوير وفي تحسين، وخاصة في انتشار الأغنية التونسية.
1: الذكاء الصناعي ينجم يوفر اليوم على الموسيقي أو الملحن بصفة عامة، مثلا ينجم اليوم الملحن
0: الوقت
1: يعطي يربحه برشا وقت
0: وفلوس،
1: برشا فلوس أبسوليمون. ينجم يعاونه في مستوى التوزيع الموسيقي، يعاون برشا. دونك اليوم برشا راهو في حتى برشا تجارب قاعدين يخدموا بالانتليجنس ارتيفيسيال،
0: برشا موزعين ولاو يحشيو للماكينة نتاع الذكاء الاصطناعي يخرجوا الاغنية حاضرة،
1: معناها ما تبتاش، معناها في ساعة من زمان دق اغنية جاهزة، فهمت؟ هذي نجم يعاوننا، لكن كي تقول انت شنو عملية الترويج للأغنية، مثلا كيفاش انا الذكاء الاصطناعي وين ينجم يوصل بيا؟ الذكاء الاصطناعي ينجم يربحني مسافات كبيرة في ترويج الأغنية. هذي من الإيجابيات. السلبيات كما قلت لك انه يمس الخصوصية نتاع خاصة كل ما هو مقامي أو ما هو مربوط بطبوع أو مقامات.
0: طيب اليوم شفنا تجربة جديدة، ما نعرفش أنت معها ولا ضدها كدكتور في الموسيقى. هي تجربة أنه قاعد يجبد هذا الذكاء الاصطناعي من الماضي خلينا نقول المتوسط مش البعيد قاعد يجبد في غنيه نجاة عطية وقاعد يجبد في غنيه شادلي الحاجي وقاعد يجبد في غنيه ويوزعها بشكل جديد ويخرجها مع او ضد خاطر انه فما غنيه راهو برشا جيل ما يعرفوهاش ما بالتراند نتاع الذكاء الاصطناعي انك تلقاه على انستغرام وتيك توك وكذا برشا جيل في بالهم غنيه جديده هي غنيه قديمه قاعده تخرج مع ولا ضد معناتها يخدم ولا يضر
1: انا ضد
0: ضد
1: ضد انا نجاوبك عليه لان هو بارك الله فيه الذكاء الاصطناعي فيقنا
0: اللي يلزم يتخدم معناتها
1: فيقنا اللي احنا ما قاعد ما خدمناش
0: و احنا عندنا ذاكره
1: كامله ذاكره واحنا ما
0: تمشي
1: في الفونوتيك مطيش كهو معناتها بالعكس بارك الله فيه في النقطه هذه ولكن فاش مش بارك الله فيه فاللي انك انت لهنا عندك لهنا ملكيه ادبيه وفكريه نورمالمون لهنا اغاني هذيا مسجله في الـ في الـ في, الـ في الاداره الملكيه الفكريه والادبيه ونورمالمون ما تمس منها حتى شيء انت اليوم ثم نقابه الفنانين في مصر منعوا اعاده توزيع اغاني ام كلثوم انا جريمه
0: هي ولكن هبطوا لك ام كلثوم بيدها في مهرجانات هذاك مجسده بالذكاء الاصطناعي وديري تحضر في حفله لام كلثوم
1: لكن اليوم نحكي لك حاجه ما ينجمش الذكاء الاصطناعي يخرج لك عمق الاحساس راه ثم حاجات راهو مربوطه بنفسيه مربوطه باطار ما ما ما, ما, ما, ما
0: لا لا في الاخر سي دي كوميرسيال هو
1: ابسوليمون ولكن ثم حاجه مسها انه احنا بالحق اليوم كي تقول لي اغنيه الشادي الحاجي اليوم يسمعوا فيها والنوفيل جينيراسيون وتاثروا بها علاش خاطر احنا مالوريزمون مش في بالنا انه الجينيراسيون هذيا ما يسمع والجينيراسيون هذيا ما
0: متعرب ومتاع حاجه اخرى
1: بالعكس كله راهو مربوط ونعاود نرجع نقول لك بالاراده وبالسياسه الثقافيه كلها ندور ونرجع غاديك
0: ايوه لكن ما نجموش نرميو الكره جوست على المسؤولين في فتره معينه كان فما رواج كبير مساهمين يعني. فيه الجميع
1: اكيد
0: مساهم فيه الفنان
1: أكيد.
0: والملحن والاعلام والاطراف الكل معناتها مش كان الدوله مهم مسؤوليه الدوله مهم ان الدوله تشجع مهم الدوله تقول راهو رسالتي اني نحيي الثقافه والاغنيه التونسيه ولكن هذا وحده ما يكفيش
1: عارفش نجاوبك علاش وقت اللي ثم الزخم تاع اغاني شرقيه اكتسحت السوق سيء معنا اليوم في الفضاء السمعي تلقى 90 أو 99% أغاني شرقية أغاني شرقية أغاني خليجية الأغاني التونسية تحظى يمكن 1% من البث أو من إن ولا نعديوها في أوقات اللي ما يسمعها حتى حد اللي هو كان جينا نعمله في عملية عكسية راهو اليوم شنو تلقى علاش خاطر الموسيقى قريبة من الإنسان قريبة من معناه يحس
0: المتركاج مهم
1: المتركاج هو اللي مهم كان جينا نمارسه في متركاج ونوجه الذوق وقلناه في الحلقة الفاردة قلنا راهو مهم
0: هذا في القانون الجديد راهو موجود على فكرة في قانون الفنان
1: إن شاء الله يفعلوه يلزم
0: يتفعل عام 27 عطاو شونس نتاع عام للإذاعات وفرضوا على الإذاعات العامة والخاصة باش يكون عندهم مستشار فني و60% من البث على كامل اليوم يلزم يكون تونسي 40% يقسموا بين الشرقي والغربي ولا اللي تحب انت 60% تونسي
1: مهم جدا
0: ولازم في البرامج ذات الاستماع الكبير ايضا تكون عندك 60% تونسي في استضافاتها في كذا هذا باش يبدا يتفاعل في 2027 بار اوبليغاسيون ولكن زاد انا غدوه نخمم كاعلامي والناس اللي عندها المؤسسات هذه هل فعلا عندنا من الانتاج الجميل خاطر قاعد نسمع في غنيات على أورغرا وطريت معناتها فما غنيات تونسية أنا والله كي تقول لي إيش تعمل كي تمد لي فيهم فلوس نقول لك ما نعديهمش سيدي بوطريت ماهوش إنتاج هل عندنا من الإنتاج باش غدوة نجم نبثوا 60% تونسي
1: أنت تحكي على الإنتاج الحديث ونرجع للإنتاج القديم ساعة
0: إيه
1: كان نرجع على الإنتاج القديم
0: إيه ما يتعدى ولا راهو غنيه على غنيه تبدا مبغبغات بغبيغ
1: امشي للفونوتيك امشي للفونوتيك ناسيونال امشي للتلفزه الاذاعه والتلفزه
0: ان شاء الله نلقى
1: تلقى واش كنت تعطيك
0: ولا ما تعطيكش زيد
1: امشي للخزينه الصوتيه التونسيه في قصر النجم زهراء فيها شوف يلزم ثم عمليه بحث ولكن كلامك مهم جدا يلزم الانتاج الجديد يكون خويا بروح تونسية
0: صحيح
1: بلمسات تونسية بنص تونسي بمعنى ويزم نفهمه رو يزم نفهمه
0: وتونسي إيش معناها
1: يزم هذا اللي
0: إيش معناه أغنية تونسية الراب سافي بارتي من الأغنية التونسية ولا
1: الراب أغنية تونسية
0: أغنية تونسية ولا مش تونسية
1: الصوفي تونسي يعني شوف يزم نتعاملوا مع هالتصنيفات هذه ونحترموها ونحترموا خصوصيتها هذا هو المطلوب راه فهمت معناه الأغنية تونسي مش كان علي الرياحي راه تونسي
0: طبعا ومش كان عليا ومش كان سلاف ومش كان نعمة
1: نجم نسمع علاش الجنراسيون ما تعرفش شكون اسماعيل الحطاب مثال يعني لازم يعرف فهمت معناها عندنا برشا برشا برشا ما يتجبد وبرشا ما يتخدم
0: هي ما مسؤولية انه زادها هذا يكون موجود على مواقع التواصل الاجتماعي معناتها ما تصعبهاش على الناس ما يلزمنيش انا نهز كرهبتي ونمشي كما قلت انت وشوف نلقى شوف ليه
1: علاش
0: ما يكونش فما موقع خاص اللي شارجي منه وانا
1: لازم ثم نيميريزاسيون تاع الارشيف
0: تاع المؤسسات التاريخ
1: ابسوليمون ويكون اكسيسيبل للناس الكل هذا هو اللي هذا المفروض يصير
0: انت عندك من الامل انه تعود الاغنيه التونسيه الى رواجها في الوطن وخارج الوطن وتكون فعلا تلك الأغنية اللي في فترة معينة كانت موجودة في كل مهرجانات الوطن العربي ما نحكيش على مهرجان التونس كهو
1: باقي خلينا نكونوا واقعيين احنا اليوم يلزمنا نتعاملوا مع بواقع انطلاقي من الجمهور طاقة التحمل الجمهور قديش طاقة تحمله في السماع صح في مستوى السماع نتاعو قديش نجم ما عادش نجم يسمع مثال أغنية طولها مدتها زمنية 4 دقائق و6 دقائق باش نكونوا واقع لأن يلزم ثم ذكاء شنصير العملية يلزم لنا نعمل أغنية بمقاومات تونسية
0: تاع العصر هذا
1: كلام تونسي إيقاع خفيف وحكينا الماليفات
0: على أهمية الإيقاع
1: الأغنية مهم برشا أنك نفهم الجانب الإيقاعي ومهم برشا أني نفهم أن الأغنية دي ما تتحملش برشا توزيع موسيقي يعني على قد ما تكون بسيطة الأغنية في تركيبتها في كلامها يكون قريب من الواقع من اللغة العامية نتاعنا احنا على قد ما تكون نسبة التقبل نتاعها تكون
0: معناتها نسبة أنها تنجح وتنتشر أكبر
1: أنها تنجح وتنتشر تكون أكبر
0: بيه؟
1: هيك علاش دونك هذه ساعة يلزم السادة الملحنين نفهموا الشيء هذايا والسادة الموزعين يتجنبوا الزخم الكبير نتاع التوزيع
0: ما عادش خويا
1: معناها افهم الأغنية شنو طالبة بالضبط ما تحملهاش ما لا تتحمل هذا يراو من المفروض وبالطبيعة ما تعملش أغنية طويلة وتوا ترجع للأغنية وتلقى الرواج نتاعها وتعود تفك بلاصتها خاطر عندنا إيقاعات حلوة
0: هذا داخل الوطن تحت
1: داخل
0: ولا
1: الوطن
0: حتى على الوطن خارج العربي الوطن.
1: عندنا إيقاعات راهو حلوة برشا عندنا كلام كي نبحثوا فيه بنين برشا ويمس وعندنا تركيبة لحنية على قد ما تكون بسيطة وما تكونش معقدة
0: في اللي عندنا هذا الكل اللي تحكي فيه زاد مالوريزمون عندنا نسبة باهية من الملحنين المحبطين من الشعراء المحبطين ومن الفنانين المحبطين
1: نجاوبك علاش؟
0: علاش؟
1: خاطر قعدوا في دائرة الأغنية الكلاسيكية ما خرجناش من دائرة الأغنية الكلاسيكية
0: ممكن زاد في ذاكرة النسيان خاطر ما لقاوش تكريمات ما لقاوش
1: شوف أكبر دليل مهرجان الأغنية التونسية وحكينا عليه في الحسن
0: وصحيت مراجعة كاملة لمهرجان
1: الأغنية مهرجان الأغنية التونسية بقي يقدم في أغنية انت عام مانيش عارف شنية بقالب بقوالب قديمة بكذا والأغنية توفى حتى المهرجان بعد المهرجان ما عادش يسمع بها حتى
0: جملة
1: فهمتني هذا يدل أنه ثم فشل أنا ما فيش شك
0: إن شاء الله المستقبل خير
1: إن شاء الله المستقبل
0: خير ناخذ كلمة الختام من عندك دكتور ومرسي شكرا على
1: عايشك أنا نقول اللي ديما ثم أمل وتونس راهي
0: وفما ناس قاعدة تخدم
1: وتونس
0: ولا قاعدة تبحث
1: وفما ناس قاعدة تخدم والنداء إلى سلطة الإشراف ووزارة الإشراف بربي يزينا من تجمير البيت كي نقول راهو تجمير البيت راهو باهي في مهرجانات كيما كارتاج وكيما الحمامات أعطيه فرص للفنان التونسي كي نقول الفنان التونسي أعطيه للجنراسيون الجديدة أعطيه ثقة في الجنراسيون الجديدة مهم جدا أعطيه إذا كان هو في أوج العطاء في 20 و30 سنة وانت معناه تقصيه وما يطلعش وقتش باش يطلع ما عادش في يطلع معناه ما فيها بيس وانا كرا اليوم ثم مبادرات صارت محلية في كارتاج انه مطرب يجيب مطرب مثلا في قامه كيما صابر الربيعي معمل مبادره سناج
0: جاب خالد
1: ولا بثينه ولا غيره
0: ولا جاب اي صغيرات احمد الربيعي وكذا
1: ما يسالش ولكن ما فيها بيس انك الناس هذوما حطهم في الثنية. انت هاي. كوزارة حطهم ميسيرش معناها ابدا
0: عطيهم الشانس عطيهم الفرصة
1: ومن المهم جدا زادة بربي ما ميسيرش هذية انه المهرجانات يزينا من الكوبي كولي. شو معناها من الكوبي كولي؟ معناها اخويا راهو المهرجان يكون عنده خصوصية
0: في
1: مش حلو معناها
0: وراهو زادة ما تنساش الكوبي كولي يبدو انه في اطار المشكل المالي معناتها باكيج يتباع عرفت فما باكيج يتباع هذاك هو هذاك قدرة المهرجانات
1: لا خطر ديما ولينا نحكيه على شكون أكثر يستقبل الجمهور أكبر نمشي
0: مش بالضرورة مش الكل
1: ودأخرين حتى في الكونفرنس دو بريس يساروا في كارتاج يقول لك والله يذيع عاملة نسبة مشاهدة كذا
0: شكرا لك
1: عايشك
0: دكتور مكرم الأنصاري يذيبنا اليوم بارك الله فيك ويعطيك الصحة على كل المعطيات والمعلومات في انتظار مشروعك الجديد إن شاء الله وترجع بحدنا في كل
1: إن شاء
0: وقت
1: بكل
0: بارك الله فيك
1: شكرا
0: أشرف عبد السلام أهلا وسهلا مرحبا مبروك التتويج أشرف في إطار الاتحاد العربي للسياحة خويا إن شاء الله مبروك الجائزة خذ الجائزة الأولى سيدنا أشرف إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله في مزيد الجوائز والنجاحات أشرف باش يقرأ موجز العاشرة ليلا بعد ما أعدوا أنا نسلم عليكم ونقول سامي ذويري في الإخراج بارك الله فيك غدوة نتقابلوا في حلقة جديدة أجمل تحياتي زهير الجيز صباح الخير خواطر جوهرة

0: العام بالمنطقة. هذا ورفع وتم رفع ما يقارب 35 طن من فضلات البناء وطرح كميات هامة من الردم بالمناطق المنخفضة وتنظيف وتهيئة محيط الملعب البلدي والحد من مظاهر التلوث وتراكمات. ولي يسوس أكد ضرورة مواصلة تدخلات النظافة بصفة دورية ومنتظمة وفق الأولويات مع دعم المبادرات الجماعية والتشاركية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمتدخلين، كما شدد أيضا على أهمية تعزيز وعي المواطنين بضرورة الانخراط في حماية البيئة والمحافظة على نظافة المحيط والمظهر الجمالي للمدن وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية والمسؤولة باعتبار أن المحافظة على النظافة تعتبر مسؤولية مشتركة. يشارك خبراء بريطانيون من مستشفى شيفيلد من 17 إلى 19 أوت الحالي في دورة تكوينية متخصصة في تقنيات التنظير الهضمية المتطورة بقسم أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي المنجي سليمة، وتندرج الدورة في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتهدف إلى تعزيز الكفاءات الطبية في مجال التنظير الهضمي من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات التشخيصية والعلاجية المتطورة وفق بلاغ صادر المساء اليوم عن المستشفى. في أخبارنا العالمية، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما كانا قادمين من إيران، وأضافت أنهما كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وسقطا في البحر. ختاما، ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها لاتهامات بإطلاق صواريخ تجاه الإمارات. المتابعة واللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. أربع أيام تفصلنا على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي مبرمجة نهاية الأسبوع هذا، ونذكر غدوة آخر أجل بالنسبة للأندية اللي ما زالت ما خلصتش، وهيئة الدرجة الأولى كانت قررت تأخير أجل البت في إسناد الإجازات الغدوة لإتمام الشروط القانونية وخلاص الشرط متاع الخلاص النهائي والتسوية متاع الديون المتخلدة بذمتها. دونك غدوة آخر أجل بالنسبة للفرق اللي ما زالت ما خلصتش للحصول على إجازة المشاركة في بطولة رابطة المحترفة الأولى. نذكركم الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية، الماتشات الكل باش يكونوا انطلاقا من 4:30 متاع العشية. البداية باش تكون نهار السبت 22 أوت في استاد الهادي النايفر، الملعب التونسي يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. الأمل الرياضي بحمام سوسة منتظر أن يخوض كل مقابلته في استاد بوعلي الأحوار باش يستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري. تقدم ساقيت الدير يلعب في استاد الطيب لميري ضد شبيبة العمران، والاتحاد الرياضي من قردان يلعب ضد نادي حمام لمفا. الدفعة الثانية باش تكون نهار لحد 23 أوت، يتصدرها الكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، سيابي تلعب ضد مستقبل مرسى. النجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي، وترجي جرجيس يواجه الأولمبي الباشية. نحكيو على الليتوال اللي تواصل تحضيراتها الكلاسيكو الإسبيرانس، منتظر وصول أوميجا غدوة الالتحاق بالفريق. والبارح كان الموعد مع مقابلة تطبيقية جمعت فريق الأكابر بالأكابر ب. النادي الافريقي رسميا تعاقد مع المدافع السنغالي مامادو دياتا، عمره 20 سنة، لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. مادام حكينا على النادي الافريقي، ماهر الكنزاري مدرب الفريق في حوار للصفحة الرسمية لفريق باب جديد، نسمعوا شو قال على التجربة الجديدة مع الافريقي، الاهداف مع الفريق وايضا على الجماهير.
5: المفاوضات نقولوا بطريقة سلسة في سلسة، وقع الاتفاق بين النادي الافريقي وشخصي على تدريب النادي. برشا من لاعبي نعرفهم دربتهم قبل، سواء في المنتخبات ولا في الكلاب، ثم لاعبين جدد ما نعرفهمش وما يعرفونيش، لكن احنا اوني سور لي بون فوا. يظهر لي جو سوي ساتيسفي، نعرف لو جروب، تصور لي زاتو دو ريوسيت لكل موجودين في المجموعه.

0: علينا لا نخدموا على احنا وان شاء الله ربي يجيب نفسه. دابور ليفيكتيف إلي بيان نجموا نحن حسب رايي نجموا نلعبوا به على على على واجهات كاس افريقيا ولا المسابقات المحليه. اون فا سو باتر في كل مباراه وان شاء الله نوصلوا لابعد ما يمكن في جميع المسابقات. جماهير النادي الافريقي معناتها من اول الدنيا نعرفوهم. النادي الحاجه اللي متاكد منها ومتهني منها لابور نتاع لو بوبليك باش يكون كبير تو طولون دو لا سيزون.
1: نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي اعلن رسميا نفاذ كل الاشتراكات تقريبا 25,000 اشتراك في الاسبيرانس اللي قامت البارح بفسخ عقد اللاعب عادل بالطيب الترافي على خلفيه اعتبارات تتعلق بتطبيق احكام قانون الصرف التونسي. وجاء القرار هذا بعد تمسك الملاعبي منه ياخو شهريته بالعمله الصعبه رغم حمله للجنسيه التونسيه وتم فسخ العقد بصفه وديه وبالترافي. ذكر الاسبيرانس ايضا تعاقدت البارح مع الجناح الايمن عماد فراج اللي هو مغربي فرنسي عمره 27 سنة. نادي حمام لم حصل البارح على شهادة المشاركة في المسابقات الوطنية الممنوحة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما استوفى الشروط المطلوبة. من جهة أخرى إصابة لاعب الفريق أبو بكر سيدي بي على مستوى الركبة باش تحرمه من المشاركة في الجولات الأولى من البطولة بما أنه مدة الراحة باش تكون 3 أسابيع. الملعب التونسي أعلن رسميا فسخ عقد لاعبه عزيز الكناني على خلفية إمضائه لعقد سابق مع فريق النجم اللبناني دون إعلام للبقلاوي. وقع تفطن الوضعية هذه بعد المراسلة اللي جات من الفريق اللبناني للبقلاوي لإعلامها بهذا الإشكال. وهيئة البقلاوي تعبر عن عميق استيائها من التصرف الغير احترافي سواء من الملاعبي وإلا من وكيل أعماله حسب نص البلاغ وترفض مثل هالممارسات التي لا تمت للرياضة بصلة. واللاعب رسميا تم تقديمه مع فريقه الجديد النجمة اللبناني. في المقابل البقلاوي تعاقدت مع مدافع محوري حسين رفاعي لمدة 2 مواسم. رئيس الاتحاد الرياضي ببن قردان عمر الجيري قدم رسميا استقالته من رئاسة الفريق قبل 4 أيام فقط من انطلاق البطولة. منتظر تعيين هيئة تسييرية وتحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في القريب العاجل. حسب آخر الأخبار فإنه الأسباب وراء استقالة عمر الجيري هي ضعف الموارد المالية وأيضا غياب الدعم المادي. نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 اللي بيصير في تورونتو الإيطالية من 20 أوت حتى 3 سبتمبر. في كرة القدم تم تعويض 3 ملاعبية في المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان وبمساعدة نوف الشبيل اللي هم محمد صادق محمود إلياس الضوي وريان الجبالي. وتم تعويضهم بشمس الدين جريد ريان شعبان وفارس بوسنين. منتخبنا الوطني بيش يخوض التور الأول ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب تركيا ومقدونيا الشمالي. ونذكر انه تونس بتشارك في الالعاب المتوسطيه ب 178 رياضي ورياضيه. نحكي على النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا رسميا هو المدرب الجديد لمنتخب السنغال خلفا لباب ثياو. اول تجربه باش تكون لفييرا مع منتخب بما انه تجربه الكل كانت مع الفرق سواء كريستال بالاس والا نيس والا ستراسبور والا جينوفا. بينما باش تكون اول تجربه مع منتخب اللي هو باش يكون منتخب اسود تيرانغا واللي باش تبدا مع التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل. كانت هذه جوهرة سبور قدمها لكم منيس الذوادي. نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فام بوانيت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام في لمن.

0: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
1: فنان صبر باي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد وجرد، اسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
3: الدنيا والموسيقى. تسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
4: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. سهريه جديده من جوهره باي نايت، ابدا معكم انت وتواصل حتى الماضي ساعات لثلاث ساعات. نرافقكم انتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق، تحياتنا وشكرنا في البدايه لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. سهريه تليله كالعاده نتبعوا فيها سهرات المهرجانات، برشا سهرات ولات في الاوف نتاع المهرجانات، خارج المهرجانات وفاو المهرجانات، عدينا سهرات أخرى تصير على نفس الركح متاع المهرجانات سواء في كارتاج وإلا في سوسة. تنعملوا طلع بعد شوية مع غازي خليل على سهرة تليلة في مسرح سيدي الظاهر، باش نحكي وزادة على الجدل اللي صار بخصوص سهرة اختتام مهرجان المناسيرة الدولي. كما تعرفوا فما شكون من أعضاء الفرقة متاع رؤوف ماهر اللي كان مبرمج في حفلة الاختتام كان غادر عالمنا ربي يرحمه وينعمه، وتم لا تأجيل ولا إلغاء، تم تعويض العرض بعرض الليلة اختتام مهرجان المناسير بسهرة محمد الجبالي. الأمور ظنينا أنه تعدت بالاتفاق بين إدارة المهرجان ورؤوف ماهر، لكن بالتدوين الأخر متاع رؤوف ماهر فهم برشا حاجات نحاولوا الليلة أنه نفهموا بالضبط شنو اللي صار. طو ناخذوا كل التفاصيل مع وليد الجزيري بعد شوية. فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة كالعادة، تصلتينا الفلاش باك السهرة العالمية والسامر نايت ميكس، وفقراتنا الثقافية والفنية تكون موجودة أيضا في سهرة ليلة من جوهرة باي نايت اللي تبدأ معكم بعد شوية بالموسيقى مع عمرو ذياب مع إيماجينيشن كازو وكذلك شاكا خان. تحيات البداية تكون من سامي ذويري وأحمد حبيسي. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

باش تضر. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر، سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر، ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر، حتى وين افغش للشوشة ما

0: هذو مجموعة إيماجينيشن أغنية جاستن إلوجن أغنية نوصلوا معها لعشرة 30 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت.
1: انفو فيستيفال
0: أخبار المهرجانات نبدأهم مهرجان مناسيرة الدولي اليوم اختتام الدورة 53 بالنسبة للمهرجان بسهرة يأمنها الفنان محمد الجبالي في البرمجة منذ البداية كان موجود رؤوف ماهر لإحياء حفل الاختتام لكن قبل بنهارين ثلاثة كان الفنان رؤوف ماهر أعلن على وفاة واحد من أعضاء الفرقة متاعه اللي خدم معه لسنوات وكان خذ قرار بحداد 3 أيام يعني إلغاء العروضة وتأجيلها بالأحرى حسب ما فهمنا من كلامه هو لموعد لاحق. رؤوف ماهر وكنا نظن أنه صار الاتفاق مع إدارة المهرجان المنسير أنه يتم إلغاء العرض وتعويضه بمحمد جبالي وتعويضه بفنان آخر وبعرض آخر لكن آخر العشية كان انشر رؤوف ماهر تدوينة جاء فيها هذا المساج لمدير مهرجان المنسير الدولي ويمثل نفسه طبعا سيدي الكريم احنا بشار كيفك نحزن ونفرح ونتعب ونمرض وعنا مشاعر وناس نعزوهم في قلوبنا كي خوتنا ولا فنان مش آلة تدخل الركح وقت ما يطلب منها وتخرج. اليوم فقدنا واحد من اخواتنا في الفرقة زميل عاش معنا التعب والفرحة وكان باش يشاركنا في انجاح عرضكم واحنا في صدمة ونبكيوا على فقيدنا طلبنا فقط تأجيل العرض يوم ولا يومين لكن الرد كان الفقيد مش من عائلتكم يعني بمعنى مش من دمه والنجم نجيبوا عازف آخر يا إما العرض يصير يا إما يتلغى. يواصل رؤوف ماهر ويقول يا سي المدير المهرجان يتعطل بالمطر وصارت قبل وشكون يتحمل مسؤولية تأجيل وقتها أما وفاة إنسان عزيز علينا مطلوب منا نتجاوزوها في أقل من ساعة وكان شيئا لم يكن الفلوس تتعوض والحفلات تتأجل واختتام مهرجان تتعاود أما اختتام الإنسان إذا مشى ما يرجعش والأوجع من القرار أنه ما وصلتناش حتى كلمة تعزية أو مواساة وجمهورنا العزيز في المستير نعرفكم أهل فهم وتقدير ونعتذر منكم على وضع خارج عن إرادتنا إذا يقول أننا نتشرف بكم الكل ونجيكم في أي وقت وأي مكان تحبوا ويا سيدي الكريم راهو الفنان إنسان قبل كل شيء وقيمتنا وكرامتنا ومشاعرنا أغلى من أي مهرجان في العالم وأي مسؤول وشكرا. هذا بيانسور اللي كان نشره الفنان رؤوف ماهر بعد بيانسور وفاة واحد من الفرقة متاعه كان بيانسور المرحوم عادل الجندلي وكان بيانسور ألغى مجموعة من العروض وطلب تأجيل عدد آخر من السهرات. كما قلت كنا نسخايلوا أنه الأمور لباس لكن ما تخيناش أنه هذا اللي صار بيانسور على حسب الرواية اللي جات على لسان رؤوف ماهر. نحن نحاولوا ناخذوا الصحيح ديما من عند المصدر وشنو اللي صار وكل واحد وراي وكل واحد وجهة النظر متاعه. معنا في المباشر وليد الجزيري في سارة اختتام مهرجان المنسير الدولي ونستغلوا بطبيعة الفرصة باش نسألوا على اللي صار. مرحبا يا وليد.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. نوصلوا لحفل اختتام مهرجان المنسير الدولي في دورته 53 سهرة كان المفروض باش يكون فيها رؤوف ماهر تبدلت الفنان محمد الجبالي حضور جماهيري مقبول العدد. معايا سيد معز عباس. سي معز في بان رؤوف ماهر محمد الجبالي كيف صارت العملية؟
3: والله يا سي رؤوف ماهر اتصل بينا بالمتعادة راهو مش بينا احنا قال راهو عنده شكون توفى له من الفرقة ووسيناه ان شاء الله ربي يرحمه واحنا ذاك ما ذي اقدار ربي قال من نجمش نأجل معناها راني باش نلغي العرض من الاول كيف كلمتني المتعادة قلت لها راني هنا ما نجمش معناها بالنسبة لي لياني عندي التزامات من جميع النواحي حتى الرباط المنستير انا راني واخذه جسكود دي زويت حتى نهار 18 نهار 19 نبدا نلم في تبش ولابروفوني انا اليوم بداو نحيو في الزافيش اللي البرا كان لاحظت شي واحد حصيله ولا معناها الحقيقة عملنا دورة وعملنا اجتماع عن بعد بالنسبة لنا احنا الأعضاء الهيئة وشفنا شكون مصالح ينجم يكون يكمل السهرة متاع يحيي السهرة متاع الاختتام استقر الرأي بالنسبة للمجموعة الكلية كونه يكون المطرب محمد الجبالي الحقيقة من الأول ما عطانيش الوعد، من بعد ولا استجاب بحكم علاقته الكبيرة محمد جبالي مع المستير مع مهرجان المستير وكل، ومانا الغينا الحقيقة بون مش احنا الغينا، احنا هنا أكورديل صارت الواحد باش يكون مع سي محمد جبالي.
2: التدوينة اليوم بصراحة متاع الفنان رؤوف ماهر كانت توشع شوية.
3: والله هي التدوينة راهو لا أساس لها من الصحة، معناها الشيء اللي قاله هذاك الشيء اللي ألم سي، احنا كنت نتصور معناها أرفع من من من من, من هذاك، راهي التدوينة مش صحيح، مش صحيح. احنا هو باش نهبطوا تو بلاغ اللي فيه الرسمي، وهي مدام المتعهدة اللي جابت رؤوف ماهر اليوم بحذانا اليوم، واستنكرت كل استنكار، وهاتوا تراووه في البلاغ الكلام اللي خرج المطرب والفنان الراقي رؤوف ماهر، ونقولها واحنا نقولوا له كل احترام سي رؤوف، واحنا راهو برمجناه ما عندناش ندمين، لكن فما فورس ماجور، فورس ماجور هذه اللي لك انت بالنسبه لي لياني، هو الله يرحمه ويسامحه السيد، واحنا والله بكل تالمنا، ولي علمك راهو باش نعملوا دقيقه صمت ومش مزيه، هذاك واحد من العائله الفنيه وعزيز على قلوبنا، ولو انه احنا عزيز على قلوبنا، لكن راهو مش فورس ماجور. على كل حال هو عنده راي واحنا عندنا راي، لكني في اللوجيك وفي الاصل فما حقائق، هو معنا عمل الحقائق هذه فات بها الحقائق، احنا ما حبيناش تكون من مستوى فنان وفنان راقي، لا احنا نحبوه في مسير راهو رؤوف ماهر، وبالاراء نتاع الخيال الكل كي اقترحناه، راهو عندنا مده من اللي اقترحناه، عنده تو تقريبا شهرين، قول هو جات معناها موت فاجعه صحيح، لكني احنا عندنا التزامات تجاه الوزاره تجاه السلطة السياسية متاعنا تجاه المستشارين ناس كل كام، أنا واحد إن شاء الله على كل حال يعاود يراجع أموره، وإحنا راهو مستير تحضن الناس كل وتحضن الخيان الكل وتحضن الفنانين متاعنا الكل، ولا فرق بين إحنا الناس كل كام هكترة من الافتتاح، البرنامج متاعنا متنوع من جميع ولايات الجمهورية.
2: واضح، يعطيك صحة سي معز، يعطيك صحة سي معز. هذا هو حفل الاختتام أحمد بين رؤوف ماهر ثم محمد جبالي ثم التدوينة متاع رؤوف ماهر، وأكيد راك طلعت عليها أحمد بين استنكار سيد معز عباس شنو جاء في التدوينة. على كل التوضيحات هذه كانت من السيد معز عباس. نرجع لحفل محمد جبالي. محمد جبالي نجم نقول لك من توا باش يكون عرض ناجح، وعرض ناجح بالنظر لحضور جماهيري مش غفير العدد لكن مقبول، يحضر في مهرجان المناسير الدولي. ونجم نقول لك أحمد برافو محمد الجبالي اللي وافق أنه يحضر في مهرجان المناسير الدولي في حفل الاختتام الدورة 53.
0: مشكور جدا وليد، مش اطلعت عليها ديجا، ممكن ما كانش يسمع فينا وليد وقت قرينا التدوينة الكاملة لرؤوف ماهر ورسالته، خلينا نقول اللي وجهها المدير مهرجان المناسير الدولي. وسمعنا سي معز عباس جاوب على كل التفاصيل، بيان سور باش نواصلوا معاكم، باش نحكيوا على العروض اللي جي خارج اطر المهرجانات في كارتاج وفي سوسة. بقاو معنا ديما في الاستماع الجوهرة باي نايت الموزيكا وراجعين.

0: أحمد الحباس. رجعنا معكم من جديد في جوهرة هوانايت على موجات الجوهرة فام. دينا معكم العشرة، مازال ساريتنا متواصلة حتى هذه الساعة. السلام عليكم برشا وما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير. بعد ما حكينا على سهرة اختتام مهرجان المنستير الدولي، بعد شوية نرجع مواليد الجزيري ونسمعوا نجم السهرة الفنان محمد الجبالي. قبلها نمشي المسرح سيدي الظاهر، ناخذ فكرة لعرض ليلة في إطار السهرات اللي جي خارج البرمجة الرسمية لمهرجان سوسة الدولي مع غازي خليل. غازي مرحبا.
1: مرحبا بك أحمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة فام في سهرية الليلة. نجم نقوله بالنسبة لمهرجان سوسة الدولي ختامها مسك، صحيح صارت الاختتام كانت 15 أوت مع مجموعة الصنباطي للموسيقى العربية، لكن كما نعرفوا كانوا زوز سهريات في الأوف على هامش المهرجان، سهرة البارح فلاش باك وسهرة الليلة عشاق المحفل، ينعم عشاق المحفل الجربي في سوسة في مسرح لواء الطلق سيدي الظاهر بعد العرض الأول اللي كان نهار 5 جويليا. العرض الثاني هذا بطلب من الجمهور تم برمجته 19 جويليا. الحقيقة جمهور كبير حاضر كالعادة، كومبلي سولد اوت بالنسبة للعرض الليلة، ومن الأصوات اللي تميزت سواء العرض الأول ولا العرض الثاني وحتى في عرض البارح في فلاش باك، وكيف كيف كان متميز ومتألق في عشاق النوبة إبراهيم خليل. إبراهيم خليل أنا نقول ولد عمي، راهو أهلا وسهلا بولد العم إبراهيم.
2: سهلا كوزان، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة جوهرة اف ام. نورتنا ومحلى طلتك أخويا غازي، وإذا مش غريب عليك أنك تواكب التظاهرات السخونة شو نقولوا بلغتنا نحن. مرحبا بيك ويا رب يا رب إن شاء الله زينة، إن شاء الله زينة.
1: فلاش باك للفلاش باك قبل كل شيء، ان شاء الله زينا فلاش باك لساريت البارح، سهره حلوه عملنا جو مع التونسي اول حاجه، مع الراي مع الشرقي، سهره كانت متميزه وادائك انت سورتو خويا ما شاء الله عليك، ما وين تتحط تنور
2: قال تسبيع مع عند خويا غازي الغالي، والله شاد انا تسبيع الحمد لله، فضل من عند ربي سبحانه، وما شاء الله هذا العاسفين اللي ورانا ما شاء الله عليهم. دونك فلاش باك فيه برشا حاجات، فيه الراي، فيه التونسي، فيه الشرقي، فيه الغربي، دونك نرجع للنوستالجي، نرجع للزاني 90 بحلة وبتوزيع جديد، والحمد لله يا ربي لقى نجاح من متميز الحمد لله يا ربي.
1: نجيو العرض الليلة، نجم نقولوا عشاق المحفل يعتبر العرض الحدث في مهرجاناتنا السنة، تبارك الله معناها قاعدين تعملوا فيه كومبليت وغني مزيانة برشا. الحمد لله. كيفاش دخلت هكا للمجموعة وقت اللي خليناك في عشاق النوبة؟
2: نقول لك يا سعدنا يا هنينا بعشاق المحفل وتعالوا جاوا قدانا. دونك البداية بديت بضحكة ولعبة، جو جربي محلاها على الاخر على الاخر على الاخر، دونك عملنا مزيج بين الجو الجربي والجو التونسي وخلطناه وطلع خليت حاجة حلوة برشا برشا برشا اللي لقات معناها قبول ما عند المتفرجين والحمد لله يا ربي، وان شاء الله هذه البداية ومازال مازال ان شاء الله.
1: السر زعما فك المحافظة على الروح اللي موجودة في العرض، يعني الروح الجربية سر زعما في المجموعة الكل ما بعضها اش حطيتولها؟
2: والله العظيم من عند ربك سبحانه، فما شوية منا وشوية من عند الله والحمد لله يا ربي. زاد شوك يبدأ عندك ورقة عصفين ممتازين خويا غازي، تشكى تطلع بحاجة حلوة على الأخرة، ومعنية تبارك الله فليك من أول العبيد اللي تعزف على الذكرة عم علي تزيري ما شاء الله من أحسن نسويت. دونك تبدأ تبني عساس ما تخافش، معاك سبحان ربي تمشي كيك على ربي إن شاء الله،
1: والرحلة متواصلة برو
2: ما شاء الله. مازال مازال مازال خير، شلع أنا عشاق النوبة زيادة، عملنا سنة تورني مزيانة على الأخر، مش عارف نشوف حاجة خوية يا رب إن شاء الله.
1: إن شاء الله برهوم وإن شاء الله ربي يوفقك خويا. مرسي بوكو زيادة، طلتك محلاها أنت،
2: عايشك يا غازي الغالي، مرسي بوكو يا خويا سمح، شكرا.
1: يلا أحمد نرجع معك، كما قلنا أجواء حلوة برشا في سارية الليلة، أجواء مزيانة، فما الكادوات ديجا من بعد، فما التومبولا للربح، فما دي كاسك بلوتوث، فما زيادة هكا دي بونداشا، فما أجواء مزيانة مع الجمهور. سهرة زيادة يحضرها رئيس مجلس النواب السيد إبراهيم بوتربالة باش يكون حاضر مع مجموعة كبيرة زادة من الإطارات اللي يكونوا زادة باش يتبعوا عرض الليلة في مهرجان سوسة الدولي في سهرته الختامية في الدورة 67. مرسي أحمد، نرجع لكم نعرف سهرية مزيانة معك كالعادة في جوهرة باي نايت.
0: مشكور جدا غازي خليل على المواكبة هذه. مازلنا مواصلين ديما معكم في جوهرة باي نايت، نرجع للمناسير سهرة اختتام الدورة 53 يأمنها الفنان المطرب التونسي محمد الجبالي في تصريح خاص بجوهرة فام يحكي على سهرة الليلة وأهم الأغنيات اللي باش يقدمها لي واللي حطها في برنامج سهرة الليلة.
3: عسلامتكم. معكم فانا محمد جبالي. احنا في المنستير، مهرجان المنستير الدولي، اليوم الاختتام. تم الاتصال بي منذ يومين لانه سهره، مش نحطوا كل يعني السهره في اطارها، كانت سهره المفروض كانت الاختتام عند روف مير، فنان روف مير، لكن اعتذر روف مير بما انه عنده عازف معها توفى الله يرحمه. فاتصلت بيت الإدارة وشفت وأنه ممكن باش نكون موجود بعد ما اتصلت بالفرقة بتاعي، واني موجود مانيش غريب على مهرجان المنستير اللي صافي دوزون آخر مرة غنيت فيه هنا، وسهرت لي سفق الكل الحمد لله كانوا ناجحين. فاليوم موجود مع جمهور المنستير وجمهور الساحل. أكيد البرنامج متنوع بالأساس، يعني بنسبة كبيرة الأغاني محمد جبالي مش غنيها، سواء القديمة اللي طوي يطلبها الجمهور كما خزرتين، كما حنين، كما قمر، كما خليم جنبك، كما الشسر اللي فيه، كما أنت الكل في الكل، ومش نغنيه جديد جديد يتغن اللي سجلته في الفترات الأخرانية، كما أنا إنسان، كما ما شاء الله ما شاء الله، كما أحيت، كما عم فيها صاحبي، كما محلاني عايش وحداني. وبتبيع السهرة تخلالها بعض الغاني الترابية، لأن الجمهور حب يسمع محمد جبالي في بعض الغاني الترابية، حاجة لعبد الحليم، حاجة الوديع الصافي، حاجة علي الرياحي. وتكون سهر مفتوحة سبونتانية، دي فوا حتى نطلب من الجمهور ينجم يطلب غنينا إذا حفظنا غنيها، ونحب نتفاعل مع الجمهور ونحكي مع الجمهور. فإن شاء الله نقضيه سهرة حلوة اليوم في ختام مهرجان المنستير الدولي.
0: إن شاء الله تعدي سهرة حلوة في المنستير. بالنسبة لسهرة الاختتام مع محمد جبالي، بعد نعطيكم فكرة على الحفلات اللي موجودة في كارتاج أو في خارج إطار دورة 60 مهرجان كارتاج، ونأخذ فكرة على الأسوام اللي تعمل 66 كيف متاع التذاكر مع مختلف العروض. خليكم مع محمد الجبالي. أنا نحب بعد كل موعد مع موجز لحداش الأخبار مع أشرف عبد السلام، نرجوه نكمل معكم ساريتنا حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت.
4: أنا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي، أنا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي، حبوا لي شي عجب زي

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية إقليمية نظمت اليوم بولاية منوبة عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى ماسكها وفق معطيات نفذت بها الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة. ونفذت الحملة 10 فرق مراقبة اقتصادية تابعة لإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس وأريانا وبن عروس ومنوبة والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني. الحملة أسفرت أيضا عن رفع 84 مخالفة اقتصادية، 318 عملية مراقبة شملت بالأساس مسالك توزيع المواد الاستهلاكية وتعلقت بالخصوص بعدم الاستظهار بفواتير الشراء وعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها وعدم مسك سندات النقل والامتناع عن البيع ومسك واستعمال موازين ومكاييل غير قانونية. وتوزعت المخالفات إلى 39 مخالفة اقتصادية في قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل وعبر الطرقات ورفع جلها في قطاع مادة المياه المعدنية. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجال تسديد القروض المخصصة لها. وصدر المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ اليوم ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره. المنشور الذي يأتي في إطار تحيين أحكام المنشور المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها ينص على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو صحوية.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت. هذا وائل جسار. هني تلحظة هني نصمها على 11-14 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. كما قلت باش نحكيو على العروض اللي جي خارج إطار مهرجان كارتاج الدولي. مجموعة من العروض اللي تكون موجودة 26 أوت الزيارة. الأسعار تبدأ من 46 دينار و 500. انتو شو الحق الرقم هذا؟ مانيش متعودين برشا في التسكر. عرض زادة 28 أوت سيار سامفوني وعرض كذلك محمد الجبيري بداية من 50 دينار. 24 عطر لمحمد علي كمون. نار 29 أوت 30 أوت لطفي بوشناق ورانا زروق 50 دينار. مي فاروق بداية من 95 دينار الحفل متاحة بش يكون نهار 1 سبتمبر. هيفا وهبي 3 سبتمبر بداية من 105,000 القصد معناتها ديما فما جرادان وفما شيز بالنسبة للحفل هذا. دونك الجرادان 105 دينارات والكراسي الشيز 189 دينار. آدم نهار 4 أوت أو 4 سبتمبر عفوا نفس الشيء بداية 105 دينارات المدارج و 189 دينار بالنسبة للكراسي. 6 أوت كارتاجي غني 40 دينار بالنسبة للمدارج. كذلك حفل أمال ماهر نهار 9 سبتمبر 106 دينارات بالنسبة للمدارج وبالنسبة للشاز 159 دينار. بهي سلطان أو يعرضكم موجودا على 10 أوت بداية من 40 دينار بالنسبة للمدارج. بالنسبة لبهي سلطان الحفل متاعه نهار 11 سبتمبر ويبدو أنه هي التذاكر الأغلى على الأقل بالنسبة للزوز. للمدارج 117 بالنسبة للكراسي 190 دينار. رانسي عجرم نهار 12 سبتمبر الأسعار بالنسبة للمدارج 90 دينار بالنسبة لسهرة الفنانة اللبنانية و 150 دينار بالنسبة للكراسي. وآخر حفل للفرقة المصرية الشهيرة كايروكي بتكون التذاكر بالنسبة للمدارج 110 دينارات والكراسي 192 دينار. يسمعوا فينا نقول لك تسويم برشا وكل بالنظر للسويم هذوما لكن نحب يمشي اللي نجم عنده الإمكانية باش يمشي يحضر باش يقص بالأسواق هذه. بيان سور هو حر في فلوسه دونك الأسعار هذه لأنه حفلات خاصة في المهرجانات فم مراعات ممكن نجانب منه. مش نحكي على تساكر تبيع عمر شنوار لكن على تساكر تقترحهم مهرجانات في العادة ما يكونوش بالمبالغ هذوما لكن هذوما حفلات خاصة خارج إطار مهرجان كارتاج الدولي يقاموا على المسرح الأثري بكارتاج وجهات خاصة هي اللي تنظم الحفلات هذوما وهي اللي تحدد بينسور الأسعار بالنظر للعقود متاع الفنين هذوما سواء التوانسة ولا الأجانب يكونوا موجودين على ركح مهرجان كارتاج الدولي. ما زلتوا معنا ديما في جوهرة بنايت على موجة الجوهرة اف ام. Let's go. الليلة في السامر نايت ميكس اخترنا ميكس افرو هاوس مع دي جي المغربية يس مينا في غنيات حلوين اختارتهم هي عملت بيهم السيت لايف. هذا الناس موتود سويت في سامر نايت ميكس.

0: لي دي جي ياسمينة في لايف سيت في الأفرو هاوس عم نشوف في الأيرلي بيرد كوفي رايف في 2026 تسمو في راديو جوهرة فان في جوهرة بنايت مازلنا مواصلين معكم صاريتنا حتى الماضي
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نبدأ أخبارنا الثقافية والفنية من جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية وين يكون آخر أجل المشاركة هو يوم 31 أوت الحالي وحدت هيئة الشارقة للكتاب الموعد هذا كآخر أجل المشاركة في الجائزة هذه الأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2026 واللي تعنى باختيار أفضل رواية عربية ذات فرادة إبداعية ورسوخ أدبي بقيمة مالية قدرها 150 ألف درهم إماراتي ودعت الهيئة الرقمية في الترشح للقيام بالطبيعة بالإجراءات اللازمة لتقديم مطلب الترشح الشروط أنه يكون الكتاب المقترح مكتوب باللغة العربية الفصحى وأن تتسم الأعمال المشاركة بالتفرد والجدية في موضوعاتها وأنه ما يكونش مضى على صدور الطبعة الأولى من الكتاب أكثر من عامين احتسابا من تاريخ الدورة هذه وما تكونش النسخة المرشحة مجرد إعادة لطبعة سابقة دونك هذوما أبرز الشروط مهرجان القاهرة السينمائي من جهة أخرى مهرجان بيانسور دولي من أهم المهرجانات العربية يواصل فتح باب الترشح لتقديم الأفلام المرة هذه نحكيه على فتح باب التقديم للنسخة الثانية من برنامج الموجة الجديدة في نسخته الثانية ضمن الدورة 47 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باش يكون من 11 حتى 20 نوفمبر 2026 ومنتظرين بانسور ديما يكون فما مشاركة تونسية في مختلف الأقسام سواء المسابقات الرسمية وإلا بقية الأقسام نحكيه فن ونحكيه على محمد رمضان اللي رجع بغنية جديدة غنية حبيبي أنا من غيرك الغنية هذه اللي عاملة ضجة كبيرة برشا لأنه الكلمات سهلة ولأنه التركيبة متاع الجمل سهلة تحفظ فيسا وتتعود فيسا ورينا أنه الأغنية عاملة ضجة كبيرة ومحققة نجاحها كبير محمد رمضان عمل حفلة في الساحل الشمالي كالعادة في ميرو الخلع وبعد نحل ميرو الشيء ما عجبش نقيب الفنانين مصطفى كامل اللي كان قال نحبه برشا لكن هذه آخر مرة يعمل بالطبيعة حاجة كيما هكا وما عادش باش نعطيه ترخيص متاع غناء إذا كان يعاود نفس الطريقة هذه كان حمارو نتاعو سور سان جاء الصدف أنه بعد تقريبا 24 ساعة مصطفى كامل يتعرض الحادث كان طاح في الساحل الشمالي يعني تعرض السقطة وكان على مستوى الظهر يقولون طاح على صخرة وعلى حجرة في الساحل الشمالي وكان انشر الشيء هذا ومحمد رمضان أبار ممكن الحكاية ذيك لأنه يسر لبعضهم في عديد المناسبات فإنه طلب المصطفى كامل بشي يستلطف له ويتمنى له الشفاء والعودة الخير الطبيعية في أقرب وقت مصطفى كامل قال أنه طلبني محمد رمضان لكن ما هزيش تليفون لأني كنت موجوع برشا ومحمد رمضان كتب أنه إن شاء الله لبس بالنسبة لمصطفى كامل ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي وإن شاء الله ربي يحفظك أنت والأسرة امتعك نكملوا مع الفنانة من أصول لبنانية فنانة كولومبية شاكيرا اللي قالت اليوم وتعهدت اليوم بمساعدة في بناء 10 مدارس جديدة على الأقل في مناطق نائية في بلادها في كولومبيا تعرضت الزلزال مدمر الأسبوع الماضي الزلزال هذا اللي أسفر على مقتل المئات وألحق أضرار بألاف المنشآت التعليمية غربي كولومبيا وتعهدت الفنانة بأنه تتعهد ببناء 10 مدارس كان هذا خلال زيارة قامت بها لكيبدو عاصمة إقليم تشوكو الكولومبي تفقدت المدارس المتضررة جراء الزلزال وتقابلت مع الطلاب وخذت معهم صور وشجعتهم وقالت للصحفيين أكثر حاجة تقلقني هو أنه ما يعودوش يبنيوا المدارس هذوما بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الموجودة، وكل يوم ما يمشيش فيه الأطفال المدارس هو يوم يفوتهم في فرصة في مستقبلهم، وقالت أنه باش تعمل كل ما تنجم باش تبني المدارس هذوما. كان معها في الزيارة هذه هاورد بافيت اللي هو نجم ملياردير، رجل أعمال اللي يقوم برشا أعمال خيري اللي هو وارن بافيت. زلزال ذكر قوته 7.4 درجات وضرب غرب كولومبيا نهار 10، وتوفوا 300 شخص على الأقل، وتعرض نحو 27 ألف منزل للتدمير جراء الزلزال، وكما قلت منهم آلاف المدارس. هذا كان بالنسبة للفنانة على مياه كولومبيا والتعهد ببناء 10 مدارس في غرب كولومبيا. مازلنا موصلين معكم ديما في جوهرة بيانات، ابقوا معنا في الاستماع، موصلين معكم ومع الموزيكا باش نسمو تاتا من عند كايروكي قبلها بها سلطان، ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة بيانات.

بلاي ايرا ستار غنية ونصلوا معها اللحتاج 55 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. دينا معاكم صارت الليلة من العشرة، مازالنا مواصلين حتى الحادية ساعة. عن جد وتحية لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي يسمعون فينا في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع، مازال ياسر معاكم. سي سامي ذويري في الاخراج التقني، احمد حبيسي مقدم الميكرو شوية اخرى. يكون مواعدكم مع النشرة الاخيرة الاخبار بالنسبة لليوم مع اشرف عبد السلام. نرجو احنا نواصلوا معاكم ساعتنا الثالثة والاخيرة من سهرة جوهرة باي نايت مع مختلف فقرات تستناو معنا الفلاش باك والسهرة العالمية بالاضافة لمتابعتنا الثقافية والفنية.

0: 75 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. رئيسة الحكومة تعلن عن الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. وزارة الخارجية الإماراتية تعلن عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. وترامب يطلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع الجانب الإيراني. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت أمس رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار العمل على تطوير أداء المنظومة والارتقاء بخدماتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستجابة لتطور سوق الشغل وتنوع المسارات المهنية وتغير حاجيات المضمونين الاجتماعيين. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قدم خلال جلسة عرضا مفصلا حول واقع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وأبرز التحولات التي تقتضي تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والخدمات المزداد، خاصة في ظل تغير التركيبة العمرية للسكان وتطور أنماط العمل وتنامي القطاع غير المنظم وظهور مهن جديدة، إلى جانب الحاجة إلى مزيد التكامل بين منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية وبقية مكونات الحماية الاجتماعية. وبعد النقاش والتداول قررت الجلسة الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة

0: ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومزدي الخدمات وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن مصدر في مستشفى الشفاء عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنها الاحتلال على منطقة الميناء بمدينة غزة. حركة المقاومة الإسلامية حماس اتهمت رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، ودعت واشنطن والوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذه. أعلنت الخارجية والإماراتية عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن رصد صاروخين فلسطينيين قالت إنهما من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وسقطا في البحر. من جهتها أعلنت الخارجية والإيرانية عن رفضها لاتهامات إيران أو لاتهامات إيران إلى الإمارات بإطلاق صواريخ تجاه الإمارات. ختاما، طلب رئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران. ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول أمريكي أن ترامب وبعد محاولات استمرت أسابيع لتحقيق تقدم مع طهران دون نجاح يذكر، قرر أن يتبنى نهجا جديدا وطلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع الجانب الإيراني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذه كانت لينكا في غناية سوي غنية نصطمعها نص الليل 18 دقيقة على موجة الجوهرة فهم تسمو في جوهرة بينايت صاريتنا اليومية من 10 حتى الماضي سيعرفكم في كل مرة مع أخبار المهرجانات مع مطبعتنا الثقافية وكذلك الفنية بالإضافة فقرتنا الموسيقية اسمعنا سامر نايت ميكس وقايت نرجع شوية للزمن جميل زمن حلو نرجع للسبعينات والثمانينات فلاشباك اختيارنا الليلة لأجواء الديسكو السبعينات الثمانينات البيجيز وغيرهم من المجموعات فنسمهم توت سويت مع دي جي أليخاندرو باريرا

0: هذوما ابرز اغنيات الديسكو للسبعينات والثمانينات. سمعنا البونيام، البيجيز، ابا، دونا، سامر وغيرهم من الاسم. تسمعوا في راديو جوهره فام في جوهره باي نايت. اكيد باش نواصلوا معكم صاليات الليله مع مختلف فقراتنا من السبعينات والثمانينات. نرجعوا اكثر شويه في الزمن وباش يكون الموعد مع فقره الطرب والسلطين.
1: سلطينة
0: مرجو 1953 من كتب مأمونة الشناوي، لحن محمد عبد الوهاب وغنى محمد عبد الوهاب أغنية كل ده كان لي لما شفت عني حن قلبي إلي وانشغلت عليه كل ده كان لي. أغنية شاسموها بصوت المطرب التونسي صابر الرباعي في حفل ليلة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي كانت في موسم الرياض لسنة 2024 ومعها نصف الدقائق الأخرى من موعد الليلة من جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرا الجميل حسن الاستماع والمتابعة. تحيات سي سامي بوهري في الإخراج التقني، كان معكم أحمد المحبس من قدم الميكرو. لكم زينات سبحان الخير. سلام.